0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أموراً عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: سوبر بيرفكتو،
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمة. يلا انطلق
3: في الزحمة.
4: سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
3: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الافكار كثيره، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عمليه ودعم حقيقي. في رياده راح نعطيك خطوات واضحه وادوات عمليه وتجارب حقيقيه، ونعرفك على جهات الدعم الرسميه اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: حتى لا نحمل كوكب الارض فوق طاقته ولا نحرم الاجيال القادمه من الموارد الطبيعيه، علينا المساهمه في تحقيق التنميه المستدامه بالحفاظ على الموارد الطبيعيه للارض. معا لتنميه مستدامه وبيئه افضل.
4: وقف 5 ثواني وتحقق من الروابط قبل التفاعل معها، لا تفتح مجال.
0: جدة اف ام على هواك.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الذي جعل المودة والرحمة أساس البيوت، وربط القلوب بميثاق غليظ، وجعل السكن غاية من غايات الزواج. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان خير الناس لأهله، وأعظمهم خلقا، وأرقهم قلبا، وأحسنهم عشرة، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. حديثنا اليوم عن خلق عظيم، ومبدأ إيماني جليل، ووصية نبوية تحتاجها كل أسرة، وتستقيم بها البيوت، وتصفو بها الحياة، ويثمر بها الحب الحقيقي للحب المؤقت. حديثنا عن حسن معاملة الزوجة، ذلك الموضوع الذي قد يظنه البعض أمراً بسيطاً من أمور الحياة اليومية، لكنه في الحقيقة ميزان دقيق يقاس به إيمان الرجل ونضجه ومروءته وصدق أخلاقه. فالبيت ليس جدراناً وسقفاً وأثاثاً، وإنما هو قلب يطمئن، وروح تسكن، ونفس تكرم، وعلاقة تبنى على الرحمة والاحترام. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وعاشروهن بالمعروف. ما أعظم هذه الكلمة، بالمعروف، أي بالخلق الحسن والقول الطيب والرحمة والعدل والاحترام والصبر وتقدير المشاعر ومراعاة الظروف. وقال سبحانه أيضاً:

تأملوا هذا المعنى العظيم. لم يقل الله عز وجل لتتخاصموا معها، أو لتثقلوا عليها، أو لتكسروا خاطرها، أو لتجعلوا البيت ساحة أوامر وصراعات، بل قال لتسكنوا إليها. فالزوجة سكن، والبيت سكينة، والعلاقة الزوجية ميدان رحمة لا ميدان قسوة. أيها الأحبة، حسن معاملة الزوجة ليس ترفا أخلاقيا، ولا زينة شكلية، ولا أمرا ثانويا، بل هو من صميم الدين ومن دلائل الرجولة الحقيقية. فالرجولة ليست في الصوت العالي، ولا في التشدد، ولا في فرض الرأي بالقوة، ولا في إظهار السلطة داخل البيت. الرجولة الحقيقية هي أن يكون الرجل قويا في الحق، رحيما في المعاشرة، ثابتا في المبدأ، لينا في التعامل، كريما في الخلق، متزنا في الغضب، راقيا في الخطاب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. هذا ميزان نبوي بديع يهدم كل تصور خاطئ يظن أن حسن الخلق يظهره الإنسان للناس فقط، ثم إذا دخل بيته خلع عنه أدبه. كلا، فميدان الأخلاق الحقيقي هو البيت، هناك حيث لا تكلف ولا تصنع تظهر حقيقة الإنسان. هل هو رفيق أم قاس؟ هل هو شاكر أم جاحد؟ هل هو كريم أم بخيل بالمحبة؟ هل هو رحيم أم سريع الغضب؟ أيها المستمع الكريم، الزوجة ليست خادمة للبيت، ولا جدارا صامتا يتحمل كل شيء بلا كلمة، ولا طرفا ضعيفا يفرض عليه ما لا يطاق. الزوجة شريكة حياة وأم

للأبناء ورفيقة درب وسكن في لحظات التعب وأنس في ليالي الوحدة ومصدر رحمة لا يعرف قيمته إلا من ذاق معنى الفقد والوحشة. حين يحسن الرجل إلى زوجته فإنه لا يكرمها وحدها، بل يكرم نفسه ويصنع بيته ويهذب أبناءه ويزرع في قلبها الطمأنينة، فتثمر الطمأنينة عطاء، ويثمر العطاء استقرارا، ويثمر الاستقرار بيتا صالحا ترفع فيه الأكف بالدعاء، وتعلو فيه أصوات الذكر، وتكبر فيه النفوس على الخير.

من حسن المعاملة أن يتذكر الزوج أن الزوجة بشر مثله، تفرح وتحزن، تتعب وتحتاج، تخطئ وتصيب، تحب التقدير وتؤذيها الكلمة الجارحة أكثر مما يؤذيها أحياناً التعب الجسدي. فكم من بيت لم يهدمه الفقر ولكن هدمه الأسلوب، وكم من زوجة كانت تنتظر كلمة تقدير أو نظرة رحمة أو شكراً بسيطاً فلم تجد إلا التوبيخ أو الإهمال أو القسوة. حسن المعاشرة يبدأ من أشياء صغيرة جداً لكنها عظيمة الأثر. يبدأ من ابتسامة صادقة عند اللقاء، شكر على خدمة، تقدير للتعب، احترام للرأي، حفظ للكرامة، ستر للعيب، وعفو عن الزلل. إن البيت الذي تسوده الكلمة الطيبة بيت مبارك حتى لو كان بسيطا، والبيت الذي يملأه التجريح بيت متعب ومتعب حتى لو كان واسعا فخما. فالراحة ليست في الأثاث بل في الأخلاق، والسعادة ليست في المظاهر بل في الرحمة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة هذا المعنى بالفعل قبل القول، فكان مع أهله كريم النفس، لطيف الجانب، يسمع ويداعب ويواسي ويشارك ويجبر الخاطر ويشعر من حوله أنهم محبوبون ومقدرون. وهذه هي التربية النبوية التي نحتاج أن نعيدها إلى بيوتنا. إخوتي، من مظاهر حسن معاملة الزوجة أن يصبر الزوج على تقلبات الحياة، وأن يتذكر أن البيوت لا تسير دائما على وتيرة واحدة، فهناك تعب وهناك ضغط وهناك مسؤوليات وهناك أيام ثقيلة على النفس. والزوج العاقل هو الذي يفهم هذا، فيكون عونا لا عبئا، وسندا لا مصدر خوف، وملاذا لا سببا للقلق. ومن حسن المعاملة أيضا ألا يجعل الرجل بيته ساحة محاسبة دائمة، أو مكانا لتصفية الحسابات، أو مسرحا لرفع الصوت وإملاء الأوامر. فالبيت ينبغي أن يكون موطن ستر ورحمة، لا موضع كسر وإهانة. والمرأة التي تعامل باحترام تخرج أفضل ما فيها، أما التي تحاصر بالقسوة فقد تنطفئ في داخلها المودة شيئا فشيئا، ثم لا يبقى إلا التعب الصامت.

من أعظم ما يربط القلوب في البيت التقدير. نعم، التقدير، أن تشعر الزوجة أن جهدها مرئي، وأن تعبها مقدر، وأن صبرها ليس أمرا مفروغا منه، وأن ما تفعله من ترتيب وتربية وخدمة ورعاية وسهر ومتابعة له مكانة في قلب زوجها. كم من كلمة جزاك الله خيرا قد صنعت في قلب زوجة ما لا تصنعه الهدايا.

أحيانا، وكم من دعاء صادق في ظهر الغيب قد أذاب تعبها وجبر خاطرها وأشعرها أن تعبها لم يذهب سدى.

يا من تريد بيتا سعيدا ابدأ من لسانك، فاللسان الطيب مفتاح القلوب. وإذا أردت أن تحفظ المودة فاحفظ الكرامة، وإذا أردت أن يثبت الحب فاثبت على الرحمة، وإذا أردت أن ترى السكينة فازرعها قبل أن تطلبها. إن حسن معاملة الزوجة ليس فقط لأجلها، بل لأجل الأبناء أيضا. فالطفل الذي يرى أباه محترما ومحترما لأمه، رفيقا بها، حانيا عليها، يتعلم أن الكرامة أصل، وأن الرحمة قوة، وأن الدين خلق، قبل أن يكون شعارا. أما الطفل الذي يرى القسوة في البيت فقد يحمل في قلبه جروحا طويلة، وقد يتعلم أن العلاقة هي صراع لا مودة، وأن الصوت العالي هو اللغة الوحيدة للحضور. أيها الكرام، التدين الحقيقي لا يقاس بكثرة الكلام، بل بسلامة السلوك. ومن أراد أن يعرف دين الرجل فلينظر إلى بيته. هل هو رحيم؟ هل هو عادل؟ هل هو متوازن؟ هل يبتسم؟ هل يعفو؟ هل يحفظ الود؟ أم أنه شديد على أهل بيته، لين مع الناس، قاس مع من تحت يده؟ الإسلام لا يريد هذا التناقض، بل يريد أن يكون المؤمن رحيماً في كل حال، جميلاً في كل موطن، ليناً عند القدرة، عادلاً عند الخلاف، كريماً عند العطاء، صبوراً عند الضيق. وحين نقرأ سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ندرك أن أعظم صور القوة في قوة الأخلاق. فمن يملك نفسه عند الغضب أقوى ممن يرفع صوته، ومن يحفظ لسانه عند الضيق أصدق رجولة ممن يكثر التهديد، ومن يجبر خاطر زوجته بكلمة طيبة هو في الحقيقة يبني بيتا من نور. فليتأمل كل زوج في هذا السؤال: كيف أريد لزوجتي أن تذكرني؟ أريدها أن تذكر قسوتي أم رحمة قلبي؟ أريدها أن تذكر غضبي أم صبري؟ أريدها أن تذكر ارتفاع صوتي أم لطف حديثي؟ أريدها أن تذكر ما أخذت منها أم ما أعطيتها من أمان؟ إنها أسئلة ليست موجهة للعقل فقط، بل للقلب أيضاً. أيها المستمع الكريم، احفظ هذه القاعدة جيدا: الزوجة لا تحتاج إلى من يرفع صوته فوقها، بل إلى من يرفع قدرها في قلبه. ولا تحتاج إلى من يثبت أنه الأقوى، بل إلى من يثبت أنه الأرحم. ولا تحتاج إلى من يذكرها دوما بالنقص، بل إلى من يعينها على الخير ويسترها ويكرمها ويقول لها: أنت جزء مهم من سعادتي. هكذا تبنى البيوت التي ترضي الله وتستمر وتثمر وتظل جميلة رغم تعاقب السنين.

0: جدة FM على هواك. طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هل يقف الإسلام حجر عثرة أمام الرقي والتقدم والحضارة؟ الإسلام ما كان ليقف يوماً أمام رقي أو تقدم، ولا يصادر إبداعاً أو يقتل نبوغاً، بل على العكس من ذلك، فقد رفع قدر العلم وأعلى مكانة العلماء. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقاً يبتغي به علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. أول ما نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أمر بالرجوع إلى أهل التخصص فيما نجهله، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن الإسلام يقف حارساً أميناً على حفظ القيم ومكارم الأخلاق، ويضرب بقبضة من حديد على يد من تسول له نفسه لإشاعة الفاحشة والرذيلة، فقال سبحانه في سورة النور:

الحضارة الغربية لا يصادر الإسلام منها إلا ما يصطدم مع مبادئ الفضيلة، فهو دين يدعو إلى الحرية لا إلى الإباحية، ويدعو إلى المرونة لا إلى الفوضى الأخلاقية والانحلال. أما ما عدا ذلك من تقدم علمي وتكنولوجي فالإسلام يقبله، بل يأمرنا أن نجعل من ذلك طريقاً لتعبيد الناس لرب العالمين. يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: إن الحياة والعلم والنور والمتاع متلازمات في الحضارة الناضجة، وقد أشار إليها القرآن في قوله تعالى:

الحضارة الغربية قدمت للبشرية يقظة عقلية عارمة، ولكنها حياة جزئية، تعرف الخلق ولا تعرف الخالق، تعرف اليوم ولا تعرف الغد.

إنها حضارة درست أسرار المادة جيداً، ولكنها وقفت عند هذا الحد، فلم ترفع بصيرتها إلى بديع السماوات والأرض، وظنت النسيم في التربة هو الذي ينبت الأزهار والورود وحب الحصيد، والنسيم رمز مجهول هو الذي ينظم في الكون مسار 300 مليون كوكب. أليس من حق القرآن أن يقول:

إن الحياة التي يقدمها الوحي الخاتم ارتقاء كامل بمشاعر الإنسان ومواهبه، ارتقاء كامل بحضارة الأمم وأهدافها. الوحي عندنا روح تسري في الجماعة فتنير بصرها وبصيرتها وتمكنها من علوم الأرض كما تمكنها من علوم السماء. وتدبر قوله تعالى في الوحي المحمدي.

إن مفاتيح الإيمان بالله لا يهتدي إليها إلا من عرف قوانين الأرض والسماء. ومحمد عليه الصلاة والسلام هو الإنسان الفذ الذي يستطيع بمنهاجه أن يقود العالم، ويستطيع بسيرته أن يحشد خلفه شتى الشعوب. والقاسم المشترك بينه وبين الناس هو العقل الصاحي والقلب السليم، واشتراك الأرض مع السماء في التسبيح بحمد الخالق والثناء عليه بما هو أهله، وإعلان السمع والطاعة له عز وجل. إن الإلحاد شيء قبيح، يقول الله عز وجل:

0: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: لا بد أن نصارح بأن الضمير المعتل والفكر المختل ليس من الإسلام في شيء. إن البشر عندما يديرون ظهورهم للوحي ينحدرون من الآدمية إلى الحيوانية. قال تعالى:

إن الدين الذي لا عقل معه هو الوثنية والتجسيد والتعديد، أما المسلمون فقد ناداهم الله بقوله.

0: لقد بلغنا محمد الصادق الأمين هذه الآيات، ووعى أصحابه وتابعوه كيف عاش وكيف جاهد وكيف نصح للأمة وكيف حصنها ضد الوساوس والأوهام. وفي سننه المضيئة تراث نفيس وحكمة بالغة شرحت الطريق لمن أراد سلوكه، وما يستطيع ذلك من سرق وعيهم ونام عقلهم.
1: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: يا رب سبحانك، سبحان الله الملك الجليل، لا شريك له في ملكه وجلاله، سبحان الله العلي العظيم، لا منازع له في عظمته وعلوه، سبحان الله الحكم العدل، لا معارض له في حكمه وعدله، سبحان الله غافر الذنب، مفرج الكرب، ومذهب البأس، ورافع اليأس، ولا إله إلا الله والله أكبر. إلهي، أنت المنعم على عبادك والمتفضل على قصادك، اللهم ما بنا من نعمة أنعمت بها علينا فهي من إحسانك، وإن خفي عنها سرها. اللهم ما أصبنا من خير فمن أفضالك، وإن غاب عنا علمها فأنت المنعم المتفضل في كل حال، وأنت صاحب الكرم والنوال، أنت الذي لا تحصى نعمه ولا نحصي ثناء عليه.

0: قصرنا عن حمدك، فعذرنا قصورنا عن الإحاطة بنعمائك، فأنت المنعم فوق كل المنعمين، وأنت المتفضل فوق كل المتفضلين. أظلتنا يا مولاي سحائب جودك، فنعم الجواد أنت، وروتنا أنهار كرمك، فنعم الكريم أنت يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن اصطفيتهم لعبوديتك، وجعلتهم أهلا لعبادتك، وفتحت لهم المسالك إلى طاعتك، ونشرت عليهم أنوار محبتك، وألهبت قلوبهم بالشوق لك والقرب منك. فأجزل اللهم من رضوانك حظنا، وضاعف من بركاتك ومرضاتك قسمنا، وحسن أخلاقنا، وهذب نفوسنا، ونقها من العجب والكبر ومن البطر والأشر، وثبتنا بالقول الثابت والإيمان، وقودنا إلى أبواب الرضوان يا رب العالمين. اللهم إن زخارف الدنيا لطالبها كماء البحر للعطشان، كلما شرب منه ازداد ظمأ فلا يرتوي، وإن فتنة المحيا كسراب الفيافي، كلما هرول إليه الظمآن لم يجده شيئا. وأنا الظمآن يا مولاي لا لزخرف الدنيا وفتنة المحيا، ولكن للمورد العذب من بركاتك ورحماتك. فروني يا مولاي بالإعراض عما يسخطك مني، والإقدام على ما يرضيك عني، واسقني حلاوة المغفرة والعفو حتى أرتوي. اللهم هيئ لنا صحبة الأخيار، وجنبنا صحبة الفجار، وارزقنا الأمانة حتى نكون الأمناء على أنفسنا وعلى ما استأمنتنا عليه، واجعلنا من المستحقين لفضلك المسبحين بحمدك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين

فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.

عباد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم،

الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون

ذاتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته

اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب.

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق

ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب

الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم

يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب

وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً

وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها

الذين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح

فاستعذ بالله، إنه هو السميع البصير.

ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين.

فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق

وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله،

ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون.

0: فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: كن حذرا، الأصدقاء لهم دور كبير في تعاطي الأبناء للمخدرات. بادروا إلى معرفة أصدقاء أبنائكم، فهم أمانة في أعناقكم. مع تحيات جدة اف ام.
4: استهلاك الطاقة ليس أمراً عابراً، بل مسؤولية بيئية. كل جهاز يعمل دون حاجة هو استنزاف لموارد الأرض. كن واعياً واطفئ ما لا تحتاجه، واختر البدائل المستدامة. فترشيد الطاقة حفاظ على البيئة واستثمار في المستقبل.
5: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
6: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان. تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
2: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.
3: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
4: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفا حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل أتباعنا يلا انطر
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا
0: في الزحمة. معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعيين.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: لوين صيفك؟ تتميز مدينة جدة بواجهتها البحرية اللي تمتد على طول البحر الأحمر، وهي مكان مثالي للتنزه والتأمل. وعلى طول الواجهة راح تكتشفوا المجسمات الفنية الفريدة اللي اختارت بحر جدة بالذات دون بقية مناطق العالم، واللي تم تصميمها بأيدي فنانين عالميين منهم هنري مور وجوان ميرو. تصميم الواجهة البحرية يمزج بين التكنولوجيا الحديثة والجمال الطبيعي المتناسق مع تصاميم العمارة والمباني والأبراج السكنية الحديثة، واللي تطل على المناظر الطبيعية الخلابة لعروس البحر الأحمر. يصل طول كورنيش جدة الشمالي إلى 10 كيلومترات، ويتردد عليه أكثر من 10 ملايين زائر سنوياً، ويمتد إلى جانب البحر في واجهة جدة البحرية مضمار طويل مخصص للرياضة يصل طوله إلى 4500 متر. وفيه العديد من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب الدراجات الهوائية والتزلج على الجليد، ركوب الخيل، ركوب القوارب واليخوت، بالإضافة إلى العديد من المطاعم والمقاهي. كمان تقام فعاليات بحرية زي رحلات الغوص ورحلات الصيد ورحلات السفاري البحرية. لون صيفك.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

ما تفرح أفرح لك ولا غبت أموت ومتى ما شفتك أحلام إن كان ودك ترسيني على كحلك

ما تفرح افرح لك، ولا غبت اموت ومتى ما شفتك احيا بك. ان كان ودك

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي آي أو إس وأندرويد ساودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.

0: مع تطور الإنسان عبر التاريخ وبداية تكون المجتمعات البشرية، وجد الإنسان نفسه في حاجة إلى توثيق وكتابة خبراته وتوريث ثقافته. فابتدع الإنسان قبل أكثر من 7000 عام الكتابة في بلاد الرافدين، وظهرت الكتابة المسمارية قبل أكثر من 5000 عام عن طريق النقش على الطين. وابتكر المصريون القدماء الكتابة الهيروغليفية، ثم اخترعوا الورق وانتشرت الكتابة بعد ذلك. ويبقى القلم هو الأداة التي ارتبطت بالكتابة وتعددت أشكاله وتطورت عبر التاريخ.
1: القلم هو لله أقسم به في كتابه العزيز القرآن الكريم، هو يمكن أساس كل الاختراعات والاكتشافات، فبدون القلم ما كانت انكتبت ولا تسجلت المعلومات، فدور القلم مهم وأثر عظيم على تطور البشرية.
0: فما هي قصة القلم الذي استخدمه الإنسان في الكتابة منذ القدم؟ وما هي جذور ذلك الاختراع المهم؟ هذا ما سنعرفه عزيزي المستمع في حلقة اليوم من برنامجنا الجذور. منذ تلك اللحظة المميزة، لحظة ولادة الفكرة في خيال الإنسان، ومرورا بمحاولات ذلك الإنسان المبدع في نقل فكرته من عالم الحلم والخيال إلى أرض الواقع، حتى تلك اللحظة التي عرف فيها ذلك الإنسان أن فكرته تلك سوف تعيش وتنمو وتبصر النور. هنا عزيزي المستمع، سوف نتعرف معا على كل تلك الحكايا والقصص في برنامجنا الجذور. يقدمها مؤيد عمر،
1: ياسين أبو الجدائي،
0: يعدها ويخرجها عادل الزهراني.

0: القلم.
1: يمكن إنه أول قلم في التاريخ كان إصبع الإنسان نفسه. يمكن الإنسان جرب يخط بعض الرسومات البدائية بأنه يغمس إصبعه في دم بعض الحيوانات، وكان يرسمها على الجدار أو يخط أو يعمل أي حاجة. كانت كده البدايات، وهذا الشيء تأكده الاكتشافات لبعض الكهوف في أسبانيا وجنوب فرنسا والصحراء الكبرى.
0: القلم، السومريون والمصريون القدماء.

0: في العام 3500 قبل الميلاد تقريباً، استخدم السومريون أقلاماً مدببة تشبه المسامير للكتابة على الألواح الطينية قبل تجفيفها، واقتبس المصريون القدماء ذلك الاختراع في كتابتهم على نبات البردي.
1: كان السومريين يجيبوا أغصان صغيرة من الأشجار وينحتوها أو ينحتوا أطرافها عشان تصير مدببة. ليش؟ عشان تناسب الكتابة على الواح الطين حقتهم اللي كانوا يكتبوا عليها زمان وهي طرية، وبعد ما يكتبوا عليها وهي طرية ينشفوها عشان تثبت الحروف وتعيش فترة طويلة من الزمن. والمصريين طوروا هذا الاكتشاف، لكنهم كانوا يصنعوا أقلامهم من نباتات القصب اللي كانت منتشرة عندهم على ضفاف نهر النيل، وكان المصريين القدامى يستخدموا المداد في كتاباتهم.
0: القلم عند الإغريق. استخدم الإغريق في بلاد اليونان ريش الطيور في الكتابة، وذلك في العام 500 قبل الميلاد، وكان استخدام الريش يعتبر اختراعا ثوريا في ذلك الوقت.
1: استخدام الريش في الكتابة استمر محافظ على مكانته فترة طويلة من الزمن في أوروبا والعالم العربي، ويمكن إلى يومنا هذا تلاقي الخطاطين يستخدم الريش أحيانا. وعلى سيرة الإغريق، أتذكر طرفة أو نكتة يقولوا إنهم كانوا يختاروا واحد راسه كبيرة ويحلقوا له شعره ويكتبوا رسالة في صلعته، وبعدين إليه يستنوه إليه ما يطول شعره يقوم يرسلوه للمكان اللي حيصلوا الرسالة إليه، ولين يوصل هناك يقوم يحلقوا له شعره مرة تانية ويقروا الرسالة.
0: علشان كده كانوا بيختاروا واحد راسه كبيرة. الحاجة أم الاختراع يا ياسين.

0: القلم عند العرب. عرف العرب والمسلمون القلم وكتبوا به أشعارهم وتاريخهم، وكان العرب قديماً يستخدمون قلم البوص المصنوع من القصب، وقد اهتم العرب بالقلم وبالكتابة كثيراً، خصوصاً بعد نزول الآيات في القرآن الكريم التي تتحدث عن القلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نون والقلم وما يسطرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. كانت الأقلام تصنع عند العرب باستخدام القصب أو سعف النخيل، وقد صنع الفنانون العرب أجود أنواع المحابر لحفظ الحبر، وقد أنشئ أول مصنع للورق في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد في العام 176 للهجرة.
1: العرب حطوا القلم بمكانة عالية وأحترموه كثير، ومن أطرف أقوال العرب عن القلم يقول الجاحظ: ببكاء القلم تبتسم الكتب. وكان ابن العميد من هواة اقتناء أدوات الكتابة مثلا، فيقولوا كان عنده قلم من الريش مصنوع في الهند وفيه لفصوص من الألماس، فسبحان بادئ القلم ومشرفه بالقسم.
0: القلم، قلم الحبر العربي.

0: تعود فكرة اختراع قلم الحبر الذي يحتوي على مخزن للحبر إلى المعز لدين الله الفاطمي الذي بنى مدينة القاهرة عام 969 للميلاد.
1: المعز لدين الله طلب من أحد القضاة عنده اللي اسمه القاضي النعمان ابن محمد، طلب منه صناعة قلم الحبر، وطلب منه أنه يسوي قلم يكتب باستمرار. وبعد كم يوم ما قصر القاضي النعمان، جاء للخليفة ومعاه القلم وصانع الفنان اللي صنع نفس القلم، وكان القلم هذاك مصنوع من الذهب. وللأسف ما تتوفر عندنا تفاصيل عن صناعة أو آلية عمل هذا القلم ولا اسم صانع هذا القلم، مع أننا بحثنا ودورنا لكن ما وجدنا اسمه لحد الآن.

قلم الحبر السائل في العصر الحديث، العام 1884.

0: في العام 1884 ابتكر واترمان قلم الحبر السائل الذي يحتوي على خزان للحبر مصنوع من المطاط، وقد انتشرت بعد ذلك هذه النوعية من الأقلام في العالم كله.
1: كان الموظف في شركة التأمينات لويس واترمان كان فاز بعقد تأمين في فائدة كبيرة من وسط مجموعة من المنافسين، فقام أخونا واترمان وأعطى العميل قزازة الحبر والريشة عشان إيش؟ عشان يوقع العقد. فطلع الحبر كده وتناثر من الريشة وخرب العقد. قام راح واترمان يجري يجيب عقد تاني عشان ياخد عمولته، لكن واحد من المنافسين استغل الفرصة وأخذ العقد لنفسه وقام ووقعه. هذا الكلام زعل واترمان لدرجة أنه فكر يخترع قلم بأنبوبة كبيرة فيها حبر ما يخلص. وبعد كم تجربة كده نجح واترمان واشتهر قلمه، وصار اسمه إلى الآن يعتبر واحد من أجود الأقلام الحبر وأغلاها.
0: ثم اشتهرت بعد واترمان أنواع شهيرة أكدت المكانة الكبيرة للقلم الحبر في عصره الذهبي، أمثال شيفر وباركر وغيرها.

0: والآن عزيزي المستمع أصبحت تعرف قصة قلم الحبر، فمن هنا كانت البداية. الجذور عدها وأخرجها عادل الزهراني. منذ تلك اللحظة المميزة، لحظة ولادة الفكرة في خيال الإنسان، ومرورا بمحاولات ذلك الإنسان المبدع في نقل فكرته من عالم الحلم والخيال إلى أرض الواقع، حتى تلك اللحظة التي عرف فيها ذلك الإنسان أن فكرته تلك سوف تعيش وتنمو وتبصر النور. هنا عزيزي المستمع سوف نتعرف معا على كل تلك الحكايا والقصص في برنامجنا الجذور. يقدمها مؤيد عمر،
1: ياسين أبو جداية.
0: يعدها ويخرجها عادل الزهراني. البدايات. تعرف عليها هنا. الجذور. من هنا بدأت الحكاية.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالث مساءً على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

لون سيفك ما هي مجرد منطقة طبيعية خلابة وبس، هي كمان وجهة مثالية للمغامرة والترفيه. الشفا بتتمتع بجاذبية سياحية بتلتقي فيها الطبيعة السماوية والطبيعة الجبلية على ارتفاع 2500 متر. كمان بالإضافة لجمال طبيعتها الساحرة بتقدم لزوارها العديد من الخيارات الترفيهية مثل مدن الملاهي والألعاب، الاستمتاع برحلات السفاري، المشي المسافات طويلة في أحضان الطبيعة. من أبرز معالمها جبل دكة، كمان فيها العديد من المنتجعات والمنتزهات ومزارع الورد الطائفي والأودية الخصبة والمزارع الخضراء المفروشة بأشجار الرمان والعنب والتين الشوكي. تشتهر منطقة الشفا بصناعة أغلى أنواع العطور وعسل النحل وغيرها. في مشهد يعانق فيه بياض الضباب جبال الثروات المملوءة بعبق أشجار العرعر، متع عينك بمناظر شلالات الأمطار وهي بتشق طريقها في منحدرات جبال الشفا. لون صيفك.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: نقاش الآن على جدة اف ام.
3: السلام عليكم. تشهد المملكة حراكا ثقافيا واسعا خلال السنوات الأخيرة، انعكس ذلك في تنامي القوة الناعمة وحضورها في مختلف المجالات، ولعل الجانب الدرامي وأيضا الإنتاج السينمائي واحد من أهم أدوات القوة الناعمة، وأيضا واحد من أهم عوامل نجاح أي عمل درامي أو سينمائي هو السيناريو. السيناريو اللي يوصل ما بين الأحداث وأيضا يؤطر الشخصيات ويضعها في مكانها. ودائما نسمع أنه فيها أزمة في النصوص، وأيضا في غياب للسيناريست المحترف اللي يقدر يصوغ حكاية بشكل متماسك ويربط ما بين الأحداث. اليوم نتكلم عن هذا الموضوع، موضوع السيناريو، كيف ما هو وضع السيناريو في المملكة العربية السعودية في الدراما السعودية مع هذا الحراك الكبير وأيضا القفزة في الإنتاج السينمائي والدرامي. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ومناهل دحمان.

0: للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذة ياسمين الفردان، وهي صحفية وكاتبة وكاتبة سيناريو. حياك الله أستاذة ياسمين. في البداية نتكلم عن هذه الخلطة المهنية ما بين الصحافة وكتابة السيناريو. هي طبعا نادرة، وأيضا فيها رحلة يليت تحكينا عنها، بداية من الصحافة وبعد ذلك الدخول إلى عالم السيناريو كسيناريست.
1: أول شيء أرحب فيكم في إذاعة جدة، أرحب في الإعلامي الأستاذ محمد المرحبي معد البرنامج الرائع، أرحب فيك أستاذ عزام، وسعيدة جدا باللقاء معك، وأرحب أيضا بالأستاذة مناهل، وسعيدة جدا بانطلاقتي كسيناريست من خلال إذاعة جدة معاكم اليوم.
0: حياك الله.
1: الله يسلمك. طبعا في البداية ردا على السؤال، أنا على مدى أكثر من 25 سنة في العمل الصحفي كانت المؤسسات الإعلامية اللي كنت يعني بشتغل معاها كانت بتعتمد علي في التقاط الزوايا المختلفة والقصص، خصوصاً القصص الإنسانية. وطبعاً أنا كصحفية الصحافة كانت بالنسبة لي هي عبارة عن ممارسة وليست أكاديمية، يعني أنا كنت أتعامل مع القصص بعمق كبير وأبحث عن جذورها وتفاصيلها الإنسانية والنفسية. والفترة الأخيرة بالأخص في الخمس سنين الأخيرة أنا بدأت أكتب السكريبت للفيديوهات اللي كنت بعمل عليها. لما انتقلت إلى كتابة السيناريو الدرامي اكتشفت أن الأدوات الخاصة بالنسبة للسيناريو أو الأساسيات كانت موجودة عندي من سنوات. الفرق أنه أنا أصبحت أكثر نضج، لأن السيناريو ما بيعتمد بس على الإبداع لكنه بيحتاج إلى نضج فكري وخبرة حياتية بتساعد الكاتب على فهم الإنسان وصراعاته.
0: طيب أنت قلتي في البداية أنه عملك الصحفي ساعدك في أنه توصلين إلى هذه التوليفة ما بين كمحررة صحفية وأيضا الآن كاتبة سيناريو. البدايات هذه من اللي شجعك فيها في البدايات؟
1: طبعا أنا بالنسبة إلى عمل الصحفي في البداية أنا ما كان في عندي مشجع، لأن أنا بديت الصحافة من 25 سنة، فكانت في رغبة تدفعني إلى عملية الكتابة، وبدأتها بشكل تدريجي حتى أني أنا تعلمت عملية الكتابة. عملية كتابة السيناريو أنا برضو سألت نفسي هذا السؤال، لأنه قبل فترة كانوا طلبوا مني سرد تجربة صحفية، فجلست أفكر بيني وبين نفسي يعني إيش كانت بدايتي؟ هل بدايتي الآن من 2026 أن أنا أطلقت 2 سيناريو درامي وكوميدي؟ فلما رجعت للماضي بشكل عام اكتشفت أني أنا من 20 سنة كان عندي مشاعر إلى الاتجاه إلى هذا النوع، لكني ما أقدر أفسرها بأي تفسير آخر، لأنه لا المحيط ولا البيئة الاجتماعية حولي كان فيها سيناريست أو كان فيها المولدات اللي كانت ممكن تطلق الحمول للداخل وتخليني أتشجع على عملية كتابة السيناريو. يعني هو دافع ما أستطيع أني أفسره. أيضا من 2017 و2016 تذكرت أني أنا كنت عاملة 3 سيناريوهات وأيضا لم تكتمل، وأنا أيضا لا أعرف إيش هو السبب اللي يخليني كنت عندي حالة ملحة في كتابة السيناريو، لكني الآن في هذا الوقت تحديدا اكتشفت أنه عدم اكتمال تجربتي في الفترة الماضية كان لأنها بسبب نقص النضج الفكري، والأقرب من النضج الفكري هو النضج العمري، لأن السيناريو يحتاج إلى شخص يكون ذو تجربة حياتية ناضجة، يعني باستثناء بعض الاستثناءات يعني اللي بتكون بشكل عام.
0: طيب أنت الآن قلت أنك كتبتي سيناريوهين، واحد درامي واحد كوميدي. الدراما والكوميديا كل واحدة يعني خط مختلف من الناحية الفنية، كيف قدرتي تجمعي ما بين أنه تكتبين لمدرستين دراميتين مختلفتين؟
1: نعم، تخيل أن أنا عملت

0: سيناريو مهيرة وأميرة وتخطخ، وهو عبارة عن ميني سيريز يعني مسلسل صغير سباعي من 7 حلقات، وكل سبعة وكل حلقة كانت حلقة منفصلة. قدمتها أيضا أنا إلى أحد الجهات الرسمية اللي طلبت مني أن أقدم لها السيناريو. عملته وأنا تحت ضغط نفسي ما تتخيله. يعني تخيل أنه هذا العمل الكوميدي البحت المليء بالفرح والبهجة، استطعت أني أنا أصنعه وأني أنا أظهره وأني أقوم بعملية توثيقة، والقصص الحلقات كلها مليئة بالبهجة والفرح. كتبته في وقت يعني كان عندي ضغوطات شديدة جدا، فأنا نفسي التركيبة هذه عجزت عن أني أجيب عليها. بعد ما انتهيت من أميرة ومهيرة وأميرة وتختخ، لقيت نفسي لا شعوريا أمسك القلم والورقة، وبديت أن القصص الدرامية تدفعني دفع إلى كتابتها. عملت حوبة وكوبة، طبعا قمت بتسجيله في الهيئة السعودية الملكية الفكرية. حوبة وكوبة هو عبارة عن برضو مسلسل من 6 حلقات، ولكن 6 حلقات منفصلة واقعية درامية بحتة، وأيضا قصص حقيقية جدا وعمرها تقريبا أكثر من 45 سنة. فأنا كيف انتقلت؟ أنا أول ما بدأت أكتب مهيرة وأميرة وتختة توقعت أني أنا راح أمسك الخط الكوميدي.
1: أنت يا أستاذة ياسمين تكتبين القصة والسيناريو ولا بس السيناريو؟
0: أنا المرة هذه بدأت مباشرة في كتابة السيناريو، لأني أنا أوريدي دخلت في موضوع الروايات والقصص. يعني كتبت 3 قصص، كتبت روايتين، الآن بديت أكتب السيناريو بتفاصيله الدقيقة. لكني هل حكتب المرة الجاية درامي أو اجتماعي؟ إذا كان الخيار لي أنا والأمر يعني بشكل حر، فأنا نفسي تدفعني إلى الشيء طوعا، يعني ما هو شيء بإرادتي. أنا حاليا يعني جلسة أشتغل على عمل وأنا في حالة جيدة يعني الحمد لله، لكن عمل أيضا درامي وفيه صراع نفسي شديد.
1: طيب أنا استأذنك واستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: نقاش على جدة اف ام.
5: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. اليوم نتحدث عن تطور الدراما في المملكة وأيضا كتابة السيناريو كواحد من أهم الأعمدة لنجاح أي حركة درامية في أي بلد. معنا الأستاذة ياسمين الفردان، وهي صحافية وكاتبة سيناريو. طيب أستاذة ياسمين، وش القاعدة الأساسية اللي لازم كل سيناريست يراعيها عندما يكتب أي سيناريو، سواء لعمل درامي ولا عمل سينمائي ولا عمل كوميدي، أي شكل من أشكال الأعمال الفنية؟
6: القاعدة الأساسية هي عبارة عن الصراع النفسي اللي بيدور ما بين الشخصيات. إذا استطاع الكاتب أو السيناريست أنه يفهم الصراع ويجسده ويوصفه كتابيا، راح تنجح العملية، سواء كانت مسلسل أو فيلم أو أي يعني عمل مرئي ظهر فيه.
5: أنت عندك تجربة روائية سابقة، صحيح؟
6: صحيح.
5: أيوة. كم رواية عندك؟
6: أنا عملت 3 روايات وعملت قصتين. الرواية الأولى أنا عملتها خيالية بحتة، وهي قصة الجوهرة. ثم انتقلت مباشرة إلى قصص اليافعين وعملت مسرحية عليا. ثم انتقلت أيضا إلى القصص الدراما الاجتماعية للكبار، وعملت على قد القياس، وأخيرا قلب للإيجار.
5: دائما نسمع مثلا فيها روايات عالمية مشهورة يتم تحويلها إلى أفلام، ودائما يكتبون أنه السيناريو والمعالجة الدرامية لفلان الفلاني. برأيك الروايات اللي كتبتيها تحتاج إلى معالجة درامية وسيناريو مختلف عن اللي كنت تكتبينه كرواية عشان تتحول إلى عمل؟
6: نعم.
5: ولا لأنك مثلا عندك اهتمام بالسيناريو، أنت كتبت الرواية بطريقة فيها نوع من المعالجة الدرامية حتى لو كانت رواية؟
6: تمام. خليني أقول لك شيء. أنا في الفترة الأخيرة تم قراءة قصصي من خلال دكاترة متخصصين في عملية البحوث، سواء كان في السعودية أو سواء كان حتى في الجزائر، وذكروا بأنه القصص، خصوصا قصة قلب للإيجار، مؤهلة جدا إلى أنها تكون فيلم قصير. طبعا هم ما يتحدثوا من منطلق أنه نفس الكاتب في القصة، البداية، النهاية مشوقة، الفكرة، الاختصار، شدهم وجذبهم إلى أنه هي تكون قصة صغيرة مصورة. لكن القصص والروايات اللي أنا عملتها وعملوها كثير من الكتاب والروائيين لابد أنها تخضع إلى معالجة درامية خاصة، وأيضا إلى كتابة سيناريو مختلف، لأنه السيناريو معناته أني أنا لكل فقرة راح أصنع.
5: تكتبي للكاميرا. تكتبي للكاميرا.
6: أحسنت، نكتب للكاميرا. في الرواية أو القصة إحنا برضو بنستخدم العين وبنستخدم الإحساس والمشاعر، لكن كل ما كان الموضوع مرئي يجذب المشاهد أكثر، يحتاج إلى مؤثرات مختلفة حتى يستطيع الشخص أنه يتفاعل معك أو الجمهور بشكل عام.
5: في السيناريوهات اللي كتبتيها جلستي مع المخرج كان له رؤية ولا أنت اللي كتبتي السيناريو بعد كذا المخرج نفذ زي ما هو؟
6: خليني أقول لك شيء، أنا إلى الآن ما جلست مع أي مخرج بخصوص السيناريوهات الخاصة فيني، لكني أنا قدمتها وأيضا أنه عرضت على البعض من الممثلين أثناء قراءتها، وجدت أنه هي مطابقة بشكل عام للسيناريوهات اللي هم بيعملوا تمثيل عليها. إضافة إلى هذا الشيء أنه السيناريو اللي أنا كتبته مفصل فيه الحوار، مفصل فيه التفاصيل الأخرى اللي ممكن تساعد أي مخرج على إتمام عمله بالشكل الجيد، ولكن هذا لا يمنع أيضا إلى أنه ممكن يكون فيها معالجة درامية أكثر، لأنه نوع السيناريوهات اللي أنا كتبتها فيها اختصار وبتعتمد على المؤثرات البصرية وفيها صراع نفسي أكثر من الكلام، يعني بتحتاج إلى تمثيل إلى ممثلين أكثر من محاورين في الأداء.
5: طيب لو رجعنا للمرحلة الأولى، وش الفوائد اللي استفدتيها من عملك كصحفية وانعكست على عملك الآن كسيناريست؟
6: أنا في البداية لما كنت بعمل كصحفية كنت بلتقط الزوايا الإنسانية

0: كنت متخصصة فيما يسمى تحت عنوان الفيتشر، وهي القصص اللي فيها يكون عمق في الحياة الاجتماعية والحياة
1: الأخبار
0: الإنسانية
1: القصصية الفيتشرز، نعم
0: بالضبط. وهذا الشيء ساعدني على معرفة الزوايا. طبعا أنا مثل ما قلت لك أنه أنا لست أكاديمية في موضوع السيناريو، وحالي حال مئات السيناريست اللي هم بيكتبوا بشكل فطري وبشكل عفوي، لكني في الفترة الأخيرة بديت أرجع للأفلام أو المسلسلات اللي بقت عندي محفوظة في الذاكرة، صرت أذاكرها، صرت أرجع لها أشوف إيش السبب اللي خلاها تشدني أنا كمشاهد. من ضمن الأفلام اللي أنا لفتت انتباهي هي أفلام تعود لأكثر من 50 سنة قدمها المخرج المصري كمال الشيخ. رجعت أتابع الأفلام هذه أكثر من 5 أو حتى 10 مرات، واكتشفت أنه هو بيلتقط زوايا معينة، وأيضا
1: رجعتي لها بعين السيناريست مو بعين المشاهد.
0: بالضبط، أنا في البداية أنا تابعتها بعين المشاهد. يعني في أحد الأفلام اسمه الليلة الأخيرة، وهو من بطولة عماد رشدي والنجمة فاتن حمامة، هذا من الأفلام اللي لفتت انتباهي. رجعت إلى ويكيبيديا موسوعة حتى أقدر أفهم الفيلم أكثر، واكتشفت أنه هو يناقش اضطراب أو حالة فقدان ذاكرة. أيضا رجعت إلى فيلم ثاني اسمه فيلم بئر الحرمان، وهو اللي مثلت فيه الفنانة المصرية سعاد حسني، وشاهدته أيضا أكثر من مرة. رجعت إلى ويكيبيديا واكتشفت أنه المخرج نفسه كان يناقش في هذا العمل، أو السيناريست كان يناقش في العمل اضطراب تعدد الهوية. وأنا ما كنت راح أفهم الموضوع هذا من البداية. يعني الفيلم أو السيناريو لابد أن يكون خلصة من عدة أشياء: حوار قوي، يكون فيه رسالة، يكون فيه هدف، يكون فيه محتوى، حتى أنك تقدر تستوعب كيف أنا أقدر أوصل رسالة من خلال فيلم أو من خلال يعني اضطرابات، مجموعة من الأمراض النفسية استطاع المخرج أو السيناريست أنه يجسدها في عمل فني، which is يعني شيء جدا رائع. أيضا من ضمن الأفلام اللي ساعدتني على اكتشاف الزوايا السيناريست وحيد حامد، لما عمل سيناريو فيلم كشف المستور للممثل المصرية نبيل عبيد. أيضا لما تفتح الفيلم من البداية للنهاية، وطبعا هذه من الأفلام اللي أنا شفتها أكثر من مرة وتعلمت منها أكثر كيف أني أنا أقدر ألتقط الزوايا، وكيف أبدأ الحوار في السيناريست اللي عندي، وكيف أخليه يكون مشوق من اللقطة الأولى. فهذه كلها أشياء ساعدتني. طبعا أيضا حاولت أني أبحث في الشبكة العنكبوتية، والموضوع جدا صعب، ما هو سهل أنك تبحث عن سيناريوهات قديمة مكتوبة وتشوف كيف كانت عبارة عن بوصلة وخريطة للمخرج، أنه هو لأن المخرج إذا شاف السيناريو كأنه حيكون أمام خريطة حيتبعها مع إضافة إبداعاته وآراءه أيضا في العمل. فأنا أعجبت بالأعمال اللي كانت مطروحة من 50 و60 سنة، أعمال مشوقة حادثة فيها فكر فيها خلطة، وهذا الشيء اللي خلاني أشعر بنوع من الحماس وأنه يكون عندي شغف أكثر. يعني صار عندي فيض من القصص اللي أنا كاتبتها نوتات جانبية وودي أكتبها وأطلعها أكثر.
1: من خلال الأفلام اللي ذكرتيها لاحظت أنه أنت تركزين على الأفلام اللي فيها شخصيات مركبة، اللي فيها صراع نفسي، ما تشوفين أنه هذه البداية صعبة شوية كسيناريست مبتدئة؟
0: بالضبط، سؤال جدا جميل. أنا لا أستطيع أن أحدد، بما أني أنا بكتب للهواية لم أستطع أن أحدد أنا كيف أستطيع أن أبدأ. لكن أنا عندي قصة، وقبل ما أقول لك القصة، أنا كان بيلفتني السيناريست والأديب نجيب محفوظ، وكنت أسأل نفسي كيف يستطيع هذا الكاتب أنه يكتب قصة مسلسل من 30 حلقة وفيها عدد كبير من الشخصيات. عدد كبير من الشخصيات معناتها أنه في صراع نفسي، فيها شخصيات مركبة، فيها أشياء مرة كثير. كنت حاسة بعجز لأنه مهيرة وأميرة وتختخت كان فيه يمكن تقريبا 7 أو 8 شخصيات، حوبة وكوبة كان فيه تركيب.

0: على 7 أو 8 شخصيات، أوكي؟ لكني لما جيت أكتب قصة حقيقية الآن حالياً، يعني أنا أنتظر فقط الحلقة الأخيرة، كانت بنتي تقول لي أنت ماما تقدري أنك تكتبي مسلسل حتى من 30 حلقة بشخصيات مركبة. كنت أحس أن الموضوع صعب جداً، لأن أنا الآن بيدي سيناريو يحتاج إلى شخصيات كثير، يعني فوق 30-40 شخصية، وفيها صراع نفسي ويتحدث عن أمور شائكة مثل الحسد والعين والسحر وإلى آخره. فأنا بديت أكتب الحلقة الأولى، كان الموضوع صعب بالنسبة لي بشكل أنت ما تتخيله، لكن بعدين بديت أستعين حتى بعلم النفس في عملية تحليل الشخصيات، لأني بالرجوع إلى الأعمال اللي قدمها كمال الشيخ في مصر، أوكي الله يرحمه، أنا حاولت أني أدرس عن طريق فهم الأفلام وتعريفها وقراءتها كاملة كيف أنه هو كان يقدم الصراع النفسي اللي داخل الفنان نفسه، الدور نفسه. يعني أنا ما هو دوري فقط أني أنا أقدم مثلا علاقة ما بين زوجين رومانسية أو العكس من ذلك، أنه ممكن تكون علاقة مثلا على وشك الانهيار. أنا دوري أقدم شخصيات ثانية. أنا القصة اللي الآن بيدي هي قصة عمرها تقريبا 45 سنة، وهي قصة حقيقية جدا وفيها صراع نفسي كبير، وكتبتها بصعوبة، كتبتها بصعوبة، وفي كثير من الأحداث اللي ما قدرت أني أضيفها لأنه يعني راح نتوسع، كل يوم قاعدة تطلع أحداث جديدة. أنا أينو أنه هي مركبة، لكن أنا سعيدة أن أنا بديت بشكل خفيف، ثم بديت حوبة وكوبة كان فيها أيضا كان فيها شخصيات مركبة وقصص حقيقية. الآن يعني أنا ما أدري إيش ممكن أقدم بعد العمل اللي أنا قاعد أشتغل عليه الآن الدرامي، لكن الموضوع ما هو سهل، ولكن عندي شغف أني أنا أشوفه على الورق. ما أعرف إيش بيكون مستقبل وإيش ربي بيكتب له، لكن أنا سعيدة وأنا قاعدة أكتبه وقاعدة أشوف الشخصيات المركبة. وبديت أيضا أستوعب لما أشوف أفلام أو مسلسلات أو أعمال درامية، بديت أستوعب الجهد المبذول فيها من خلال السيناريست أو الشخص المنتج القائم على العمل.
1: دائما نسمع من العاملين في الدراما سواء كممثلين أو مخرجين أو حتى كتاب، إنهم يقولون عندنا بالذات في الخليج العربي في عندنا أزمة نص. برأيك ليه عدد السيناريست عندنا في الخليج قليل جدا؟
0: تمام، إحنا طبعا نتكلم عن زمان. زمان كانت الأضواء خافتة، المحطات محدودة، المواهب تقريبا أنت تقدر تعرف أسماء على يد الأصابع الواحدة. لكن اليوم مع الانفتاح ما في أحد يقدر ينكر أنه ظهرت أسماء وظهرت مواهب أنت تقول أنا ما كنت أعرف الاسم هذا، وتكتشف أنه عنده كتب ومؤلفات وعنده روايات وعنده قصص وعنده أشياء مرة كثير. فاليوم بالأخص أنه في مجال الرواية وفي مجال الكتابة في تطور كبير في المملكة، نحتاج إلى شيء مهم جداً، إلى بناء قاعدة أساسية متخصصة ومنفصلة نكون فيها مثل الجمعية الخاصة بالسيناريست. لأنه السيناريست هو عبارة عن خارطة للأشياء، خليك تفهم الأشياء. حتى الدعايات التلفزيونية تحتاج إلى سيناريست.
1: سيناريو صحيح.
0: الأفلام الكوميدية، الأفلام الكوميدية تحتاج إلى سيناريست. الأفلام الدرامية تحتاج إلى، حتى الأفلام التوعوية مثل الأفلام التوعية بالمخدرات بالمرور وغيرها، إذا كان فيها سيناريو يجذب الجيل الجديد، يجذب الناس الجدد بالأخص، يعني مثلا إحنا الحين مثلا في المملكة أنت عارف مساحتنا كبيرة جدا، وأصبح التعامل كله عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. فأنا كيف أقدر أني أنا أجذب كل هذا العدد الهائل والملايين من الناس إلى إرشادات، إلى أشياء توعوية، إلى أفكار، كلها عن طريق الهوية البصرية، وبالتالي أنا أحتاج إلى سيناريست. فأنا أشوف أنه حان الوقت إلى أنه يكون في

0: الفنان أي قد بيكون يحس بقيمته، لأنه هو اللي يمثل الأشياء اللي تكون مكتوبة عن طريقه. بالنسبة لنا إحنا الآن، إحنا مواهبنا في مجال كبير إنها تتطور وتكون أفضل، لكن نحتاج إلى المسؤولين في هذا الجانب إنه يجمعونا، يجمعوا السيناريست، يجمعوا اللي عندهم شغف بالأفكار، لأنه إحنا دولة كبيرة جداً، يعني نحتاج
1: عندنا موروث ثقافي كبير. لو يعني مثلا أنت ذكرت الأمثلة للكتاب والروائيين، كان غالبا سبب نجاحهم أنهم اعتمدوا على يكتبون لبيئتهم ومن بيئتهم، زي مثلا نجيب محفوظ دائما يكتب عن الحارة المصرية وقصص من واقع الناس، فبالتالي نجح لأنه استمد من التراث المادة اللي ممكن يوظفها في العمل الدرامي أو الروائي.
0: صحيح. وعلى فكرة هو لما كان بيكتب في بعض الروايات والقصص، احنا الآن مع دخول مواقع التواصل الاجتماعي ومع الانفتاح الكبير اللي احنا قاعدين نعيشه، في قصص كبير ظهر على السطح نحتاج إلى معالجتها. في قصص كثير نحتاج إلى معالجتها بطريقة معينة. أي نعم إنه ممكن الجهات المسؤولة تحط خطوط حمراء إنه ما نتعدى الفكرة الفلانية، وهذا الشيء واجب إنه يكون، وإنه لابد إنه يكون معالجة الأمور بحدود معينة، لكن إحنا مجتمع كبير، ومجتمع الآن في عدد كبير من المقيمين، ونتطلع إنه إحنا نكون بيئة سياحية أيضا، فبالتالي حيكون عندنا مشاكل مرة كثير في التعايش في كثير أشياء، فنحتاج إلى عين لاقطة وزاوية. ثم إنه نجيب محفوظ لولا إنه هو استطاع أنه ينقل لنا الحقبة الزمنية اللي هو كان فيها، إحنا ما كنا نقدر نحن نشوف التفاصيل اللي كانت موجودة، حتى على شكل الشعر، حتى على اللبس، حتى على الشخصية. فحنا نحتاج نحفظ المجتمع أو الفترة الحقبة الزمنية اللي إحنا فيها بكتاب وسيناريست ومصورين أيضا يستطيعوا أنه ينقلوا هذه الحقبة إلى الجيل القادم.
1: نعم. طيب أنا استأذنك أستاذة ياسمين واستأذن مستمعينا الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
0: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
2: نقاش على جدة أف أم.
3: حياكم الله مرة أخرى في نقاش اللي نتكلم عن صناعة الدراما في المملكة، وتحديدا عن كتابة السيناريو. ضيفتنا هي الأستاذة ياسمين الفردان، صحفية وكاتبة سيناريو. لما تبدأين مشروع سواء رواية أو سيناريو، تنطلقين من بناء الشخصية ولا من القصة؟
4: من بناء الشخصية أو القصة.

0: أنا لما عملت طبعا هم بوت الاثنين مع بعض، لأني لما عملت مهيرة وأميرة وتختخ كان تقريبا العمل خيالي بحت، فكانت عندي فكرة مطروحة واشتغلت عليها، عملت القصة الأولى وبالتالي إجت القصة الثانية والثالثة والرابعة إلى القصة السابعة، حسيت إلى هنا وما أقدر أقدم أكثر، بس إني كنت أقدم في كل حلقة فكرة. لكني لما جيت أعمل حوبة وكوبة وأعمل العمل اللي أنا قاعدة أشتغل عليه الآن السيناريو، اهتميت بالشخصية لأن القصص أساسا حقيقية اللي أنا جالسة أشتغل عليها.
1: طب كيف تعالجين الشخصية في العمل الدرامي بحيث إنه تكون شخصية مؤثرة والمشاهد ينشد لها؟
0: أوكي، أنا طبعا الشخصيات اللي أنا عملتها عندي في سيناريو حوبا كوبا، عندي عمل إلى فكرة معينة أخذ 4 حلقات. ال4 حلقات هذه أنا سميته طبعا قصة جليلة، لأنه هي تعتبر بطلة ال4 حلقات، وهي تعتبر على فكرة يعني بطلة شريرة، وعادة الاسم أو عنوان الحلقة دائما يكون للخير وليس للشر، لكن المرة هذه عنونته بعنوان المرأة الشر في ال4 حلقات اللي أنا عملتها. القصة هذه قصة حقيقية، هي بدأت بفكرة مستفزة أو بردة فعل. ردة الفعل جعلني إني أنا أبحث عن ما وراء وأسباب هذا الفعل، فأخذ مني تقريبا يمكن شهر للبحث عن أسبابه ودوافعه، واكتشفت إنه يعود إلى موضوع نفسي للشخصية نفسها، وهذا الشيء خلاني أو ساعدني في عملية وصف الصراع وتطبيقه أيضا وكتابته في السيناريو. فالشخصيات إذا كانت حقيقية ومستفزة أيضا، لما بنقلها على الورق بنقلها بنوع من المبالغة، ومع المبالغة أيضا بصير أفكك الشخصية، أفكك الصراع، أعود للأسباب النفسية اللي أدت إلى أن هذه الشخصية تقوم بهذا العمل. حتى المشاهد حينما يشاهد أو القارئ حينما يقرأ يستطيع أنه يجد سبب إلى هذا الفعل، فأما أنه يكون مع البطل أو ضده، أو الدور أو ضده، ولكن عملية تفكيك الفعل وتحويله إلى صراع نفسي أولا يجذب المشاهد، لأنه يصير يتتبع الحوار، يتتبع الفكرة، يشوف إلى وين حتوصل فيما بعد، وأيضا هو يجسد يعطيه مبررات. يعني على سبيل المثال، يعني في بعض القصص تحتاج إلى أنك ترجع إلى ماضي الأشخاص، والماضي أحيانا يجعلك تضع مبرر إلى هذا الدور، فبالتالي ممكن أنه يتقبله القارئ أو المشاهد. في بعض الأدوار لا، اللي أنت تشعر بأنه كينونة الدور أو الشخص شريرة، فما تقدر تحط لها أي مبرر، ولكن في النهاية الصراع جدا مهم في بناء العمل الدرامي.
1: طيب، التحديات اللي واجهتيها كامرأة سعودية سيناريست، وش هذه أبرز التحديات، وكيف كان دخولك للمجال؟ يعني كان صعب ولا كان يعني مفروش بالورود؟
0: طبعا ما في أحد ممكن يشتغل في الإعلام والصحافة ويكون يعني طريقه مفروش في الورود
1: مهنة
0: إطلاقا،
1: المتاعب.
0: مهنة المتاعب. وكونك أنت صار لك كم سنة الحين في الإعلام أستاذ عزام؟
1: يعني 25 سنة، من 2004.
0: ما شاء الله، يعني هل شعرت بأنه طريقك كان سهل ولا صعب؟
1: طبعا في صعوبات بالذات في البداية، مرحلة التأسيس، لكن من حظ الواحد أنه بدأ الإعلام بالصحافة، يعني البداية اللي تؤسس لك كل شيء ممكن من خلاله تنطلق كمذيع، تنطلق كبروديوسر، تنطلق كمعد. الصحافة دائما تعطيك الأدوات الأساسية اللي من خلالها تقدر تنطلق في مجال الإعلام.
0: طيب إيش اللي خلاك تستمر؟ إيش كيف قدرت تستمر إلينا الحين 25 سنة؟
1: طبعا الشغف، الواحد لما يكون عنده شغف في أي مجال حتى لو كان في صعوبات يخليها يكمل، يكون هو الوقود اللي من خلاله يستمد الواحد الصبر والعزيمة ومواجهة كل الصعوبات.
0: بالضبط، صحيح، أنا وافقك نفس هذا الكلام. إضافة إلى أنه الدور الصحفي كثير يسعد ناس، خصوصا اللقاءات اللي أنا يعني بعملها مع الأشخاص بتأثر فيهم، بتكون جزء من سيرتهم، بتكون جزء من السيرة الذاتية. الآن أنا في موضوع السيناريو انتقل المزاج حقي إلى الجلوس مع أشخاص عندهم روح نقل الحكاية. يعني في حوبة وكوبة، أول قصة أنا كتبتها اسمها حوبة، كان لها يعني قصة أني أنا كنت أسأل شخص ما، هو شخص قريب مني، كنت أقول له هل كل إنسان يعني يعمل شيء يلقى ردة الفعل في الحياة بحسب ما هو عمل؟ قال لي طبعا، هذه يسموها حوبة. قلت له طيب عندك قصة حقيقية ممكن تسمعني إياها؟ قال لي أنا عندي قصة حقيقية ومن وسط البيئة اللي أنا عايش فيها. هو حكى لي الموضوع هذا يمكن من تقريبا 4 أو 5 سنين. لم بعد 4 أو 5 سنين قلت له القصة لا زالت يعني في داخلي وأحتاج أطلعها، يعني أحتاج أكتبها. فطلبت منه أنه يعيد نقل القصة لي، وطبعا طعمتها بأفكار أخرى. فأنا الآن صار عندي مزاج آخر لسماع القصص، لسماع الحكاية. حتى في اليوتيوب أنا اكتشفت أنه اللي بيسليني لما بكون في مشاوير طويلة ذهاب أو إياب هي القصص اللي أنا بسمعها في اليوتيوب. وفي قصص حقيقية، يعني في بعض المعرفات في اليوتيوب بيطلبوا من الأشخاص أنهم يكتبوا قصصهم الحقيقية وهو يسردها بطريقتهم. يعني أنا لو لطالما أنه أنا عندي الشغف في عملية الكتابة أستطيع أن أنتج إلى 1000 قصة إلى الأمام، لأن القصص كثيرة وحقيقية. فعندي شغف إلى عملية كتابة القصص الآن، ولكن بطريقة السيناريو.
1: طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذة ياسمين الفردان الصحافية وكاتبة السيناريو، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك، وأنا أشكركم على هذه الاستضافة، وأيضا أشكر الأستاذ محمد مرحبي وأشكر الأستاذة مناهل، وأتمنى لكم التوفيق وشكرا على هذه الفرصة الجميلة جدا.
1: حياك الله، شكرا جزيلا لك. الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ومناهل دحمان. نقاش أن نفكر أولا.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @jeddah_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف فيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

اعتدنا في السعودية أن نبدأ يومنا ونستفتح صباحنا بالقهوة. قهوتنا اليوم أعدها لكم بندر الهاجري، هند السالم وبندر عسيري.

0: ارتبطت القهوة بالإرث الثقافي للمملكة العربية السعودية، حيث أصبحت جزءاً مهماً ضمن تاريخ ثري بالعادات والتقاليد والأصالة وقيم الكرم والضيافة والحضور الإنساني والجمالي في الفنون المتنوعة من الأغاني والقصائد واللوحات، حتى أصبحت القهوة السعودية عنصراً رئيساً في الثقافة والموروث الشعبي السعودي، وعلامة ثقافية راسخة تتميز بها المملكة، سواء من خلال زراعتها أو طرق تحضيرها وإعدادها وتقديمها للضيوف، والتي تتم وفق تفاصيل معينة تم التعارف عليها عبر مراحل ظهور القهوة السعودية وانتشارها حتى اليوم. ولهذه المكانة المهمة للقهوة التي باتت رمزاً ثقافياً ووطنياً، جاءت تسمية عام 2022 بعام القهوة السعودية من قبل وزارة الثقافة. وقد كانت القهوة حاضرة بشكل لافت برمزيتها ودلالتها في قصائد العديد من الشعراء السعوديين في الشعر الفصيح والشعبي على حد سواء. ويقول الشاعر محمد الثبيتي في ديوانه الشعري التضاريس:
1: أدر مهجة الصبح صب لنا وطنا في الكون.

الرؤوس يدير الرؤوس وزدنا من الشاذلية حتى في السحابة. أدر مهجة الصبح واسفع على قلل القوم قهوتك المرة المستطابة. أدر مهجة الصبح ممزوجة باللوى وقلب مواجعنا فوق جمر الغضب. ثم هات الربابة، هات الربابة.

0: ويقول الباحث السعودي سعيد السريحي في دراسته عن سيرة القهوة، متحدثاً عن بدايات نشأة القهوة في مكة المكرمة وارتباطها الوثيق والأصيل بعادات وتقاليد المجتمع السعودي.
1: منذ ظهرت القهوة في مكة المكرمة في بدايات القرن العاشر الهجري، منذ ذلك الظهور ارتبطت القهوة بتقاليد المجتمع لدينا. القهوة حينما تكون سميراً للمرء في وحدته، القهوة حينما تكون ثالث الرجال الجالسين على وجاق النار، القهوة حيثما تكون تكون علامة، وللقهوة تاريخ عريق وقيم لا ينبغي تجاوزها. القهوة لها طريقة في احتسائها، فإذا ما تجاوز من يصب القهوة تلك القوانين أو تجاوز الضيف تلك المعايير عد ذلك من العيوب التي لا تليق بمن يفعل ذلك. إذن لا يمكن لنا أن ننظر إلى القهوة بمعزل عن هذه القيم العريقة والقديمة التي ارتبطت بها في المدن وفي القرى، في الحواضر وفي البوادي كذلك. تلك هي القهوة، إذا ما استحضرناها استحضرنا مجتمعا بأكمله كان ينظر إليها باعتبارها المشروب السحري الذي لا يستغني عنه المرء في حله وفي سفره، في وحدته وفي جلوسه مع خلانه. تلك هي القهوة.
0: وللقهوة نصيب كبير في القيم الموروثة للمجتمع السعودي، وجزء أصيل من ملامح ثقافتنا السعودية. وروت كتب التاريخ أن البن عرف قديماً في الجزيرة العربية، حتى أصبحت السعودية اليوم من أكثر الدول استهلاكاً للقهوة. لذلك جاءت الجهود في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الناتج المحلي ورفع العائد الاقتصادي وفق خطط رؤية المملكة 2030، حيث ركزت المملكة على زراعة أشجار البن في ثلاث مناطق رئيسية تتركز في جنوب المملكة، وهي جازان وعسير والباحة، حيث يتم زراعة وإنتاج أشهر أنواع البن، وهو البن الخولاني السعودي، والذي يعد أحد أغلى وأندر أنواع البن على مستوى العالم.

وتختلف طريقة تحضير القهوة السعودية باختلاف المنطقة، وذلك تبعاً لتأثير البيئة المحيطة، ومن أشهرها المنطقة الوسطى حيث يكون تحميص البن فيها بدرجة متوسطة، أما المنطقة الشمالية فيكون لون القهوة غامقاً، في حين تكون القهوة ذات لون فاتح كلما اتجهنا لجنوب المملكة. أما أدوات صنع القهوة فهي عديدة، منها المحماس والنجر والدلال، وتتميز الدلال أيضاً بتنوعها وفقاً للمنطقة، فالدلة الحساوية هي من أقدم الدلال المستخدمة بالسعودية، أما الدلة القرشية فهي التي

0: تصنع بمكة وتعرف بمنقوشاتها المميزة، في حين تتميز الدلة الحائلية بالجودة والدقة العاليتين في الصنع. ولا يقتصر شرب القهوة السعودية على المواطنين وحسب أو حتى العرب فقط، ولكن أغلب من يقيم في المملكة من مختلف جنسيات العالم هم يستطيبون شرب القهوة السعودية وتذوقها بعد تجربتهم لها عبر الضيافة التقليدية السعودية الأصيلة، وهذا ما عبروا عنه معنا هنا.
1: Hi and welcome to Saudi Arabia, the home of Saudi coffee. I come from sunny South Africa.
2: أهلا، أنا من جنوب أفريقيا ولدينا ثقافة قهوة خاصة بنا، وأنا في السعودية. وفي أول تجربة للقهوة السعودية استغربت لأنها لا تشبه القهوة، ولكنها ذات رائحة فريدة ونكهة متميزة وذات طابع سعودي أصيل. معكم أندري من الإذاعة الإنجليزية SRFM.
3: آئیے سامعین، آج آپ کا تعارف کراتے ہیں سعودی کافی سے.
4: أيها المستمعون، نقدم لكم اليوم القهوة السعودية، وهي أكثر المشروبات المرغوبة في المملكة العربية السعودية. أنا أنتمي إلى الهند، لقد اندهشت عندما جربت القهوة السعودية. إذا زرت المملكة العربية السعودية فعليك بتجربة القهوة السعودية. أنا عائشة من الإذاعة السعودية الأردو.
5: من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، قدمنا لكم برنامج القهوة السعودية. إعداد بندر الهاجري، تقديم هند السالم، إخراج بندر عسيلي.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة اف ام.
3: تعلن قرعاوي العقارية وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ عن مزاد خام النرجس 3 أراضي خام في أهم المواقع نمواً وطلباً لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات، وصارت وجهة يقصدها كل من يبغي يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
4: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
5: لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.
6: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
7: الآن صحة ورياقة على جدة اف ام.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا، رحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. حييكم أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، راح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. لسنوات طويلة ظل الاعتقاد السائد في كرة القدم أن لاعب الكرة يجب أن يبتعد عن الحديد حتى لا يفقد سرعته وخفته ومرونته، لكن مع تطور علوم الإعداد البدني بدأت هذه القناعة تتغير، وأصبحت أقوى المنتخبات والأندية العالمية تعتمد على برامج القوة والمقاومة كجزء أساسي من إعداد لاعبيها. فهل صحيح أن بناء العضلات يجعل اللاعب أبطأ؟ أم أن المشكلة ليست في الحديد والمقاومة وإنما في طريقة التدريب؟ وهل يعاني اللاعب السعودي من ضعف القوة والبنية العضلية مقارنة بلاعبي الدوريات الكبرى؟ وما العلاقة بين القوة والسرعة والإصابات والأداء داخل الملعب؟ هذا اليوم راح نناقش الحقيقة العلمية بعيدا عن الانطباعات، ونفتح يمكن ملف يثير الجدل في الوسط الرياضي، هل ظلمنا تدريبات المقاومة في كرة القدم أم لا؟ ينضم إلينا مباشرة حول هذا الموضوع أخصائي العلاج الطبيعي والمدرب أيضا عبد الرحمن بخاري. صبحك الله بالخير كابتن عبد الرحمن.
9: صبحك الله بالنور والسرور أستاذ محمد وعلى الأستاذ المتابعين.
8: يا أهلا فيك، سعيد جدا باستضافتك اليوم، ونفتح هذا الملف اللي يعتبر مهم جدا، خاصة بعد النتائج السلبية اللي في كرة القدم لمنتخبنا. خليني أول شيء أسألك سؤال، ليش انتشرت مقولة الحديد يبطئ لاعب كرة القدم؟ منتشرة كثير بين اللاعبين وبين الناس حتى يعني.
9: تمام، طبعا هذا الاعتقاد شائع بحكم أنه ممارسي كمان الأجسام أو رياضة كمان الأجسام بيكونوا بطيئين أو بتكون حركتهم ثقيلة أو مرونتهم بتقل، لكن الاختلاف مرة كبير. طبعا أي شخص بيروح يلعب حديد بينسى أنه هو لازم يبدأ تمارين سبرنتات وتمارين جري وتمارين مرونة، فعشان كذا كثير من اللعيب لما يبدأ تمارين الحديد بيقصروا في التمارين اللي هي داخل الملعب. فلازم نحن نعرف أنه كل رياضة لها تقريبا تقدر تقول نوع مخصص من الأداء، زي مثلا لاعب مثلا المصارعة ما يحتاج انه يجري كثير، فيحتاج انه هو يرفع احمال اثقل. لاعب كره القدم يحتاج انه يرفع احمال، لكن لابد انه في يوم من الايام يسوي سبرنتات. فعشان كذا هذا الاعتقاد انه لاعب كمال الاجسام بطيء ومرونه، معناته انا لو تمرت مثله راح اصير زيه كذا، ما حقدر.
8: يعني كان صحيح في فتره معينه صحيح؟
9: نعم. ليش؟ لانه كان هناك في فجوه في التدريب والاعداد البدني، فكان لاعب الكرة القدم يا يشيل اوزان خفيفه او يتمرن بوزن جسمه عشان يحصل على المرونه. نوعا ما هذا الكلام صحيح، لكن لاعب كمال الاجسام رياضته لها معيار محدد، الضخامة العضلية، الكتلة العضلية، فما يحتاج إنه يروح يجري. فعشان كذا في صار في لبس ويعني تعميم خاطئ على الحديث.
8: طيب كابتن عبد الرحمن، ما تشوف إنه علوم القوة تطورت في معظم الرياضات أكثر من كرة القدم؟
9: نعم، يعني إحنا لو جينا أخذنا مثال على لعبة كرة القدم الأمريكية أو الركبي أو مثلا التمارين القتالية زي اليو اف سي وهكذا، كل هذه الرياضات من زمان من زمان من من من الثمانينات تقريبا او التسعينات، وهم يدمجوا بين الحديد والتمارين الانفجاريه وتمارين الجري والاداء العالي. ف يعني كتلتهم افضل من مراحل من كتله لاعب كره القدم. فخلال هذه السنوات اكثر يعني من 30 سنه صار في تطور كبير كبير جدا. يعني مثلا عندنا برضو مثال اخر، رياضه السومو. نكون في رياضه السومو ناس اجسامهم بدينه، لكن في الواقع او في الاونه الاخيره تقريبا من نهايه التسعينات كان في لاعب سومو مشهور كانت عنده اصابه في الكتف، فدخل تمارين الحديد عشان يعالج كتفه، فلقى نفسه انه صار ما شاء الله معضل وصار اداؤه افضل وصار من الاساطير هذه اللعبه.
8: كيف تبان العضلات عندهم؟ يعني هو عندهم في مرحله سمنه ولا لا دكتور؟
9: صحيح صحيح، بس لازم نعرف انه السمنه اللي عندهم سمنه صحيه. كيف يعني سمنه صحيه؟ انا حبيت بس ابسط الـ الـ الـ الكلام. هم بياخذوا مثلا بياكل اكثر من 10000 سعره، لكن 10000 سعره دي 10000 سعره نظيفه، يعني رز ودجاج وبيض ولحم، يعني هذه الاشياء اللي بياكلوها صحيه وخضروات بكميات، بس اللهم بكميات جدا كبيره. ورياضه السومو التمارين فيها ممكن تستغرق 4 ساعات.
8: طيب
9: يعني التدريب. فعشان كذا الكثير من الرياضات سبقت كره القدم في الاعداد البدني ورياضه كمال الاجسام.
8: طيب ممتاز. وش اللي تغير الان في علم الاعداد البدني خلال اخر 20 سنه بخبرتك انت في هذا المجال وتخصصك ايضا؟
9: طيب ممتاز. خلينا نعطي كمان مثال، يعني عشان يكون المثال قريب من لاعب كره القدم، العداء اللي يركض ماراثون او اللي يركض مسافات طويله. تعرف استاذ محمد انه هذا العداء لابد يرفع ضعف وزنه عشان تقيل عليه الاصابات ويقدر يتحمل فتره الماراثون. الحديد مو فقط اعداد بدني، لكن كمان ايضا الوقايه من الاصابات. فعشان كذا اللي اختلف الاونه الاخيره انه الاصابات زي مثلا اصابات الرباط الصليبي، اصابات الجهاد البدني، كلها متعلقه بقله كفاءه العضلات والاوتار والاربطه في تحمل المجهود. فتمارين الحديد والتمارين الانفجاريه مع الاوزان الثقيله راح يزيد من كفاءه الأوتار والأربطة والعضلات، بحيث إنه لقوا إنه الإصابات تقل لأكثر من 30% وبعض الأحيان تصل إلى 50%.
8: طب اليوم المدربين الكرة القدم تحديدا صاروا يؤمنون بهذه الفكرة وصاروا فعلا يدخلون رياضات المقاومة من ضمن التمارين الروتينية للاعبين؟
9: طيب خلينا نكون صريح في هذه النقطة بالذات. نعم، صاروا أكثر مرونة، وكثير من اللعيبه صار يتمرنوا حديد، وبنشوف نحن هم يتمرنوا بيصوروا نفسهم يتمرنوا حديد. للامانه ايوه صاروا افضل من اول،

0: لكن ما زالت الفجوة موجودة. كيف يعني؟ يعني مثلا لما تيجي صالة الحديد لبعض الأندية، أو مثلا لما تروح تشوف الإعداد البدني، بتلاقي إنه أقصى شيء يشيله اللاعب 10 كيلو دمبل أو 10 كيلو. لا، المفروض اللاعب لو ما يقدر، شوف اللاعب لو ما يقدر يشيل وزنه، يعني مثلا لاعب وزنه 70، إذا ما يقدر هو يشيل 70 على ظهره في تمرين الإسكوات أو ضعف وزنه، هذا اللاعب معرض للإجهاد ومعرض لعدم استكمال الموسم بسبب الإجهاد أو بسبب الإصابات أو بسبب أنه يعاني في الأداء البدني.
1: طيب، بتشوف عبد الرحمن أنه تختلف فلسفة الإعداد البدني بين مثلا أوروبا وآسيا أو حتى بين أوروبا وعندنا في العالم العربي؟
0: طبعا، يعني إحنا لو جينا مثلا أخذنا مثال على لاعبي كرة السلة وقارنا الإحصائية اللي تقريبا هذه الإحصائية كانت قبل يمكن سنتين أو ثلاث سنوات، اللعيبة كرة السلة في الإعداد البدني تمام بيكون على مدار الموسم كامل، يعني على يعني الإعداد البدني بالتمارين الحديد والأثقال على مدار الموسم كامل، يعني لاعب كرة السلة بيلعب أكثر من 82 مباراة. و فالإعداد البدني في أوروبا وأمريكا مقارنة في آسيا، حتى آسيا بدأوا اليابانيين والكوريين في أنهم يتطوروا أكثر في الإعداد البدني. فالفجوة مرة كبيرة من ناحية إيش؟ أنه الإعداد البدني في الأوزان، خاصة في الأوزان والأحمال، كيف نحن نعدها ونسويها هنا عندنا في السعودية بالتحديد فقط فترة ما قبل الموسم. طيب، من يوم ما يدخل الموسم الإعداد يبدأ تقل كفاءته، يبدأ يقلل الأحمال، لكن في العكس تماما في الدوري الأمريكي لكرة السلة الأحمال بتكون، يعني لو شفنا الفرق يمكن الفرق أكثر من 3 أضعاف لاعب كرة السلة بيشيل أحمال من لاعب كرة القدم.
1: بس عبد الرحمن ما تتعارض أحيانا، لأنه تعرف التمارين التحمل القلبية عند لاعبي كرة القدم شديدة جدا أحيانا، فهنا ما تتعارض مع البناء العضلي؟
0: ممتاز. فهنا نحن لازم نعرف انه في تمرين محدد اللي هو اسمه التمارين الانفجارية. التمارين الانفجارية هي في نفس الوقت تعتبر تمارين قوة. تمارين القوة قد تؤدي الى تضخم عضلي وزيادة في الكتلة العضلية. فمتى يصير في تعارض بين لعبة بين رفع الأثقال في النادي في الجيم والتمارين الهوائية أو التمارين القلبية لزيادة التحمل؟ لابد يكون في فاصل بينهم، يعني مثلا اللاعب يروح في الصباح يبدأ تمارين جيم مع تمارين قلبية حاجة بسيطة كارديو، بعدين حصة المساء تكون حصة لرفع اللياقة ولتطبيق خطة المدرب.
1: ممتاز. طيب، خلينا نتوقف مع فاصل عبد الرحمن، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة اف ام.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام. ضيفنا اليوم المدرب الرياضي واخصائي العلاج الطبيعي عبد الرحمن بخاري، وحديثنا عن العضلات ولاعبي كره القدم. طيب، بسألك الآن كابتن عبد الرحمن، هل زيادة القوة هي تعني زيادة السرعة؟
0: طبعا القوة بيكون المقابل لها هو زيادة السرعة. نعم هذا تقريبا الكلام سليم، لكن القوة هذه إذا ما كان معها حركة، زي مثلا أنا لعيبة الرفعات الأولمبية، لاعبي الرفعات الأولمبية بيشيلوا أوزان عالية جدا، بقوة انفجارية عالية جدا، لكن هذه الحركة لا تترجم إلى حركة داخل الملعب. كيف يعني؟ يعني لاعب كرة القدم إذا تمرن تمارين قوة انفجارية أو لزيادة القوة بدون ما يتمرن تمارين مخصصة داخل الملعب، نعم هنا ممكن راح تقل سرعته. لكن إذا أنا تمرن تمارين قوة وبعدين دخلت الملعب وتمرن تمارين فيها ليونة ورشاقة وسرعات، هنا ممكن القوة تترجم إلى سرعة حرفيا.
1: طب هو أصلا وش الفرق بين القوة والكتلة العضلية؟
0: ممتاز. الكتلة العضلية هي اللي تولد القوة، فكل ما زادت عند الكتلة كل ما زادت عند القوة، لكن العكس نوعا ما غير صحيح. أو بنسبة بسيطة إنه القوة ممكن تؤدي إلى كتلة عضلية، هذا مو دائما يحصل. فعشان كذا زيادة القوة لا يعني زيادة الكتلة العضلية، بينما العكس إذا واحد زادت عنده الكتلة العضلية احتمال كبير بتزيد عنده القوة وأيضا تزيد عنده السرعة.
1: يعني كل لاعب عضلاته كبيرة ممكن يكون سريع ما تأثر عليه؟
0: أيوة نعم، بس أنا قبل شيء تكلمت على الشرط الوحيد إنه يترجم هذه القوة بتدريبات داخل الملعب.
1: أوكي. القوة الانفجارية هذه كيف نزيدها عبد الرحمن؟
0: تمام. طيب خليني أعطيكم مثال مرة بسيط. نقول شخص وزنه 60، تمام؟ طيب إيبا يزيد عنده القوة الانفجارية أو ردة الفعل أو الدوران أو تغيير الاتجاه. طيب كيف يسوي هذا الشيء؟ هو وزنه 60. طيب المفروض مثلا يتمرن تمارين سكوات يبدأ من وزن 30 إلى أنه يوصل إلى وزن 80 أو وزن 90 كيلو. طيب عبد الرحمن هذا كثير، خلينا أقول لكم حاجة مرة مهمة. من وزن 30 إلى وزن 60 كيلو، هو وزن دحين 60 كيلو، من 30 إلى 60 كيلو حلو، هنا المفروض يشيل 5 عدات، تمام؟ بطريقة يسموها الطريقة الانفجارية. من 60 كيلو أو من 70 كيلو تقريبا إلى 90 كيلو حلو، هنا ممكن يشيل عدة واحدة فقط. طيب لما يشيل هو 5 عدات أو عدة واحدة فقط مع هذه الأوزان العالية، بعدين كيف يطور هذه القوة إلى زيادة في الأداء داخل الملعب؟ يبدأ بعدين في حصة أخرى يدخل أرض الملعب ويسوي تمارين إسبرنتات أو تمارين اندفاعية، والتمارين هذه الاندفاعية عشان يحافظ على كتلته وقوته لابد يكون في موازنة بين جلسة التدريب وجلسة الراحة أثناء التدريب. مثال لو أنا سويت سبرينت مدته 30 ثانية بأقصى ما عندي أو بنسبة 75% من قوتي، لابد الراحة تكون 3 دقائق أو 4 دقائق.
1: يعني في علاقة
0: ليش؟ عشان
1: يعني في علاقة بين السبرينت هذا مثلا اللي هو تسارع في أول 5 أمتار مع القوة؟
0: نعم في علاقة مرة كبيرة، لكن هذه العلاقة لابد انه يكون في استشفاء ممتاز وياخذ وقت راحه بين الجولات في الاسبرنتات. ليش؟ لانه استاذ محمد هذه المساله هذه كلها تعتمد على رده فعل الجهاز العصبي وليس فقط العضلات.
1: طيب بالنسبه للقفز، هل التدريب المقاوم يحسن القفز ولا لا؟
0: نعم، فخلينا ناخذ على سبيل المثال عندنا نفس اللاعب هذا الوزنه 60 كيلو، طبعا انا كيف ازود عنده القفز؟ كيف اخلي يقفز زياده عن بدايه مسيرته في كره القدم؟ بكل بساطه ياخذ وزن تقريبا يشكل 50% او 30% من اوزانه العاليه، يعني زي ما نقول مثلا اقصى وزن يشيله 60،
1: ايوه
0: يشيل وزن مثلا 20 او 15 كيلو حلو، يحط يتمرن تمرين سكوات، لكن لما ينزل في تمرين سكوات هو طالع يطلع بقفزة.
1: أوكي.
0: فلازم يقفز بوزن فوق وزنه، هو وزنه 60 وكمان أنا أشيل فوق وزني 15 كيلو، يعني هذه 75 كيلو تقريبا مع وزن جسمه، ينزل ويقفز فعدد القفزات اللي يقفزها تقريبا من 3 قفزات إلى 4 قفزات.
1: ما تأثر على مفصل الركبة؟
0: يا سلام عليك، هذا اللي دحين هنا باجي أقوله. لما أنا أشيل بهذا الوزن أو بهذه الطريقة 3 عدات أو 4 عدات، حلو، لازم نعرف إنه 3 عدات أو 4 عدات هذه، حلو، ما ترهق الشخص ولا بترهق العضلات ولا بترهق المفصل. بعدها بياخذ راحة تقريبا حول 4 دقائق إلى 5 دقائق ويرجع يسوي نفس التمرين. ليش؟ لأنه فترة الراحة هذه بتعطي راحة للمفصل وللأعصاب وللعضلات كمان إنها تستشفى عشان أرجع مرة ثانية أتمرن.
1: حلو. طب بالنسبة لتغيير الاتجاه، شوف كثير من اللاعبين يلعبون يتمرنون تغيير يعني تمارين تغيير الاتجاه، هذه وش اللي يساهم فيها؟ القوة والبناء العضلي؟
0: نعم، تمارين تغيير الاتجاه يدخل فيها قوة ويدخل أيضا فيها ممكن اكتساب كتلة عضلية. ليش؟ لأنه الانقباضات، نوع الانقباض العضلي في تغيير الاتجاه يسموه الانقباض العضلي أثناء الانبساط، أي تمارين الإكسنتريك كونتراكشن، اللي هو الانقباض العضلي أثناء الانبساط، اللي هو أثناء تمدد العضلة. طبعا العضلة كل ما تمددت كل ما تهتكت، كل ما الجسم يحتاج إنه يبنيها. لأنه واحدة من قوانين البناء العضلي الأحمال اللي هو الميكانيكال لود، الوزن، تمام. 2 اللي هو الانقباض العضلي أثناء الانبساط، اللي هو تمارين الإكسنتريك، أي التمدد العضلي. التمدد العضلي ممكن يزود عندي البناء العضلي والقوة الانفجارية أو العضلية في نفس الوقت.
1: طب بالنسبة للالتحامات، هل اللاعب الأقوى دائما يفوز أكثر في الالتحامات؟
0: نعم. ليش؟ لأنه الالتحامات بتساعد الشخص أنه لما أنا أشيل وزن عالي واتمرن به، هذا راح يزود عندي القدرة على تحسين التوازن. هذه كمان نقطة مرة مهمة، كثير من الناس لما يجي يحسن التوازن يتمرن تمارين توازن على لوح غير، على سطح غير متزن. لا، زيادة الأوزان بحد ذاتها بتزود عندي قدرة المفاصل والعضلات والإحساس بالتوازن أفضل بكثير. فعشان كده أثناء الالتحام تمارين المقاومة راح تزود عندي الثبات أكثر.
1: دليل ميسي ما شاء الله ما يخسر الكرة في الالتحامات، مع أنه يعني بنيته الجسدية صغيرة جدا يعني.
0: إيه، بس لو تلاحظ أنه أذكر أحد اللعيبة قد لعب ضده وقال لي بالحرف الواحد، قال لي يا أخي صاحب عبد الرحمن، ميسي إذا شفته في التلفزيون تحسه صغير، لكن قال لي في أرض الواقع لما يعطيني ظهره يقول فعليا ظهره وسيء وعريض ما أقدر أشوف الكرة.
1: معناته يتمرن تمارين قوة بشكل طيب قبل ما نروح فاصل عبد الرحمن، فين الخطأ لما يقول لك البعض أنه الحديد يبطئ اللاعب؟
0: الخطأ أنه يشيل حديد ويتمرن تمارين حديد بدون ما يحط في جدوله تمارين انفجارية داخل الملعب أو تمارين تحاكي الأداء داخل الملعب. هنا نعم ممكن راح يصير ثقيل، فعشان كده ضروري جدا اللي يشيل أوزان لابد يكون خطته مدروسة خلال الأسبوع.
1: ممتاز، خلينا نوقف أيضا أو نتوقف مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفهم.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بامكانك الاستماع الى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك. صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا هلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام، وضيفنا اليوم المدرب الرياضي واخصائي العلاج الطبيعي الكابتن عبد الرحمن بخاري، وحديثنا عن تمارين القوة والبناء العضلي ولاعبي كرة القدم. طيب

0: لا نتكلم كابتن عبد الرحمن، ليش تتكرر عندنا دائما الإصابات العضلية في كرة القدم؟ شو السبب؟
1: يا سلام، هذا السؤال مرة مهم، وهذا يعني صلب تقريبا موضوعنا اللي هو الإعداد البدني وعلاقة الأحمال في تقليل الإجهاد العضلي أو الإصابات العضلية. طيب، لازم نعرف أنه أحد أكثر أهم، طبعا الإصابات لها عوامل مرة كثير لا يمكن حصرها في عامل واحد، لكن لو اخترنا عامل، أكثر عامل ممكن يسبب الإصابات الإجهاد العضلي والإصابات الرياضية هو الإجهاد البدني، وأيضا ممكن نقدر نقول سوء الإعداد البدني.
0: وقلة الاستشفاء أيضا.
1: أي نعم، هم مرتبطين شيء طبيعي. إذا أنا سويت تمرين عند شخص مرة ممتاز ومعروف عنه وكان استشفائي سيء، أكيد ما راح أستفيد ولا شيء. فأكبر مسبب للإصابات الإجهاد.
0: طب سؤال، القوة العضلية هذه ممكن تقلل الإصابات عندي مثلا كلاعب كرة قدم؟
1: نعم، نحن تكلمنا قبل شوية، أنت سألتني سؤال على تغيير الاتجاه
0: أي نعم
1: وأهميتها. معظم الإصابات تحدث أثناء العضلة لما تكون في وضعية التمدد اللي هو مثل تغيير الاتجاه. فعشان كده تمارين تغيير الاتجاه أو بحد ذاته مهارة تغيير الاتجاه للاعب لابد أنه نحن نطورها، لأنه تغيير الاتجاه أكثر حركة مرهقة للمفصل وللأربطة والأوتار وللعضلات. عشان كذا معظم الإصابات تحدث في السبرنتات للعضلة الخلفية، لأنها العضلة الخلفية ما عندها القدرة أنها تتمدد وتتقلص في نفس الوقت بشكل متكرر.
0: عشان كذا نسمع دائما العضلات الخلفية هي الأكثر إصابة عند اللاعبين.
1: بالضبط، عشان كذا واحدة من أهم الاستراتيجيات وموجودة ومعتمدة علميا ولها أبحاث عليها كثيرة، اللي هو إيش؟ إنه لاعب كرة القدم لابد أثناء الإعداد البدني يتمرن تمارين سبرنتات. كثير لما نجي نتكلم معه يقول ليش أنا أتمرن تمارين سبرنتات في قبل بداية الموسم؟ طب كده يصير لي إرهاق. طب أصلا السبرنتات أثناء الموسم هي نفسها إرهاق، طب أنت تبنيها من قبل الموسم. فعشان كده التقلص العضلي المتكرر، تمدد وتقلص، هذه كلها تؤدي إلى إصابات.
0: يعني لازم اللاعب يتمرن التمارين الهامسترينج المعروفة؟
1: نعم، لازم يتمرن تمارين الهامسترينج المعروفة زي تمارين الثني، الركبة، تمارين الديد ليفت، لكن يتمرنها عن طريق تمارين فيها اندفاع وانفجار.
0: اوكي، طب بالنسبة للأربطة، دائما نسمع الأربطة، وفي لاعبين صراحة بنيتهم الجسدية جيدة فبالتالي ما نسمع أنهم قد أصيبوا بأربطة أو رباط صليبي.
1: ممتاز. طيب، نحن لازم نعرف أنه إصابة الرباط الصليبي لها عوامل مرة كثيرة، حلو؟ وأهم عامل واحد الضعف الإعداد البدني وتراكم الإجهاد أو تراكم المباريات. فأي إصابة تحدث للاعب إصابة في الرباط الصليبي احتمال كبير لعب مباريات أكثر من المطلوب. لكن لو اللاعب لعب مباريات أكثر من المطلوب وكان تعافيه ومهتم بالإعداد البدني، سبحان الله، هنا في تكون نوع يسموه من البارادوكس، يعني علاقة عكسية، إنه أو آسف علاقة تضيق. كل ما زاد اللعب كل ما قلت الإصابات. فعشان كده مهم جدا إنه الواحد لما يتمرن تمارين الحديد أو القوة لازم نعرف انها ممكن احتماليه انها تقي من اصابات الرباط الصليبي بشكل

0: حدوثها
1: أقل.
0: بتقل معه.
1: أي. طب بالنسبة للاعبي كرة القدم عبد الرحمن، وش العضلات اللي لازم تكون قوية أكثر من غيرها؟
0: تمام، العضلة الرباعية اللي يسموها عضلات الكواد أو عضلات الكوادريسبس، اللي هي العضلات الفخذ الرباعية الأربع الكبيرة،
1: وهذه كيف نمرنها؟ عن طريق الليج بريس والسكوات ولا عن طريق
0: التمارين والليج بريس او يقولوا للدفاش او الدفاع؟ تمارين السكوات مره مهمه، تمارين عندنا السكوات خلفي وسكوات امامي، هذه لازم ننتبه لها. تمرين الرفرف الامامي، بعدين عندنا عضله الليج اكستنشن، نعم. بعدين عندنا عضله الخلفيه، بعدين عندنا عضلات البطات وعضلات الجذع. هذه من اهم التمارين.
1: طب انت كمختص في العلاج الطبيعي، لو جاك لاعب عبد الرحمن، تقدر تكتشف نقاط الضعف قبل ما يصير له اصابه مثلا، وتقول لازم احنا نشتغل على الشيء الفلاني او العضله الفلانيه قبل ما تتعرض لاصابه لا سمح الله مستقبلا؟
0: تمام،

0: لكن ما زال هناك نسبة لا بأس بها من يعني أو نوعا ما لا بأس بها من الإصابات قلت بسبب التمارين الوقاية. لكن لازم نعرف أنه الآن نزل بحث والله قبل يمكن حول 3 أيام أو 4 أيام كل ما لهم بيزيدوا عنصر في عنصر تدريب من عنصر من عناصر التدريب للوقاية من الإصابات. الآن أحد العناصر المهمة اللي هي عنصر إيش يسموه العنصر المعرفي. كيف يعني المعرفي؟ يعني معظم إصابات الرباط الصليبي تحدث كيف؟ لما أنا يكون عندي أكثر من تشوش في اتخاذ القرار. يعني مثلا انا امسك كوره بعد شخص يضغط علي ما ادري ايش يقوم تحصل اصابه الرباط الصليبي. فعشان كذا مو فقط تمارين تقويه، لابد انه اللاعب ايضا يدخل تمارين فيها زياده القوه المعرفيه. خليني اعطيكم مثال مره بسيط، مثلا لعيبه كره السله حلو، لما نيجي يرمي رميه ثلاثيه، قبل يرمي رميه ثلاثيه يطفوا الكشافات يقوم يرميها بعدين يفتح بسرعه فتقوم تدخل، فعشان ياخذ القرار قبل يشوف الايش السله. او زي ما نحن نشوف في تمارين المنتخب السعودي الحراس اللي في الاونه الاخيره يلبسوا نظارات سوداء اثناء التدريب. هذه تشوش نوع من شويه من انواع التشويش على البصر، او انها تعطي انطباع انه الكوره قريبه وهي اصلا بعيده او العكس. فهذه كلها تدرب العقل على اتخاذ القرار.
1: إيه. طب قبل ما نروح فاصل بسألك سؤال، يعني هو سؤال مهم جدا صراحة أنا أشوف، اللي هو كيف يوازن اللاعب بين المباريات وتدريبات القوى؟ يعني كيف يعني تدريبات بالأوزان أثناء الموسم ما يزيد الإصابات؟
0: حلو، وتكلمت قبل شوي إنه زيادة الأحمال حلو ممكن تؤدي إلى تخليل الإصابة. هذه نقطة مرة مهمة. في كرة القدم صعب إني أقدر عندي أنا أكثر من 25 لاعب وأخليهم كلهم متساويين في نفس المرحلة أو في نفس الليفل أو في نفس المستوى، تمام؟ فطب إيش نسوي؟ طبعا بالنسبة للعيبة الأساسية تمام لابد يزيد عليهم الأحمال في بداية الموسم والإعداد للموسم، تمام؟ بالنسبة للاعبي الاحتياط لابد إنهم يزيدوا جرعة التمارين عشان تقل عندهم الإصابات. انت عارف انه اكثر اللعيبة او في بعض الاحصائيات تقول انه اكثر اللعيبة اللي انصابوا هم اصلا من الاحتياط.
1: ليش؟ ايش السبب؟
0: مو هم لانه هم الاقل اعداد بدني.
1: اوكي،
0: فهذا شيء يودينا لاي نقطة، يودينا نقطة انه حتى لو الشخص كان لاعب اساسي وعنده عليه رتم مباريات مرة كثيرة او هذا لابد يعرض نفسه للاحمال على الاقل مرة واحدة. وطبعا في حسبة للاحمال عند مدربين اللياقة اللي هم فاهمين.
1: ممتاز، طيب خلينا نروح الفاصل اذا ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة افهم.
2: الارض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
3: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده FM. ضيفنا اليوم الكابتن عبد الرحمن بخاري، المدرب الرياضي واخصائي العلاج الطبيعي. الان بنتكلم عبد الرحمن على لاعبي كره القدم تحديدا، هل هم يتدربون؟

0: يكون مثل لاعبي كمال أجسام في موضوع المقاومة تحديدا؟
1: معلش ممكن تقطع الصوت شوي.
0: هل لاعبي كرة القدم يتدربون مثل لاعبي كمال الأجسام فيما يخص رفع الأوزان وما إلى ذلك؟
1: ممتاز. طيب ممكن نفس هذا الستايل أو الأسلوب حق لعيبة كمال الأجسام ممكن ينتهجوا لعيبة كرة القدم ما قبل الموسم في وقت راحتهم وفترة راحتهم، فممكن ينتهجوا هذا الأسلوب لأنه هذا الأسلوب مرة جميل ومختلف ومختلف تماما عن الأسلوب اللي راح يسووه في الإعداد للنادي، فهذا يعطيهم نوع من التعرض لنوع مختلف من الأحمال، وهذا الشيء راح يقوي عضلاتهم أوتارهم وربطتهم بشكل أو بزوايا مختلفة. بعدين في الإعداد البدني غالبا التمارين الحديد غالبا بتكون تمارين عداتها قليل والراحة بينهم وقت أطول وبأوزان شوية أعلى. ليش؟ لأنه احتاج الشخص لما يجي يدف وزنه اللي هو مثلا واحد وزنه 70 عشان يدف وزني 70 بأفضل قدرة، حلو، فأنا لابد أن أحط تحت فوق ظهري بنفس الوزن أو أقل منه بشوية.
0: أيوة.
1: لأنه العضل الرجل الوحدة لما تيجي تشيل وزن الجسم، الرجل الوحدة ما تشيل وزن الجسم، طبعا هي بتشيل الوزن الجسم وكمان ضعف. يعني مثلا شخص نقز وهو نازل في الهبوط وجدوا انه عضلات البطات بتشيل الوزن اثناء الهبوط، بينزل عليها حمل يوازي وزن الشخص، حلو، تقريبا فوقه كمان ضعفين الى 3 ضعف.
0: فبالتالي هذه العضلة مهمة جدا.
1: بالضبط، عشان كده انا لازم امرن عضلات البطات، حلو، بوزن اكثر من وزني بضعفين الى 3 اضعاف.
0: يعني ما تكون عدات قليلة وزن خفيف؟
1: لا، عدات قليلة بوزن خفيف ما راح تضيف أي شيء للاعب للأمانة. ممكن هذه متى تنفع؟ أوزان خفيفة، أوزان خفيفة ويعني وتمارين تمارين تجارية، هذه ممكن تفيده في أثناء الموسم بدلا ما أشيل أوزان عالية. أوكي، ممكن هذا الشخص أعطيه محفز، يعني أعطيه وزن خفيف يعتبر محفز، فالمحفزات هذه ممكن تعطي للاعب نوع من الأمان بعض الله سبحانه وتعالى في إنه ما يحصل له إجهاد أو إصابة.
0: طب هو لاعب كرة القدم كم يحتاج يعني جلسة قوة في الأسبوع؟
1: تقريبا ما قبل الموسم يحتاج ما بين 3 إلى 4 تقريبا، أثناء الإعداد للموسم ممكن 2 إلى 3، لكن أثناء الموسم ما بين مرة إلى مرتين في الأسبوع.
0: طب بالنسبة لهذه البرامج تختلف حسب مركز اللاعب داخل الملعب؟
1: اي نعم، في متطلبات لاكثر من لاعب. طبعا احنا برضو حتى الاوزان ممكن شخص وزنه 60 ما قد تعرض لحمل اكثر من 30 كيلو. أوكي. فما ينفع ان انا احاول اخليه يوصل ل 60 كيلو، لا ما ينفع. فعشان كده كل شخص وكل لاعب وحسب مركزه لابد يكون في مواصفات معينة لحمله للأوزان وطريقة التدريب للقوة الانفجارية عشان يقدر يتعافى من هذا المجهود.
0: يعني مثلا الحراس يحتاجون برنامج مختلف؟
1: أي نعم طبعا، والحراس هم يحتاجوا برنامج مختلف لكمان حتى برضه للجزء العلوي اللي هو الأكتاف، لأنه الحراس هم أكثر عرضة لإصابات الأكتاف عن باقي اللعيبة. فيعني تخيل يعني لعبة كرة القدم ما في إصابات غير الجزء السفلي، بينما الحراس هم أكثر عرضة للإصابات للجزء العلوي وخاصة الأكتاف. فعشان كده واحدة من برامج الوقاية لفيفا يسموها فيفا بلس 11 جول كيبر، لمركزين على الأكتاف أكثر.
0: ممتاز. طيب خلينا نتوقف عبد الرحمن مع فاصل أخير ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
2: صحة ولياقة على جدة اف ام.
0: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا في الجزء الأخير من حوارنا مع المدرب وأخصائي العلاج الطبيعي عبد الرحمن بخاري. واليوم نتحدث عن القوة العضلية وعلاقتها أيضا بكرة القدم. طيب الآن نتكلم عن جزئية مهمة جدا كابتن عبد الرحمن، اللي هو اللاعب السعودي. هل بتشوف أن اللاعب السعودي أقل قوة عضلية من اللاعب الأوروبي؟ يعني في فجوة بيننا في البنية الجسدية؟
1: اي نعم طبعا، وهذه الفجوه بتلاقيها دائما في الفئات السنيه، فبتلاقي اللاعب السعودي مهاري جدا وعنده تكنيك او تكتيك مره ممتاز في الواحد لواحد، واحد ضد واحد، بينما القوه الجسديه نعم هناك بيكون فارق مره كبير جدا. فعشان كذا واحدة من الأشياء اللي لابد إنهم ينتبهوا لها أو يطوروها، إنه الإعداد البدني بالأحمال يبدأ من عمر 15 سنة أو أقل. فمتى ما بدأ فيها اللاعب واستمر فيها، ولابد ضروري إنها تكون موجودة في برنامجه، فعليا راح يتطور جسمانيا أو جسديا، بجانب إنه المهارة ما راح تقل، بالعكس المهارة راح تتحسن عنده. فلو اهتمين بهذا الجانب وخليناها عادة للاعب السعودي، طبعا هذه الفجوة راح تقل شوي شوي.
0: المشكلة تشوفها في الأكاديميات ولا في الثقافة الرياضية بشكل عام؟
1: للأمانة هذه الثقافة الرياضية بشكل عام، يعني حتى الأكاديميات برضو ما بيهتموا بهذا الجزء، بيهتموا بجزء أقماع وكذا ويلا أوكي، هذه حاجة أساسية ما نختلف عليها، لكن حتى الإعداد البدني والأحمال حاجة أساسية ومطلب أساسي. طيب انت عندك لاعب قاعد تمرنه على الحاجات الاساسيه، طيب في نفس الوقت اذا انت خليته يلعب راح تزيد نسبه الاصابات، طيب انقطع عن اللعب بسبب الاصابه، طب حتقل مهارته وراح يقل عنده الاعداد البدني. طيب اذا انا ركزت على المهاره الاساسيه، لابد معها مهاره اساسيه اخرى اللي هي كيف اني انا ادير الاحمال من هذه الفتره.
0: بتشوف ايضا انه في مشكله في التغذيه، يعني مثلا زي لاعب زي هالاند مثلا ياكل سالمون، ولاعب من لعيبتنا يروح ياكله معصوب مثلا، في فرق صح ولا لا؟
1: اي نعم، لكن خلينا يعني الصراحه يعني خلينا نعطي يعني كريديت او انه اقول انه في للامانه لعيبه تكلمت معهم ما شاء الله تبارك الله عندهم ثقافه في التغذيه والاحمال ممتازه جدا، وللامانه باينه عليهم، للأمانة باينة عليهم هذه. فطب لو أنت عممت هذه الثقافة وحبة حبة أدرجتها في الفئات السنية والأكاديميات، راح يكون المعظم عندهم هذه الثقافة، والمعظم راح يكون عندهم ثقافة عن التغذية، وكلهم يعني وللأمانة المعصوب يعني للأمانة هو كويس بعد التمرين مع جهد عالي هو كويس، لكن إني أنا أكل المعصوب بدون ما يكون فيه قبله جهد بدني، إيه نعم هذا الشيء ما هو كويس.
0: طيب بشكل عام اللاعب السعودي بتشوف انه يخشى الحديد، وانت ايضا يعني لك ما شاء الله علاقات مع لاعبين سعوديين كثر، يعني بتشوف انهم عندهم ثقافه الخوف من الحديد ما زالت في بعض منهم، ما اتكلم عن الكل.
1: اي نعم في ما في هذه الثقافه صراحه موجوده، هذه الثقافه الموجوده انه انا لو لعبت حديد حثقه، طب انا خلاص وصلت لمهاره عاليه فمحتاج اني اشيل الحديد عشان اخاف انه هذه المهاره لا تقل عندي، وهو اصلا العكس صحيح. ولو تلاحظ انه هذا اللاعب لو تلاحظ انه هذا اللاعب هو الاكثر عرضه للاصابه واصاباته مره كثيره.
0: طب اليوم مثلا لو بدات الاكاديميات الانديه مثلا بالتركيز على القوه للاعبين الصغار، وش اللي يصير بعد 8 سنوات اللي هو موعد استضافتنا لكاس العالم في 2034؟
1: نعم معلش والله كان في شوي كذا
0: ضبابيه. طيب اتكلم انه سامعني الان بوضوح؟
1: ايوه
0: اقول لو بدات اليوم الاكاديميات مثلا او

0: الأندية بالتركيز على اللاعبين الصغار وتركيزهم على القوة مثلا؟ وش اللي راح يتغير من الآن لين بعد 8 سنوات اللي هو موعد استضافتنا لكأس العالم في 2034؟
1: ممتاز. أهم عامل راح يكون موجود أو راح نلاحظه اللي هو الفجوة اللي قاعدين نتكلم عليها في القوة الجسمانية أو الإعداد البدني، حتكون هذه الفجوة جدا بسيطة، وراح بإذن الله منافستنا على التأهل أو منافستنا بشكل أفضل حتكون مرة قوية، أو حضورنا راح يكون أفضل بكثير بإذن الله. فهذا الشيء بينعكس، ما ينعكس في سنة أو سنتين، لا، يحتاج له تراكم. فاللاعب متى ما تراكمت عليه الأحمال، وهذا الشيء الكويس سبحان الله في فسيولوجية جسم الإنسان، جسم الإنسان متى ما كان في محفز مستمر عليه لأكثر من سنة أو أشهر أو أيام، سبحان الله الجسم يبدأ يختزله كحاجة ترفع من كفاءة الجسم. فعشان كده لو تراكمت هذه 5 سنوات كفيلة إنه الفجوة اللي بيننا وبين الأوروبيين أو الناس اللي إحنا نتطلع إن إحنا نكون مثلهم ويكون حضورنا قوي، راح تقل هذه الفجوة. وزي ما أتكلمنا إنه اليابانيين والكوريين حلو هذا بدأوا فيها من زمان، والآن قاعدين يأخذوا يعني شنو ثمارها.
0: ممتاز. طيب نبغى نتكلم الآن عن بعض المفاهيم اللي تحتاج تصحيح. البعض يقول الحديد يقلل مهارة اللاعب في كرة القدم، مش تعليقك على الموضوع؟
1: طبعا هذا الكلام غير صحيح. ممكن يكون نوعا ما صحيح في حالة لو الشخص ما عرف كيف يوفق بينهم، لأنه التوفيق بينهم للأمانة مرة سهل ما هو صعب. فإيش بنلاحظ؟ بنلاحظ أنه يفصل الحديد تماما عن المهارة، يعني يقعد شهر شهرين يلعب حديد، بعدين يروح يتمرن تمارين يرجع مهارته أو يحاول يطورها. هذا خطأ، لا، لابد يجمع بينهم. طب الجمع بينهم ما يكون عن طريق أن ألعب حديد بعدين أروح ألعب كورة، برضه هذا الكلام غير صحيح. ليش؟ لأنه أنا لعبت حديد، لعبت كورة، طب صار فيه تداخل الآن بين البناء العضلي و الاستشفاء.
0: تمام. طيب ما يقلل من المرونة؟
1: لا، ما يقلل من المرونة. ليش؟ لأنه أنا إذا أنا لعبت تمارين حديد بمدى حركي كامل، واليوم الثاني بدأت تتمرن تمارين فيها جري وفيها تغيير اتجاه، ما راح تقل مرونتي. ليش؟ لأنه أي حاجة أنا راح أكتسبها، أي وزن إضافي، سواء عضل، لازم يكون عضل، أي وزن إضافي عضل أكتسبته، قدرت أجري به، قدرت أغير اتجاهي، تمام؟ طبيعي جسمي راح يقدر يتطور ويصير تغيير اتجاهي، والجري عندي أفضل وأقوى.
0: بس ما يخلي بطيء إذا كان مثلا وصل لمرحلة الضخامة؟
1: لا، مو هنا المسألة. نحن تكلمنا على إنه القوة عشان تترجم إلى، أو الضخامة عشان تترجم إلى قوة، وبعدين القوة تترجم إلى سرعة، لابد أتمرن تمارين محددة في تغيير اتجاه، وتمارين السرعات في كرة القدم عشان ما اكتسابي للعضلات أو الضخامة ما تخليني أبطأ.
0: طيب الآن أبغى منك تحديد أسماء، وش من أكثر اللاعبين العالميين اللي تشوف إنه يمثلون نموذج ناجح للجمع بين القوة والسرعة؟
1: عندنا أقرب مثال هالاند أقرب مثال. في عندنا كمان عندنا برضو شو اسمه بيلينغهام، إمبابي، تمام. هذول كلهم وصلوا، ميسي برضو شفناه في الآونة الأخيرة بعد التمانية مرة الجزء العلوي بأوزان وكذا. فبالنسبة لي هالاند هو أكبر مثال، لأنه هالاند الآن لاعب سريع جدا، أنت شايف له أهداف بحركات بهلوانية،
0: صحيح،
1: معناته أنه هذه. عندنا برضو رافينها في برشلونة، كان جسمه قبل وجوده في برشلونة كان يعني ما هو قد كذا، لما جاء عند برشلونة صار التحسن البدني مرة واضح والقوة واضحة. فالمقصد من الكلام أنه الإعداد البدني السليم والتوزيع بين تمارين الجيم وتمارين كرة القدم، التوزيع بينهم بشكل سليم، ما راح يضمن لنا بإذن الله إنه النادي اللي راح نسوي في النادي راح يترجم بشكل مرة ممتاز وينعكس علينا في الملعب أفضل بكثير.
0: طيب رسالتك للاعبين الشباب اليوم عبد الرحمن؟
1: لابد إن إحنا نغير ثقافتنا، لابد إن إحنا نبني عادة. العادة ما تتبني بين يوم وليلة، فلابد انه انا ابدا اتثقف عن تمارين المقاومه وكيف اني ادمجها مع تمارين كره القدم داخل الملعب. هذا الشيء لو قدرت اترجمه واحتفظ به واقدر اسويه في خارج الموسم بعد انتهاء الموسم، هذه بتكون اضافه له وحيكون متفوق على زملائه.
0: طيب في النهاية بتشوف احنا نحن في السعودية تحديدا بحاجة الى ثورة ثقافة في الاعداد البدني لكرة القدم عندنا في المملكة؟
1: طبعا، حتى لو تلاحظ انه في الاونة الاخيرة يعني قبل فترة ما كنت تشوف لعيبة يصوروا هم في الجيم ويسووا الاعداد البدني، الان بدوا فالامور ماشية، لكن المشكلة انها ماشية بشكل بطيء وبشكل غير علمي. اوكي يعني هو فقط انا بوريك ان انا في الجيم، اوكي هذه حاجة كويسة بالفعل هو بيجتهد، لكن للأسف المعلومات ناقصة. يعني
0: ما في معدين بدنيين، ما في معدين بدنيين موجودين معهم.
1: مو هذه هي النقطة اللي أنا بتكلم فيها الآن، يعني إحنا لا نلوم بس اللعيبة، لا برضو حتى المعدين البدنيين حلو مو كلهم فاهمين في هذه النقطة. لو تشوف معظمهم بتشوف أحمالهم وزن خفيف أو بيحط مطاطات أو التمارين ما فيها قوة انفجارية. ليش؟ هو لأنه جرعة التدريب ما هو عارف كيف يتحكم فيها.
0: يعني بتشوف فيه اخطاء واضحه، انت بتشوف اخطاء واضحه صحيح؟
1: بالضبط بالضبط. يعني الشيء اللي هو راح يحسه اللاعب يحس نعم بانتعاش، يحس انه هو اختلف معه، لانه اصلا قبل كده ما كان يتمرن في هذا الوقت. طيب يعني المفروض نحن ما نكتفي بهذا الشيء، لا المفروض نحن ندخل ثقافه الحديد والمكتسبات العضليه، وانه هذه الاشياء ما تتعارض مع مهاره لاعب كره القدم.
0: نتمنى ان شاء الله نشوف هذه الاشياء اللي تكلمنا فيها باذن الله في كاس العالم 2034 واضح على اللاعبين القادمين باذن الله. شكرا لك كابتن عبد الرحمن البخاري.
1: عفوا خلصنا.
0: سعيد جدا بالحديث معك، وموضوع كان مهم جدا ويواكب الحديث ايضا عن منتخبنا في الفتره الاخيره. شكرا لك، الى اللقاء. إذن وصلنا معكم مستمعينا لنهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة FM. تقبلوا تحيات زميلتي سارة خواجة وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.

0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.
3: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
0: صبح ومساء الآن على جدة FM.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. يا صباح الخير، صباح الجمال والسعادة على كل اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس. انطلق مشوارنا اليوم أصدقائي على مدار هذه الساعتين.
5: صباح عليكم مستمعينا بكل خير، نرحب فيكم أكيد في حلقة جديدة من برنامجنا صبح ومساء. في البداية هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، زميلي مصطفى بخش، أنا آلاء محمد، وأجمل تحية من مخرجنا وسام بحا.
4: زي ما تعودتوا أكيد أصدقائي على مدار ساعتين نكون معكم، نناقش مواضيع مختلفة حول الأسرة، نسمع أصواتكم، نسمع رأيكم في كل المواضيع اللي راح نطرحها اليوم. تقدروا تتابعونا كمان عبر تطبيق سعودي راديو بلس وتكونوا معنا بالصوت والصورة. كمان صديق اللي بتسمعني تقدر ترسل لي اسمك والمدينة على الواتساب، خلينا نصبح عليك على الرقم 800-244-28-28. واللي حاب يتواصل معنا طوال الساعتين على 012-64-77-154 و012-649-5154.
5: وأكيد مستمعينا في حلقتنا مجموعة من المواضيع وسؤالنا اللي حنطرحه عليكم بعد قليل، وننتظر تواصلكم الجميل والرائع. حنروح مستمعينا لهذا الفاصل ونرجع ونطرح عليكم سؤالنا.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: جدة اف ام على هواك.
2: صبح ومساء على جدة اف ام.
3: ومكملين المشوار معكم اصدقائي، اهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة اف ام، واللي انضم لنا كمان عبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين في مشوارنا اليوم، ويمكن اليوم بنطرح يعني موضوع بيمر على كثير من العائلات بشكل أو بآخر. أحيانا يعني مكتشف بعد فترة أنه في أحد من العائلة أو من أفراد الأسرة كان بيمر بمشكلة كبيرة أو أزمة صعبة، سواء كانت مالية أو أزمة صحية أو أزمة نفسية أو حتى مشكلة في العمل أو الدراسة، لكن أختار يخفيها عن الجميع وما تكلم عنها إلا بعد ما انتهت أو بعد ما كبرت المشكلة وتحمل الضغوطات لوحده بدون ما يشارك أفراد الأسرة.
4: أكيد، وهذا التصرف أحيانا يجي من الأبناء، الأزواج، الأخوان. يعني مو بالضرورة أنه نحن نتكلم عن أبناء فقط، ولكن برضو الأزواج بيمارسوا نفس الفكرة. يعني يكون الزوج أو الزوجة في مشكلة ويضطر أنه هو، أو مو يضطر يعني يقرر أنه هو يسكت وما يتكلم، زي ما قلت، إلين تتفاقم المشكلة أو حتى تنحل وتنتهي.
3: ممكن يكون بيخفي مرض معين عنده، أو عارف أنه مثلا أبوه أو أمه راح يعني يتأثروا بهذا الخبر أو هذا المرض، فقرر إن هو يخفي. وهذه مرت عليه كثير يعني من أشخاص حولي، أخفى هذا الشيء عن أبائهم.
4: هم بيفكروا إنهم هم ما يبغوا يعني يضايقوهم أو يزعجوهم، بس في وقت من الأوقات يمكن حيضطروا يعرفوا في كل الأحوال.
3: بالضبط. فاليوم تشوفوا هذا التصرف سليم ولا تصرف يزعل
4: الشخص اللي حولك؟
3: يعني تشوف إنه هذا الشخص خاف على زعلي وخاف على مشاعري، إني أنا ما أضايق أو أنا أشيلهم، خصوصا إذا أنا ما فيدي شيء. يعني إذا كان حل المشكلة هذه عند الشخص القريب ممكن، لكن الشخص اللي ما فيدي شيء أو ما يقدر يحل لي هذه المشكلة أو ما رح يعرف، مجرد أنه ممكن يكون معايا فقط يشجعني وغيره، ممكن هذا الشخص الواحد يخفي عنه. يعني
4: ماشي، يعني أنا معاك أنه الفكرة إنه خوف على الشخص الثاني وعلى على نفسيته وعلى مشاعره، ممكن يكون يتوتر بسرعة. بس في ناس بتقول لك يعني هل أنا آخر من يعلم؟ يعني أنا آخر من يعرف عن خصوصياتك أو عن حياتك؟ هل أنت دائما مطلعني برا؟ ما أنت حابب تشاركني في أي شيء؟ يعني ممكن كمان تفهم،
3: ممكن تفهم بطريقة ثانية فعلا. فهتشوفوا اليوم أصدقائي أنه إخفاء هذه المشاكل أحيانا عن أفراد الأسرة شيء عادي، وبالعكس يحافظ على الشعور الآخرين. لو اكتشفت مثلا أنه أحد أفراد العائلة كان بيخفي عنك مشكلة كبيرة عشان ما يقلقك أو عشان هذا الهدف، يعني
4: ما أبغى أحملك همي وأحزاني.
3: بالضبط. تزعل ولا بالعكس تشوف انه هو شخص حافظ على مشاعرك وما كان يبغى شيء لك هم؟
4: اكيد احنا حابين نعرف رايكم مستمعينا في هذا الموضوع. تقدروا تشاركونا بالتواصل على الارقام 012-647-7154، كمان على 012-649-5154.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس 8:00 مساء على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: لو اكتشفت صديقي اللي بتسمعني انه احد من افراد العائلة بيخفي عنك مشكلة كبيرة عشان ما يقلقك او عشان ما يشغلك معه، هل تعتبر هذا التصرف صحيح ولا تصرف خطأ وممكن تزعل من هذا الشخص؟ راح نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و012-649-5154. معنا اتصال، مرحبا. طيب اللي حاب كمان يرسل لنا على الواتساب على رقم 800-244-28-28 وتقدر تشاركنا كمان عبر تطبيق سعودي راديو بلاس. خلينا نستقبل اتصالاتكم. معنا فهيدة، صباح الخير.
3: اهلا يا فهيدة.
4: هلا والله، صباحكم كل خير انتم والمخرج الجميع من اسمعنا.
3: يا هلا ومرحبا فيك، وصباحك سعادة وسرور يا فهيدة، تفضلي.
4: الله يسعد صباحك. لا انا والله انا مع اللي يعني ما يتكلم، عمل هم وداخل ما تكلم، حتى لو كانوا الوالدين موجودين يعني مدام اني انا كبيرة وعارفة ليش علموا يعني واتعبوا، حمل اللي عندي وشكل.
3: طيب متى الواحد يتكلم؟
4: خلاص ما تكلم يعني
3: نهائي.
2: طيب لو صار فيك هذا الشيء، يعني مثلا أختك أو أخوك أو ابنك أخفى عنك شيء مهم جدا في حياته أو مشكلة كبيرة في حياته، ما يزعلك هذا التصرف؟
4: طيب ما يزعلني دائما.

0: الكبير هو عارف ان المشكله يعني عارف هو يتغلب عليه بدون ما انه يعني
1: لا سمح الله. في ناس كثير يعني اعرفهم يخفوا مرض عن ابائهم، يخفي انه هذا الشخص مريض، يقول لك عشان لا يتعب او لا يزعل بزياده، عشان ممكن ما يتحمل هذا الخبر.
0: المرض لا الضرر عليه كثير يعني ما احس انه يقدر لانه يدين عليه يعني المرض صعبه يعني نخفيه مهما خفيناه ولازم يضع على الشخص، بس هو امور يعني الدنيا هذا غير المرض. انا اتوقع لو انا يعني انا اخفي انا ما علي يخفي.
2: طيب في هذا يعني لنفترض أنه الشخص أخفى الموضوع سواء كان مرض أو مشكلة أو أيا كانت أخفاها وانتهت، هل يرجع بعدين يتكلم يقول والله في اليوم الفلاني صار معايا 1-2-3، ولا خلاص ما دام أنه سكت ما عاد يفتح الموضوع نهائي؟
0: لا ما يفتح الموضوع نهائي يعني إذا من سكت يعني خلاص.
1: جميل. في ناس تقول بعد ما تنتهي المشكلة
2: بالضبط يحرق الدم اللي قدامه. ليه ما قلت لي لو تكلمت؟
1: جميل، يعطيك العافية في هذا. شكرا لك.
2: شكرا لك.
1: أهلا وسهلا. طيب معنا أفراح. صباح الخير.
3: صباح الأنوار. هلا والله. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
3: كيف حالك أستاذ مصطفى؟
1: الحمد لله. كيف حالك؟
3: الحمد لله. الله يسلمك. تفضلي
1: أفراح.
3: كيف حالك أستاذ علاء؟
2: الحمد لله تمام. يا هلا أفراح تفضلي.
3: طيب شوفوا هذا تصرف ما هو سليم أبدا. لو غلط لا من زوج ولا من ابن ولا حتى احنا النساء برضو كمان ما يصير نخبي. طيب لو افترضنا يعني مثلا والدي ووالدتي تعبانين وخايف عليهم لا يشيلوا همي او شيء زي كذا، طب كلمي اي احد معاكي في البيت، كلمي اي اختك الكبيره اخوك الكبير، لا تخبي شيء زي كذا. انا بقول لكم صراحه يعني حاجه انا مره ما قدرت اني اخبيها. واحده من صاحباتي كانت تعبانة وقالوا لازم عملية. هو الموضوع يعني بسيط، ما أقول لكم أنه معقد وصعب، بس أنه قلت لها طيب يعني ليش خايفة على أمك، ليش ما تكلمي أختك الكبيرة اللي شايلة همكم واحدة واحدة؟ قالت أنا خايفة ما أبغى أحد يعرف من ذا الكلام. فصراحة أنا حاولت أجيب رقم أختها من هنا من هنا وزي كذا، ما كلمت أختي، قلت لها ما قلت لها شيء، قلت لها بكلم صاحبتي اعطيني رقم اختها، هي ما ترد زي ما الكلام. كلمتها قلت لها انا فرح صاحبة اختك فلانة وزي كذا، تراها هي تعبانة وحتسوي عملية ومن ذا الشيء وما راضية تقول لكم. قالت لي الله يجزاك خير انك كلمتيني.
2: جميل.
3: مرة ما قدرت اخبي هذا الشيء وحاجة زي كذا.
1: وايش ردت فعلها هي؟
3: زعلت بعدين رضيت، بس انا والله يا استاذ مصطفى ما اقدر اخبي شيء زي كذا، ما اقدر اخبي ابدا.
1: يعني تشوف ان التصرف يزعل مو تصرف ممكن يكون صح.
3: مره يزعل. بس شوف حاجه قالت لي مرض حاجه ما ابغى احد يعرف، انا هنا ما اقدر اسكت، انا حكلم اختها اكلم احد قريب منها حكلم.
2: جميل.
1: يعطيك العافيه افراح. شكرا لك.
3: العفو. يا
1: هلا. اهلا وسهلا. طيب ارقام التواصل اصدقائي على 012-64-77-154 و 012-649-5154.

0: ويكند معايا أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين مشوارنا معكم مستمعينا. اليوم نتكلم عن الأسرار اللي ممكن يخفيها بعض أفراد الأسرة عن الآخرين لما يكون في مشكلة أو في حاجة مقلقة، مرض، أزمة مالية، مشكلة معينة. كثير بيفضلوا أنهم هم يخبوا عن أهلهم، ممكن عن الوالد، الوالدة، عن الزوجة، عن الأخوان، وبيعتقدوا أنه هذا شيء يحميهم أكثر، بما أنهم هم ما يقدروا يفيدوني في حاجة فليش أزعجهم بهذه المشكلة. في ناس يشوفوا أنه هذا تصرف إيجابي، وفي ناس يشوفوا لا، أنه هذا التصرف يعني في نوع من الأنانية وعدم المشاركة.
3: أكيد. خلينا نستقبل اتصالاتكم في هذا الموضوع. معنا محسن، حياك الله، صباح الخير.
4: هلا، مرحبا، هلا خويش،
3: يسعد صباحك، اهلا وسهلا.
4: اهلا فيك حبيبي،
3: تفضل يا محسن.
4: كيف حالكم؟ طيبين ان شاء الله؟
3: الحمد لله.
2: مرحبا فيك،
3: تسمعني محسن؟
4: ايوه اسمع.
3: طيب قل لي، لو احد من افراد اسرتك اخفى عليك موضوع او مشكله معينه تخصه هو، يعني مثلا مشكله ماليه يمر بيها، مشكله نفسيه، مرض معين، واخفى عليك عشان ما يقلقك، ما اخوك، ابنك،
4: أيوة.
3: هذا شيء زعلك ولا بالعكس تشوف انه هو حافظ على مشاعرك وما حب يعني يحطك تحت ضغط؟
4: والله شوف، أول شيء تفرق يعني الخبر هذا نفسه يفرق، إذا كان مثلا عن عمل مثلا أو شيء يخص دراسة، شيء يخص أمور مالية، علاقات، هذا تفرق. أول شيء أنا ضد إنك تخبي عن شيء أو أحد يخبي علي شيء، أنا ما راح أخبي بنفسي، ما أبغى أحد يخبي عني شيء، وأشوف إنه من باب الشفافية أحسن.
3: ايوه، لو انت مثلا، لو هو شايف انه، او لو هو مقدر وضعك انه انت شخص مثلا مشغول، ما يبغى يشغلك اكثر وانت ما في يدك شيء يعني تساعده فيه،
4: عادي ترى احيانا الكلام يكون يريح الشخص هذا، زي هو يبي يتكلم لي
2: صح، لو ما عنده الدعم النفسي لحاله مساعده.
4: ايوه، بس الناس دائما تخبي عشان ردة الفعل أو خوف أنه تضر ناس أو شيء.
2: طيب يعني هذا التصرف لو كان بين الأزواج حيكون بنفس الطريقة، يعني ننظر له بنفس الطريقة ولا بشكل مختلف؟
4: لا أنا أتكلم بشكل عام أنه المفروض ما فيه أي شيء يتخبى، يعني فيه أشياء مثلا التوقيت المناسب، يكون فيه وقت تتكلم فيه، فيه تعطي تلميحات بداية زي ما يقولون يعني أساسية شوي كذا، يعني روس كلام، تجي بطريقة أنك تسأل سؤال مثلا، تقدر تتكلم بس لا تخبي، لا تخبي. ما
3: جميل، يعني شيء زعلك أنه الشخص خبي عليك؟
4: يزعلني ويزعل، حتى هو يبقى هو من داخله زعلان الشخص هذا، فما ما هي زينة له ولا لي أنا.
3: جميل يا محسن، يعطيك العافية، شكرا لمشاركتك.
4: شكرا لك،
3: أهلا وسهلا.

0: انا محمود، حياك الله، صباح الخير.
1: اسعد الله صباحكم علاء ومصطفى والاخ وسام والمستمعين الكرام.
0: اهلا وسهلا، حياك الله.
1: والله شوف، بعض الناس يعني ما يبغوا يزعجون الغير، يقول لك انا هذه مشكلتي وهذه قضيتي، ليش انا ادخل فلان وفلان في الموضوع واشعب الامور وانشر هالخبر اللي انا او الضائقه اللي انا فيها؟ لكن من ارى فيه النصح ورجاحه العقل وسداده الراي السديد، وممكن يعني الناس تعرف
0: الشخص اللي يفيد، اللي ممكن يفيد في موضوعك.
1: اي ممكن يعني اذا شفت يعني اذا ولبت الروم يعني ما في حل يعني. وانا انا شوف، الانسان لابد يعيش مشكلته، يعيشها ويحاول بكل ما يستطيع انه انهي اذا كان في ضائقه ماليه او قضيه او مشكله مع احد او مع فلان، يعني يحاول يستخدم كل الاساليب اللي هو يقدر يستخدمها يعني في عشان ما يقول لك انا هذه الله ابتلاني بهالقضيه او بهالمشكله، او انا لا قدر الله كنت سبب في وقوع هذه المشكله، فما ابغى اشارك او فلان وعلان يعني
2: بس
1: ازعج الناس.
2: بس محمود، إيه يعني محمود، في ناس يتكلموا بعد ما تتفاقم المشكله، يعني يكون مثلا هو عنده مشكله اتصرف فيها تصرف خاطئ، كبرت المشكله وتعقدت اكثر، ذاك الوقت يروح يتكلم فيلومه ويقول ليه ما تكلمت من البدايه، يعني كنا ساعدناك من بدايه الموضوع.
1: وهذه نقطه ايجابيه فعلا، الواحد شوف يا اخي يسعى بكل ما يستطيع من قوه، هو يفكر يحاول انه ينهي قضيته ومشكلته، اذا شاف ما يخليها تكبر المشكله وتتفاقم وبعدين يروح يعني تبقى الامور يعني خارج ايدي الناس، يعني ما يقدروا يساعدوه. فاذا شفت انت انه تقدر تستطيع، انت عندك فيك حكمه وفيك جلد وفيك صبر وعندك اساليب لحل هذه القضيه، نعم افضل واحسن ان ما اوزع مشكلتي عند الناس كلها. لكن من أثق فيه ومن أرى فيه النصح والرأي السديد والحسن البصيرة فممكن أنجح، لكن ما خلي المشكلة تكبر وبعدين صحيح صعب لملمة الموضوع إذا كان صغير يتلم يعني حله يصير سهل، لكن أترك الأمور لين توسع يمين ويسار وهذا كذا، بعد كذا تصعب لملمة حلحلة الأمر.
0: كلام جميل.
1: يعني أنت أعمل ما بوسعك، لكن إذا شفت أنه الأمر صعب لابد من هو أكبر منك، من هو أفهم منك، يعني يكون أفضل بدل ما
0: ممكن يكون عنده حل ما أنت ما تعرف. نعم. قديش خبينا أشياء ممكن على أبائنا وحلوها بكل بساطة بعدين.
2: بالضبط.
1: ما هو إذا الأمور وصلت مش توصل الحلقوم بعدين تعرضها على الناس، لا خليها في إذا أنت طرقت كل الأبواب وعملت كل ما بسعك، لكن الله ما قدر ما صلح الحال، ممكن ألجأ لمن هو أفهم مني أكبر مني أعلم مني، وأرى إنه في هذا الإنسان في رجاحة العقل وفي العقلية الناضجة وواسع الأفق وعنده استطاعة نقدر يمد لي مساعدة.
0: كلام جميل. نعم. يا محمود، الله يعطيك العافية، شكرا لمشاركتك.
2: شكرا لك.
0: أهلا وسهلا.
1: الله يبارك فيكم. شكرا.
0: يمكن على الموضوع عند بين الأزواج ممكن يكون مختلف شوي لسبب معين في التعامل مع، خلينا نقول إنه رجل أو زوج خبل مشكلة كبيرة عنده، فهذه المشكلة مأثر عليه نفسيا بشكل أو بآخر. لا تطلب من الزوج ان هي تقدر ظروفك وانت ما حكيت او صح. او العكس
2: بالضبط.
0: في ناس قديش هي بتحمل ضغوط داخلها، لكن يحسب الناس عارفين ان هو في مشكله او في قلق، فلا تكلمني بهذه الطريقه او لا تفتح معايا هذا الموضوع او مو وقته هذا الموضوع. لا،
2: خصوصا كمان
0: ما حد راح يقدر وضعك الا لما تتكلم، ما حد راح يعرف ايش اللي في داخلك، ايش الاشياء اللي انت تحس فيها الا لما تتكلم او تعبر عنها. يعني
2: بالضبط، يعني على الأقل يلمح أنه أنا في عندي مشكلة لها علاقة بالموضوع الفلاني، بس ما بتكلم في التفاصيل الآن مثلا. يعني هذه الأمور فعلا تأثر على الطرف الثاني. إحنا الواحد يكون أناني لما يفكر بنفسه فقط، يقول أنا يعني هذه مشكلتي وأنا أحلها، وما يفكر في الطرف الثاني قد إيش ممكن حيتأثر كمان بها.

0: هذه المشكلة.
1: أكيد. ومطلوب من الطرف الثاني أنه يحتوي، أنه يقدر الظروف، أنه ما يفتح المواضيع إلا في وقتها الصحيح يعني. فأنا بطلب منه أشياء، عشان كده أحيانا بنلاقي إيش شخص ينفجر مرة واحدة في الكلام على سبب تافه جدا. ليه؟ هو محمل بضغوطات وأشياء وأمور كثير وأفكار كثير، يحسب الناس كلها عارفة أنه إن هو عنده هذه المشكلة يعني.
0: يا فكرتني بقصة كده عدت علي قبل فترة طويلة، يمكن ماني فاكرة التفاصيل كلها، بس قصة إنه في زوج يعني جاله مرض وخبى عن أهله وسافر عشان يتعالج كمان، وهو مخبي عن أهله وتوفى في البلد اللي راحها، وعرفوا بعدين كل التفاصيل. فهنا كان الموقف جدا صعب عليهم، إنه كان مريض وكان يعاني وسافر عشان يتعالج، وهذا كله هو ما بلغ أي أحد.
1: بالعكس كده صارت يعني، شوفي هذه الأشياء مثلا لو كانوا هم عارفين خبر مرضه من أول وعاشوا معه، فممكن يكونوا مهيئين لشيء معين يعني.
0: صح.
1: يعني حتى نفسيا ما كان الموضوع مفاجئ، فالموضوع يحمل يعني جانبين في هذا في هذا الموضوع. هل استقبلت صلاتكم اصدقائي على 012-64-77-154 و012-64-9-514.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام.
1: تعلن قرعاوي العقارية، وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ، عن مزاد خام النرجس، 3 أراض خام في أهم المواقع نموا وطلبا لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو.
0: جدة اف ام على هواك.
2: صبح ومساء على جدة اف ام.
3: ومكملين المشوار معاكم مستمعينا، واليوم نتكلم عن موضوع الأسرار. لما الواحد يخبي سر كبير متعلق بالصحة أو متعلق بالحالة المادية أو متعلق بمشكلة ممكن يتمر عليه، وللأسف يقرر أنه هو يخبي، ممكن هذا الشيء يكون إيجابي ممكن يكون سلبي، يعني مو دائما للأسف، لكن حسب الظروف اللي ممكن تعدي على هذا الموقف. هل أنتم من الأشخاص اللي ممكن تخبوا ولا تقولوا؟ ولو أحد خبى عليكم إيش يكون موقفكم؟ هل هذا الشيء ضايق ولا تاخدوه عادي، يعني ما في أي مشكلة؟
4: أكيد. وكمان يعني فكرة إن الشخص يخبي عشان ما يجرح شعورك، مو عشان خايف من ردة فعلك، ممكن يكون القلق إنه خايف إنه أنت شخص تقلق عليه بشكل كبير، إذا أم أو أب رح تتأثر حياتهم بخبر معين أو بحدث معين صار لك، ممكن يعني يخبوا عليك لهذا الهدف. يعني حتى لو كان هذا الهدف الموضوع يزعل، وممكن يعني تصير مشكلة بينك وبين هذا الشخص عشان خبى عليك، ولا بالعكس انت ترى انه هذا شخص خبى عليك عشان شعورك، عشان ما يجرح مشاعرك، عشان ما تجلس في قلق طول الوقت، خاصة اذا ما عندك حلي.
3: بالضبط، يعني هنا نقطة مهمة، اذا الشخص هذا ما عنده حل، هل ممكن تتقبل فكرة انه ما قال لي لانه ايش كنت حفيده في الموضوع ده، ولا لا كنت بعرف بس عشان اعرف؟
4: اكيد. ده شاركونا اصدقائي على 012-647-7154 و 012-649-5154 وعلى الواتساب على الرقم 800-244-28-28.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: جدة اف ام على هواك. الحدث الاكبر والقصة الاجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الاحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: ويكند معي أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
2: صبح ومساء على جدة أف أم.
3: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا في ساعتنا الثانية من صبح ومساء. نرحب بكم من جديد، فريق العمل من الإعداد والتقديم زميلتي علاء محمد وأنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج معتز بخش.
4: خلينا ناخذ مستمعينا موضوع من مواضيعنا الأسرية، يتكلم عن كيف تجعل طفلك يثق بك ويحكي لك أسراره، وحنعرف 7 طرق ممكن الأهل يستخدموها عشان يبنوا هذه الثقة بينهم وبين الأبناء.
3: أكيد في عصر يعني صارت في الشاشات الإلكترونية منافس شرس يعني لكل أشكال التواصل الإنساني، بيجد كثير من الآباء والأمهات أنفسهم أمام تحدي يومي يعني يمثل في الحفاظ

0: على علاقة قوية مع أبنائهم، ولكن يعتقد البعض أن توفير الاحتياجات المادية أو متابعة الدراسة يكفي لبناء يعني هذه العلاقة بشكل جيد. تؤكد الدراسات التربوية الحديثة أن الإنصات الحقيقي للطفل يظل أحد أهم مفاتيح التربية الناجحة.
1: كمان خلينا نقول الاستماع الجيد للطفل لا يقتصر على سماع الكلمات فحسب، ولكن يمثل جسر الثقة اللي يدفعه للجوء إلى والديه عند مواجهة أي مشكلة أو موقف صعب. الطفل اللي بيشعر بأنه صوته مسموع ومشاعره محل تقدير بيكون أكثر استعداد للحديث عن المخاوف والأزمات، سواء كانت مرتبطة بالتنمر في المدرسة أو الضغوط النفسية أو حتى التعرض لمواقف غير آمنة قبل ما تتفاقم المشكلة وتصير أكثر تعقيدا.
0: أكيد، ومع أنه كمان يعني ممارسة الإنصات يعني الفعال ممكن تكون يعني مهمة صعبة، ما هي مو شيء سهل مع ضغوط الحياة اليومية والانشغال المستمر، لكن خبراء التربية أشاروا أنه مجموعة من الخطوات البسيطة ممكن تساعد الآباء على بناء حوار أكثر دفء وعمق مع أبنائهم بشكل كبير.
1: خلينا ناخذ أول خطوة اللي هي الترحيب بوجود الطفل قبل الاستماع لكلماته. تبدأ عملية الإنصات الحقيقية قبل ما الطفل يبدأ يتكلم، لما يرجع مثلا من المدرسة أو يدخل غرفة احرص على استقباله بابتسامة صادقة ونظرة دافئة وناديه باسمه. هذه التفاصيل البسيطة تمنح الطفل شعور فوري بالاهتمام والتقدير، وتخبره بطريقة غير مباشرة أنه شخص مهم في يومك. لما تستخدم عبارات زي اشتقت لك أو كيف كان يومك ممكن تكون بداية مثالية لفتح أبواب الحوار.
0: أكيد، وخلي لغة جسدك دائما تتحدث باهتمام، ما بيقتصر الإنصات على الكلمات. الأطفال بيقرأوا لغة الجسد بمهارة كبيرة جدا، عشان كذا حاول توجه جسدك بالكامل نحو هذا الطفل أثناء الحديث. حافظ على التواصل البصري معه، خلي تفاعلك كمان من خلال يعني تعبيرات الوجه أو الإيماءات البسيطة. هذه الإشارات بتعطيه شعور بأنك حاضر معه بكل انتباهك، مو مجرد مستمع عابر.
1: كمان أبعد التكنولوجيا عن لحظات الحوار. من الصعب أنه يشعر الطفل بأهميته إذا كان الحديث بيتنافس مع إشعارات الهاتف أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي. بينصح الخبراء بوضع الهاتف جانبا وإغلاق مصادر التشتيت خلال اللحظات المهمة، مثل العودة من المدرسة أو تناول الطعام أو قبل النوم. لما يشوف الطفل أنك خصصت وقت خالي من المشتتات بيدرك أنه أفكاره ومشاعره تستحق الاهتمام.
0: أكيد، ومارس التعاطف بدل من التقليل من مشاعره. يعني التعاطف في يعني أنك تنظر إلى الموقف من زاوية طفلك، مو من منظورك كشخص بالغ أو شخص كبير أو عندك المعلومة أكثر منه. عشان كذا تجنب المقارنات أو العبارات اللي بتقلل من حجم الأشياء اللي يشعر بيها، أنه هذا موضوع بسيط أو مرت علينا أشياء أصعب من كذا. كل هذه الأشياء بتبين أنه هو بالنسبة له الشيء هذا كبير، فأنت كذا بتقلل من الأشياء أو من شعوره اللي بيحس بيه.
1: كمان نقطة مهمة، استمع بهدف الاحتواء مو عشان البحث عن الحلول. كثير من الأباء يقعوا في خطأ شائع يتمثل في تقديم النصائح والحلول فور سماع المشكلة، لكن الطفل ما يحتاج دائما إلى الشخص اللي بيحل المشكلة بقدر حاجته إلى الشخص اللي يفهم مشاعره. في كثير من الأحيان بيساعده هذا الشيء أو مجرد التعبير عن الشيء اللي بيشعر فيه بيساعده على التهدئة من التوتر والوصول إلى الحل. امنحه فرصة للحديث حتى النهاية قبل ما تبدأ في تقديم المقترحات أو التوجيهات.
0: كمان استخدم الأسئلة اللي تفتح الحوار، يعني الأسئلة الذكية بتساعد الطفل على التعبير عن نفسه بشكل أعمق. يعني أبدأ بأسئلة توضيحية بسيطة عشان تفهم الموقف بشكل أفضل، بعدين انتقل للأسئلة المفتوحة اللي بتبدأ بكيف وماذا، لأنها بتشجع على التفكير والتعبير عن مشاعره وتجربته الشخصية. أما الأسئلة اللي ممكن تكون إجابتها نعم أو لا، فعادة بتغلق أبواب الحوار بشكل سريع.
1: وآخر شيء، يتحاور معاه ولا تلقي عليه المحاضرات. الحوار الناجح بيقوم على المشاركة للتلقين. حاول أنك تجعل الحديث تبادلي وأنك تمدح الطفل مساحة أكبر للتعبير عن الأفكار والمشاعر. إذا وجدت أنه يتحدث بحرية وأنت بتكتفي بالاستماع والتوجيه عند الحاجة، هذه علامة جيدة وممتازة على أنك نجحت في بناء بيئة آمنة تشجعه على البوح وعلى الثقة.
0: أكيد، يعني هذه كانت أبرز 7 خطوات لطرق بناء الثقة مع الطفل. خلينا نروح لفاصل أصدقائي ومكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

0: جدة اف ام على هواك.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام.
5: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة

0: الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله أكبر.

0: نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة اف ام.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
3: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة اف ام.
5: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
6: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة اف ام.
7: في سيارتك، في بيتك، او فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
5: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
6: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة اف ام.
4: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
3: نقاش مع عزام الخديدي، من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام.
2: صبح مساء على جدة اف ام.
8: ومكملين المشوار معكم اصدقائي، اهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا على هوا جدة اف ام او عبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين في موضوعنا لليوم عن كتمان المشاكل عن الناس القريبه. اذا مر علينا موقف معين او مشكله معينه او شيء معين، احيانا في بعض الاشخاص بتلجا لكتمان هذا الموضوع وتخفيه عن اقرب الناس عشان ما يتضايقوا او يجيهم شعور يعني يمكن أنه ما هو قادر يسوي لي شيء أو شعور بالعجز ممكن يكون، خاصة إذا كان كبير في العمر أو شيء. لكن خلينا نشوف الموضوع بشكل علمي، هل لي أساس علمي ونفسي عن كيفية إخفاء المشاعر أو ليش بيتم إخفاء المشاعر؟
9: خلينا نقول أنه كتمان المشاكل أو الأمور هذه داخل العائلة، في علم النفس في لهذا الأمر مفهوم مهم اسمه الدعم الاجتماعي. معناه أنه وجود أشخاص قريبين حول الإنسان وقت الأزمات بيساعد نفسيا وعاطفيا وأحيانا حتى عمليا. يعني خلينا نقول مو شرط أهلك يحلوا المشكلة بدلا عنك،

0: ولكن مجرد انك تحس انك ما انت لحالك بيخفف كثير من الضغط عنك.
1: أكيد. وبعض الناس لما يمروا بمشكلة كبيرة يختاروا السكوت، مو لأنهم ما يثقوا في أهلهم، لكن لأنهم يحبهم أكثر، ما أبغى أقلقهم، أمي تتعب، أبوي عنده هموم معينة، زوجتي عندها مسؤوليات، ولا أولادي ما أبغى مثلا يشوفوني في موقف ضعف. هنا الشخص يعتقد أنه بيحمي عائلته، لكن أحيانا بدون ما يشعر بيضغط على نفسه أكثر بشكل كبير.
0: المشكلة مو في الكتمان الطويل، والمشكلة إنه الكتمان الطويل له أثر نفسي. لما الإنسان يعيش أزمة لحاله ممكن يبدأ عقله يكبر المشكلة، يعيد التفكير فيها طول الوقت، يصير عنده قلق وتوتر، وممكن ينعكس هذا الشيء على نومه ومزاجه وعلاقته بالناس وحتى صحته الجسدية. أحيانا الشخص يكون بين أهله يضحك ويتكلم، لكن من الداخل شايل حمل كبير ما حد بيعرف عنه.
1: أكيد. ولا أصعب كمان يمكن النقطة اللي تكلمنا فيها كثير، إنه العائلة لما تعرف متأخر ممكن تزعل من المشكلة نفسها، ما تزعل من المشكلة نفسها بقدر ما تزعل من فكرة ليش ما قلت لنا، هل إحنا آخر من يعلم، ليه خليتنا آخر من يعلم؟ لأنهم يشعروا أنهم انحرموا من حقهم الطبيعي في دعم هذا الشخص، سواء بكلمة أو بدعوة أو بأي تصرف أو نصيحة أو حضور. حسوا أنهم انحرموا من هذا الشيء، من حقهم مع هذا الشخص.
0: صح. وكمان في المقابل لازم نفهم أنه مو كل كتمان معناه ضعف أو خطأ. أحيانا الشخص يحتاج وقت يرتب أفكاره ويتأكد من حجم المشكلة، أو يختار الشخص المناسب داخل العائلة اللي يقدر يسمعه بدون لوم أو تهويل. لأنه بعض البيوت للأسف لما أحد يفتح قلبه بدل ما يلقى دعم بيلقى عتاب وأسئلة جارحة.
1: أكيد. وعشان كذا الحل مو إننا نقول يعني كل شيء أو نكشف كل شيء للعائلة أو أكتم كل شيء للعائلة وأتحمل الشيء لوحدي. الحل التوازن. أكيد الإنسان يحتاج يكون عنده شخص موثوق داخل العائلة أو خارجها يقدر يقول له إنه هذا أمر شيء طبيعي أو عادي أو غير صعب وممكن يعدي. من الناحية العلمية كمان التعبير عن المشاعر بيقلل من شدة التوتر، لأنه الكلام بيساعد العقل يرتب المشكلة بدل ما تظل في دائرة داخل. وكثير يعني من الناس يكتشفوا بعد ما يتكلموا أن المشكلة مو بنفس الضخامة اللي كانوا شايفينها، وأنه في حلول ما كانت واضحة لهم وهم لوحدهم. وفي أسباب شائعة يعني لكتمان المشاكل، أولها الخوف من قلق الأهل، الخوف من اللوم والانتقاد، الإحساس بالمسؤولية الزائدة، الرغبة في الظهور قويا يعني. وفيه بعض الحلول أنه لا تضغط على الشخص أنه يقول كل التفاصيل مرة واحدة، خفف اللوم أكثر يعني بشكل، هذا بيساعد بشكل كبير. يمكن أجمل شيء في العائلة أنها تكون ملجأ مو مصدر خوف.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: ويكند ويكند معايا أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.

0: ومكملين المشوار معكم أصدقائي. أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة FM. اليوم تكلمنا عن موضوع كتمان المشاكل داخل العائلة وسمعنا أراءكم في هذا الموضوع. في ناس قالت أنه إخفاء المشاكل عن الأسرة، الأغلب قالوا لا، أنه شيء غير صحي تماما، لازم الأهل يكونوا،
1: أنه لازم يكون في مشاركة،
0: مشاركة حتى لو ما في يدي حل، فالدعم النفسي واحد من أهم الأشياء.
1: يعني أنا أشوف أنه في حالة من الحالات ممكن الواحد يخبي فيها لما تكون المشكلة يعني فعلا الواحد متأكد أنه أنا أقدر أحلها، ما هي مشكلة مرة كبيرة أو مرة معقدة أو مشكلة صحية كبيرة. إذا خباها مثلا، خلينا نقول عن الأم والأب، إذا هو عارف أنه مثلا حيقلقوا، حيفكر في الموضوع طول الليل، حيتأثر نفسيتهم وصحتهم بهذا الموضوع، أوكي هنا يخبي.
0: المشكلة أنه إحنا نعتقد أحيانا أنه اني اقول هذا الموضوع انه هذا الشخص او الاشخاص اللي حولي ما عندهم حلول، بس لكن الكلام لوحده ممكن يجيب حلول.
1: اذا كان
0: ممكن
1: في
0: احنا
1: بديل.
0: نعتقد انه الاخ ما عنده حل او الاخت ما عندها حل، لكن تلاقي حتى من شخص انت ما تتوقع انه عنده حل حللك موضوعك بكل بساطه.
1: بالضبط، ممكن يكون طفل ويطلع لك حل. بس انا اللي اقصده انه اذا كان في عندك شخص بديل، مثلا الزوج عنده زوجته مثلا يشاركها المشكله ويفكروا مع بعض، مو لازم انه يروح يقول لأمه وابوه ينكد عليهم او يضايقهم
0: او يقول لزوجته الثانيه عادي.
1: انا ما لي شغل بالموضوع ده. انت اللي بتقول. فعموما يعني اهم شيء انه الواحد ما يكون لحاله، تعرف لما الواحد يكون لحاله فعلا هو اللي بيفكر، هو اللي بيعاني، هو
0: اللي حياخذ قرارات غلط، اللي حيفكر في شيء غلط. ما في شخص يعني كذا هيرو 100%، ما شخص عنده مشاعر، ما الضغوطات بتزيد عليه، بكثره الضغوطات هذه بتاثر على طريقه تفكيرنا، على الصواب وعلى الخطا في حياتنا
1: يعني. صح، والواحد لما بيكون داخل المشكله يعني ما بينظر لها من برا، هو يعني جوة الموضوع، طريقة تفكيره حتكون مختلفة عن شخص بيشوف الموضوع بصورة أكبر من الخارج، يعني يشوف الإطار كامل. هنا ممكن يكون عنده حكم مختلف أو تفكير مختلف. فالأمور جدا يعني اللي دائما بيحاول إنه يفكر لحاله ويتصرف لحاله ويعاني لحاله، ترى صدقني يعني حتلاقيه بيخطأ كثير.
0: أكيد. يعني هذا كان موضوعنا أصدقائي اليوم. شكرا لكل اللي تواصلوا معنا، اللي أرسلوا لنا، يعطيكم ألف عافية. كذا وصلنا معاكم لختام حلقتنا اليوم من برنامجكم صبح ومساء.
1: لكم تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، زميلي مصطفى بخش وأنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا معتز بخش. إلى اللقاء
0: في أمان الله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد اف ام.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
4: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
5: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض، بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.
0: جدة اف ام على هواك.
6: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
7: ريادة الآن على جدة اف ام.
8: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا فيكم وبكل اللي تابعنا الآن عبر أثير إذاعة جدة أف أم. أهلا فيكم في برنامجكم الأسبوعي ريادة. في هذا البرنامج راح نحاول نبسط مفهوم ريادة الأعمال ونفتح أبواب الأفكار ونعرفكم على قصص النجاح السعودية اللي بدأت بفكرة بسيطة ومع الوقت تحولت لمشاريع حقيقية على أرض الواقع. إذا كان عندك حلم مشروع أو عندك فكرة بتنتظر التنفيذ أو حتى سؤال عن كيف تبدأه، فبرنامج ريادة أكيد هو المكان المناسب لكم. أحييكم من خلف المايك من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. طبعاً قبل ما نروح للفاصل أحب أذكركم بأرقام التواصل على 012-647-7154 و012-649-5154 وأخيراً 012-647-8544. واللي عنده أي استفسار أو يحب يشارك معنا في البرنامج أكيد ممكن يعلق تحت تغريدة البرنامج على صفحة إذاعة جدة على منصة X @جدة_radio أو في صفحتي الخاصة @دلالخياط. كمان ممكن تتواصلوا معنا على واتساب إذاعة جدة على الرقم 800-244-28-28. كمان لا تنسوا تحملوا تطبيق الإذاعات السعودية سادي راديو بلس لمتابعة برنامج ريادة وجميع برامج إذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مستمعينا الكرام، طبعا عودة جديدة في برنامج ريادة على جدة اف ام. اليوم حنتعرف على موضوع مهم، هو ريادة الأعمال في مجال التصميم الداخلي في المملكة العربية السعودية. طبعا ريادة الأعمال في هذا المجال بتشهد طفرة غير مسبوقة بفضل المشاريع التنموية الكبرى مثل رؤية 2030، واليوم بيدمج رواد الأعمال بين الفن الاستثماري، التقنية وإدارة المشاريع، كل هذا طبعا عشان يلبوا الطلب المتزايد على المساحات التجارية والسكنية الفاخرة. لو نتكلم على موضوع الفرص الاستثمارية للقطاع، طبعا في طلب متزايد في السوق بسبب الطفرة العمرانية ضمن المشاريع الضخمة أو الميجا بروجكت مثل مشروع نيوم، البحر الأحمر، كل هذه بتولد طلب ضخم على المصممين وعلى شركات التجهيز الداخلية. وطبعا بتشهد قطاعات مثل الضيافة، العقارات، الفنادق، المشاريع السياحية توسع هائل، مما يخلق فرص كبيرة للمصممين المستقلين والشركات الناشئة المتخصصة في الفلل والمطاعم والفنادق. شيء آخر، الاندماج مع الهوية السعودية، طبعا يوجه رواد الأعمال تصاميمهم لدعم رؤية هيئة فنون العمارة والتصميم عن طريق إبراز الثقافة السعودية العريقة والمستدامة في الهوية البصرية لمشاريعهم. كمان أطلقت هيئة فنون العمارة والتصميم برامج ومبادرات لدعم الممارسين وتطوير المحتوى وحماية الملكية الفكرية. أخيرا طبعا صار في توجه متزايد لتبني التقنيات الحديثة تجاه أيضا الاستدامة ودمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي

0: في طبعا لتجربة العملاء. ورواد الأعمال اليوم صاروا يعتمدوا على أدوات متطورة مثل برامج النمذجة ثلاثية الأبعاد أو 3D Modeling، كل هذا طبعا لتقديم تجربة غامرة للعملاء قبل التنفيذ. ولو حنتكلم عن أبرز تحديات رواد الأعمال، حتكون طبعا إدارة سلاسل الإمداد. طبعا الشركات الناشئة في الغالب بتواجه تحديات في توريد مواد التشطيب والأثاث بجودة عالية وأسعار تنافسية. الشيء الآخر المنافسة والاحتفاظ بالعملاء، طبعا هذا الشيء بيتطلب يكون في تميز في بناء الهوية وهوية تجارية فريدة أو البراند ايدنتيتي، طبعا اللي بتوثق أعمال الفنان أو رائد الأعمال وتبرز لمساته الخاصة في السوق. طبعا اليوم في استوديو إذاعة جدة بيتواجد معنا ضيفات البرنامج، وراح نفتح ملف يجمع بين الإبداع والابتكار وفرص الاستثمار. حنتكلم عن ريادة الأعمال في مجال التصميم الداخلي والأثاث، وكيف قدر هذا القطاع أنه يساهم في صناعة مساحات أجمل ويعكس هويتنا ويرفع من جودة الحياة في المملكة. خلونا نتعرف أكثر على الفرص والتحديات وقصص النجاح في هذا المجال. ضيفة حلقتنا اليوم متواجدة في استوديو إذاعة جدة، راح نتكلم معاها بتفصيل أكثر ونناقش موضوع ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية في مجال التصميم الداخلي والأثاث ودوره في تعزيز جودة الحياة. ضيفتنا هي أستاذ مساعد رئيسة قسم التصميم الداخلي والأثاث بكلية علوم الإنسان والتصاميم في جامعة الملك عبد العزيز. نرحب بضيفتنا الدكتورة علا عباس خياط. أهلا وسهلا فيك دكتورة علا، نورتينا في برنامج ريادة على جدة FM.
1: يا هلا ومرحبا ويعطيكم العافية، سعيدة بوجودي معاكم اليوم وشكرا لكم على حسن الاستضافة.
0: الله يسلمك، إحنا طبعا الأسعد بوجودك. وفعلا إن شاء الله اليوم الحلقة تكون خفيفة وموضوع جدا مهم. طيب في البداية دكتورة، كيف توصفي لنا اليوم واقع ريادة الأعمال في مجال التصميم الداخلي والأثاث في المملكة؟
1: طيب واقع ريادة الأعمال في مجال التصميم الداخلي والأثاث، إحنا اليوم في المملكة بنمر بمرحلة استثنائية، خصوصا مع توجهات المملكة 2030 والتوجهات المستقبلية للمملكة والمشاريع اللي موجودة بمختلف أنواعها، سواء سكنية، تجارية، مقاهي، مشاريع مطاعم، مشاريع الضيافة زي ما تفضلتي في البداية. فالتصميم الداخلي مو بس ديكور أو حاجة جمالية، لا هو حاجة أعمق من كده بكثير.
0: طيب طبعا في كثير من الشباب يحبوا التصميم، ولكن يعني هل فعلا ممكن يتحول هذا الشغف إلى مشروع ناجح؟
1: طيب بالنسبة للشباب المختصين ولا غير المختصين، يعني الشغف حاجة ممتازة لكن ما هي الحاجة الأساسية اللي إحنا ممكن نعتمد عليها. خلينا نقول إنه الشغف هي بداية الشرارة، لازم يكون عنده طموح أكبر أبعد من الشغف، يكون على علم أكثر، يدرس، يكون عنده احترافية، يتعلم كل خلينا نقول المهارات اللازمة عشان يكون مصمم ناجح، سواء كانت المهارات خلينا نتكلم على السوفت سكيلز او الهارد سكيلز. احنا لما نتكلم على سوفت سكيلز يعني يكون عنده المهارات التواصل الفعال، مهارات إدارة الوقت، القدرة على العمل ضمن فريق والعمل الجماعي، حل المشكلات،
0: حتى العمل تحت الضغط اتوقع.
1: يس، حتى العمل تحت الضغط. بالنسبة للهارد سكيلز طبعا هو يكون عارف انه هو كيف ياخذ العلم الصحيح من المكان الصحيح، مو فقط الاطلاع على مجلات او كتب او ويب سايتس، لا يعني يكون عنده
0: حتى خبره في البرامج،
1: خبره في المجال، يعرف يفكر how to create بطريقة إبداعية صحيحة، يكون عنده الكريتيكال ثينكينج، التفكير النقدي البناء الصحيح، كيف يدرس المجال بطريقة الصحيحة ويدمج، يعني الشغف لوحده ما
0: طبعاً ما أكيد كافي، ما يكفي
1: يدرس كل المجالات.
0: طيب في ظل رؤية المملكة 2030، إيش هي أبرز الفرص اللي تشوفيها اليوم أمام رواد الأعمال في مجال التصميم الداخلي والأثاث؟
1: طبعاً الآن مع النمو المتسارع الكبير اللي موجود في الدولة، في فرص مرة كبيرة للمصممين. الفرص مرة متنوعة، يعني زمان كان أوكي مو بس بيوت، ما هو فقط على المنازل، لا الآن صار التوجه أكبر.

0: أي مجال، يعني حتى المستشفيات، حتى المطاعم، المقاهي، الفنادق، أي مكان إندور ما هو أوتدور
1: داخلي،
0: يحتاج أنه فيه يكون مصمم داخلي، أنه هو يصمم المكان إبداعية. هذا مو فقط لمسات إبداعية، اللمسات الإبداعية ما هي لوحدها كافية. أنا لازم أدرس المكان
1: مدروسة
0: بطريقة الصحيحة عشان الشخص اللي بيكون متواجد داخل المكان هذا لازم يكون مرتاح، إنتاجيته أعلى، تزيد في المكان.
1: نعم. طيب لما نقول جودة الحياة دكتورة علا، إيش هو الدور اللي يلعبه التصميم الداخلي في تحقيق هذا المفهوم؟
0: طيب بالنسبة لجودة الحياة، لما نتكلم على جودة الحياة مفهومها كبير، ما هو بسيط. مفهوم جودة الحياة في التصميم الداخلي، أنت كنت بتقول التركيز على الإبداع، الإبداع لوحده ما هو كفاية، الجمال لوحده ما هو كافي. جودة الحياة معناته أن أنا أعمل أو أصمم مكان يليق بالمستخدم، يكون سعيد فيه، يكون مرتاح فيه، يكون إنتاجيته عالية فيه،
1: يكون عملي،
0: يكون صحي كمان، ما في يعني انبعاثات أو حاجة تضرني، أو أجلس بعد فترة طويلة أتعالج من مرض معين بسبب أنه المكان هذا سبب لي أمراض معينة. فجودة الحياة هذه مرة مهمة من الناحية النفسية، من ناحية الصحة، من ناحية السعادة، الهابينس، إنه أنا أزيد سعادة الإنسان. فجودة الحياة دور المصمم إنه هو يدرس كل هذه النواحي ويشتغل عليها.
1: جميل. طبعا اليوم هل نقدر نقول إنه العميل صار بيهتم بجودة التصميم أكثر من مجرد يعني الشكل الجميل، وكيف اتغيرت هذه التوقعات؟
0: طيب العميل اليوم مرة عنده وعي كافي، يعني السوشيال ميديا ما خلت حاجة، كل مواقع التواصل الاجتماعي اللي فيها صور أو غيره، أو السوشيال ميديا اللي احنا كلنا نعرفها يعني. فاليوم العميل عارف هو إيش يبغى، يقول لك أنا أبغى أستغل المساحة اللي أنا موجود فيها، صممي لي مكان مريح مدروس، صار عنده متطلبات خاصة، لا أنا ما أبغى حاجة مثلا تكلفني صيانة مستقبلية بعد كده يصير.
1: مين بتحسي مثلا في وقت الجلسات هذه متطلب، أو مثلا ما حقول متطلب ولكن عنده هذه الشروط وحابب إنها تتحقق، المرأة ولا الرجل؟
0: والله depends، عادي الاثنين يعني. في مرات يكون الرجل هو المتطلب، وفي مرات تكون المرأة هي المتطلبة، يعتمد في الأخير على نوع المشروع. يعني إحنا لما نقول المشاريع السكنية
1: مختلفة،
0: مختلفة عن المشاريع التجارية أو الكوميرشل أو الإدارية حتى أو السياحية أو الترفيهية، بغض النظر عن نوعها يعني. لكن يوجولي في المشاريع السكنية بتكون السيدة هي المتطلبة أكثر، لأنه هي اللي
1: حتعيش، يمكن
0: حتعيش داخل المكان أكثر.
1: طيب لو نتكلم عن أبرز الأخطاء اللي ممكن بيقعوا فيها رواد الأعمال الجدد وقت إطلاق يعني مشاريع التصميم أو الأثاث الخاصة فيهم، إيش هي؟ طيب أبرز هذه الأخطاء؟
0: الأخطاء sometimes إنه الواحد ما يكون عنده الخبرة الكافية، فبيعتمد على الموهبة والإبداع اللي هو عنده، وهو ممكن يعني ما يكون كافي. الموهبة والإبداع لوحدها،
1: يعني ممكن قصدك الموهبة والإبداع اللي موجودة أيام الجامعة؟
0: أيوة. يعني ممكن خلاص يتخرج يقول خلاص أنا عندي موهبة وعندي تالنت وعندي إبداع،
1: أفتح مكتب.
0: لا، ما هو صحيح، يعني ما هو the best option. لازم يأخذ خبرة كافية في المجال.
1: يعني نقول خبرة كافية minimum كم سنة؟
0: يعتمد على الشخص، ما أقدر أحدد برضو رقم، لأنه في أشخاص يحتاجوا يبنوا الخبرة دي في ممكن في سنتين، ثلاثة، أربعة. في ناس لا، ممكن 10 سنين. عادي يعني it depends على مدى.
1: فما في شيء غلط،
0: ما في شيء غلط، بس لازم يكون عنده مو بس الموهبة والإبداع، عنده الإدارة الجيدة، يعرف يدرس السوق بطريقة مرة صحيحة، يعرف يدرس المنافسين، يدرس طريقة التسعير، time management، كل هذه الأشياء. يعني إذا هو اعتمد على مهارته وعلى إبداعه it's not enough، يعني ما هيكون كافي.
1: جميل. طيب كيف ممكن رائد الأعمال يعني يبتكر هوية مميزة لمشروعه في وسط هذه المنافسة الكبيرة؟

0: طيب كيف يبتكر هوية؟ طيب احنا يوجوالي يقول لك الهوية، طب هل هو كونسبت، هل هو ايدنتيتي معين او ثيم معين انا امشي عليه،
1: فكرة،
0: فكرة معينة. اوكي، كل مشروع لازم يكون مبني على فكرة معينة، بس في الأخير الهوية اللي بيعتمد عليها المصمم الناجح، خلينا نقول اللي هي التجربة المتكاملة، إني أنا أخلق تجربة متكاملة صحيحة مدروسة مع الكونسبت مع الايدنتيتي. يعني لو ناخذ على سبيل المثال، لما الناس بتروح ديزني لاند ولا بتروح على ام ان ام ستورز برا مثلا، حنلاقي انه اتس نوت اباوت اونلي ذا ديزاين، اتس اباوت ذا سيناريو والتجربه من يوم ما بيدخل. مو بس حتى
1: الاكسبيرينس كلها،
0: الاكسبيرينس كلها متكامله، مو بس بلوجو ولا بشعار ولا بلون ولا بماتيريال، لا يعني هي كلها تكامليه في الاخير من الاكسبيرينس، وكل مشروع بتخلقي له هويته بناء على نوع المشروع.
1: يعني مثلا لو ناخذ كشخصيات كيف لهم بصمتهم الخاصه، نتكلم في الديزاين، يعني مثلا زها حديد او أوكي. مثلا نتكلم لو كوربزييه مثلا او نتكلم فرانك غيري، معروف انه خلاص مثلا زها حديد يمكن هي المهندسة المعمارية الفنانة الوحيدة كامرأة عربية اللي لها بصمتها بمشاريع مجنونة. نفس الشيء مثلا فرانك غيري، انه لو ما كان في التقنية الحديثة من أيام زمان،
0: صحيح،
1: ما كان أتوقع، يعني أتوقع أنه كان حصلت مشاريعه.
0: صحيح. سو هذا اللي أنت بتتكلمي عنه، هذا التوجه، هذا التوجه غير عن الهوية. التوجه أنه هي يكون عندها شارب لاينز، يكون في عندها انسيابية في التصميم، هذا التوجه. بس الايدنتيتي والهوية أكيد مخلوقة من من من حاجة تانية أعمق من الإكسبيرينس المتكاملة مع بعض. يعني عرفتي، فالتوجه يجي المصمم بعد experience معينة، يقول لك لا أنا حتوجه في حاجة معينة، في مجال ممكن يتخصص في حاجة معينة، يقول لك لا أنا will go with classic، التصميم الكلاسيكي أكتر، ما خلاص أنا لقيت نفسي فيه، أنا ما أقدر أخذ غير
1: minimal classic
0: بالضبط، أخذ مثلا بس المشاريع التجارية اللي هي الكافيهات أو المطاعم أو أو غيره يعني. على سبيل المثال،
1: هل الاستدامة في التصميم أصبح مطلب حقيقي في السوق السعودي، ولا مثلا ما زالت خيار إضافي؟
0: لا طبعا هي حاجة أساسية.
1: وإيش يعني لما نقول الاستدامة؟ بشكل مبسط للمستمع اللي ما عنده خلفية عن الموضوع.
0: طبعا الاستدامة هي ما هي حاجة اختيارية، هي حاجة أساسية. وإحنا دائما يعني في الجامعة نوجه طلابنا إنه يكون الاستدامة ما هو حاجة اختيارية، لازم يكون هو قرار تصميمي أنا أبني عليه، يعني أبني عليه اختياراتي. إني أنا أستخدم مواد صديقة للبيئة، أقلل من الهدر، كفاءة للطاقة، يعني على حسب التوجه في المشروع نفسه أنا أبدأ أحط كل يكون مستدام، يعني بمعنى يكون مستدام لفترة أطول بطريقة جيدة.
1: جميل.
0: يس.
1: يعني مثلا ممكن يكون الانتجريشن بين مثلا استخدام ضوء الشمس في النهار ومثلا في المساء استخدام الألواح الشمسية لتوليد مثلا طاقة نظيفة.
0: طبعا طبعا أكيد أنا إني أنا أستخدم لوكال براندز، إني أنا أستخدم مواد صديقة للبيئة ما يكون فيها انبعاثات كربونية، ف يعني كل هذه حتى في اللايتنج مثلا زي ما تفضلتي، أنا لما أستخدم إضاءات من نوع معين إني أنا أقلل من هدر الطاقة وما يكون فيها استهلاك عالي للطاقة، حتى لو تكلفتها كانت أعلى شوية، بس على المدى البعيد هي أفضل من من من أشياء كثير.
1: جميل. طيب هل ممكن تتوقع إنه التقنيات الحديثة مثلا مثل الـ AI والذكاء الاصطناعي أو التصميم ثلاثي الأبعاد إنه يساعد رواد الأعمال في مجالهم؟
0: طبعا الـ AI الآن يعني حاجة اتسمست، ما له مفر، لكن هو ما يغني عن الإنسان. يعني هي أداة بتساعد الإنسان، بس ما تقدري تستبدلي الإنسان. الاي اي الان بيساعد انه هو يسرع الاعمال، تقدري تخرجي حاجه معينه بطريقه سريعه، تقدري تضبطي اضاءه معينه عن طريق الاي اي بسرعه، بس انت في الاخير الاي اي ما حيفكر عنك. الاي اي ما حيصمم، ممكن يصمم ايوه، بس ممكن ما يفكر بنفس التفكير اللي يفكر
1: الإنسان
0: في الإنسان يعني. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فربنا خلقنا يعني بأحسن حال، فإحنا دائما يعني حتى في الجامعة نعلم طالباتنا كيف ومتى يستخدموا الاي اي، لأنه استخدام الاي اي الآن هو يعني ما تقدري الآن يعني هذه يعني خلينا نقول ثورة كده موجودة، وما حتقدري تقولي لا ممنوع تستخدمي، بس متى وكيف تستخدمي
1: التقنين هنا يجي.
0: يس هنا التقنين.
1: طيب من خلال خبرتك الأكاديمية في جامعة الملك عبدالعزيز وطبعا سابقا أيام الدراسة، إيش أهم المهارات اللي تشوفي يحتاجها طالب أو طالبة التصميم يعني حتى يكونوا اليوم مستعدين لسوق العمل ولريادة الأعمال؟
0: طيب في مهارات مرة كثير، يمكن إحنا ذكرناها شوية في بداية اللقاء. في المهارات المهنية، إنه هو يعرف يرسم، يعرف يصمم، يعرف يبدع، يعرف كيف يفكر، يعرف كيف يخلق جو مريح في المكان، كيف يستخدم التولز الـ 3D Max، الأوتوكاد، الأدوات البروفيشنال دروينجز الخاصة بالتصميم. غير انه هو كمان المهارات الخاصة خلينا نقول المهارات المهنية، اللي هو يعرف زي ما ذكرنا سابقا انه هو كيف يدير الوقت، كيف
1: يتعامل مع العميل،
0: يتعامل مع العميل بطريقة.
1: طبعا مو كل عميل حيجي لطيف
0: بالضبط.
1: ممكن يعني العميل قرر على شيء معين وبعدين فجأة لا نبغى نغير.
0: طبعا أكيد. فهو العميل هذه حاجة مرة مهمة، أنت بتتعاملي معاه كأنك بتجلسي معاه كأنك دكتور نفسي، عشان تقدري تفهمي العميل أصلا بالطريقة الصحيحة يعني. فإحنا في الجامعة أساسا خلينا نقول إحنا في عندنا كل مقرر أو كل كورس في مخرجات تعلم معينة تمام، لكن لما يجي الطالب على سنة التخرج يكون جمع كل الليرنينج أوتكمز هذه اللي على مدى السنوات كلها، واللي هي بتشمل المعارف والمهارات، يعني يكون عنده نوليدج، يكون عنده معرفة كافية بكل الأساسيات الخاصة في التصميم وأدوات التصميم، وبعدين المهارات كيف إنه هو يطبقها مهاريا أو تطبيقيا خلينا نقول. والشيء الثالث القيم الريادية، إنه هو كيف يكون عنده الإثكس خلينا نقول، الأخلاقيات المهنية، القيم، كيف إنه هو كمان يتعلم إدارة الوقت في نفس الوقت.
1: طيب هل تشوفي إنه التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص بيساهم في صناعة رواد أعمال يعني أكثر نجاح وكيف؟
0: طبعاً القطاع الخاص جزء مرة مهم وجزء تكاملي، إحنا ما نقدر نستغنى عنه أبداً. يعني إحنا حتى في الجامعة يعني الآن الطلاب والطالبات لما بيجوا يدرسوا القطاع الخاص موجود معانا في أشياء مرة كثير. القطاع الخاص موجود معانا في لجان استشارية، إنه إحنا لو نبي نطور برنامج، لأنه في الأخير الطالب ده اللي حيتخرج حيروح لسوق العمل، فأنا لازم أجلس مع سوق العمل أفهم منه هو إيش محتاج، إيش الأشياء اللي أنا محتاج أني أنا أطورها في البرنامج الأكاديمي اللي عندي، وأسمع منه. أنا بستضيف خبراء من سوق العمل، بيجوا يعملوا lectures، بيجوا يحكموا على مشاريع طلابية، بيجوا يزورونا في المعارض السنوية عندنا. غير كده برضو عندنا المنتورشيب بروجرام، بحيث انه سوق العمل هو حاجة مرة أساسية، التدريب، بندرب طالباتنا
1: قبل التخرج
0: بيتدربوا، لانه احنا بندرسهم جزء اكاديمي اكاديمي. فانت طالب لو ما طبق
1: الـ
0: الـ الـ الـ الـ الأشياء اللي هو يتعلمها بطريقة عملية ما حيكون يقدر يمارس في سوق العمل عمله بالطريقة الصحيحة. فقبل التخرج بعد التدريب في سنة التخرج الأخيرة بنشارك سوق العمل بحيث انه هو يكون في بروجرام منتورشيب بروجرام يكون مشرف على الطلاب الخريجين على مشاريعهم عشان يشوفوا امكانيه تطبيق هذه المشاريع مو بس اكاديميا لا اكاديميا وامكانيه تنفيذها على ارض الواقع. حلو. عمليا.
1: حلو. طيب يعني سؤالنا الأخيرة، هل في توجه متزايد نحو التصميم وتصنيع أثاث سعودي بيحمل الهوية المحلية، وإيش أهمية هذا الموضوع سواء اقتصاديا أو ثقافيا؟
0: طيب طبعا في توجه متزايد أكيد. إحنا ما شاء الله تبارك الله مدن المملكة عندنا مرة كثيرة، 5 مناطق مختلفة، وكل منطقة ما شاء الله ثرية وغنية بثقافات مختلفة. يعني تجي طالعي المنطقة الجنوبية very rich ومختلفة تماما عن المنطقة الغربية عن الشرقية، كل منطقة لها مميزاتها. طبعا لما نجي نتكلم على تصميم الأثاث، فتصميم الأثاث عندنا يعني مرة مهم انه يصير فيه ذات توجه. احنا الحمد لله يعني حتى احنا يمكن التخصص الوحيد في على مستوى المملكة اللي اسمه تصميم داخلي وأثاث، لانه احنا ما بنركز فقط على التصميم الداخلي ولكن حتى على تصنيع الأثاث. الأثاث هذا بيكون مستلهم من المناطق التراثية اللي موجودة عندنا في المملكة، وما بيكون مستنسخ. يعني it's not copy and paste وبتنسخ بزخرفة معينة وتحطيها، لا، بيكون في بما يتلائم، يعني في ترجمة لقيمة هذه سواء كانت القطعة أو الزخرفة أو whatever، يعني الاستلهام اللي أنت أخذتيه وبتطبقيه بطريقة حديثة معاصرة بما يتلائم مع العصر الحالي اللي إحنا موجودين فيه.
1: جميل. طيب لو طلبنا منك تلخيص سر النجاح في ريادة الأعمال بمجال التصميم الداخلي في 3 كلمات فقط، إيش حتكون؟ ونختم بهذا السؤال.
0: طيب إبداع، ابتكار، واترك أثر.
1: أترك أثر. Yes. الله يعطيك العافية، فعلا يعني عدى الوقت مرة بسرعة معاش ما شاء الله معاكي.
0: الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك،
0: تشرفنا بوجودنا يعني معاكم اليوم وسعيدين باللقاء.
1: يعني البرنامج استوديو إذاعة جدة. بنشكرك دكتورة علا عباس خياط، أستاذ مساعد رئيسة قسم التصميم الداخلي والأثاث بكلية علوم الإنسان والتصاميم في جامعة الملك عبد العزيز. شكرا لك، مع السلامة.
0: يعطيك العافية، شكرا لك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجه، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مستمعينا الكرام، عودة جديدة في برنامج رياضة على جدة اف ام. طبعا اعظم الانجازات تبدا بحلم، وبيكبر الشغف لين يصير واقع

0: هويته وروحه. اليوم نستضيفها عشان نسمع منها قصة حلمها اللي بدأ بخطوة وأتحول لمشروع ناجح لبصمته المميزة في عالم التصميم الداخلي. خلونا نرحب في ضيفتنا اللي نورت استديو إذاعة جدة، رائدة الأعمال السعودية، مؤسسة ومدير عام مكتب مآب ديزاين، الأستاذة شذا أحمد باج ويبر. أهلا وسهلا فيك أستاذة شذا.
1: يا أهلا وسهلا فيكي، وحقيقي أنا مبسوطة أني معاكم اليوم، ويعني إن شاء الله أكون إضافة حلوة يعني
0: بإذن الله تعالى. إحنا الأسعد طبعا بوجودك. طيب في البداية كذا قبل ما نبدأ، خلينا نقول مين هي مؤسسة مكتب مآب للتصميم بعيد عن العمل، وكيف بدأت علاقتك بالتصميم الداخلي؟
1: طيب أول شيء زي ما تفضلتي، أنا شذا باج ويبر، تخصص تصميم داخلي، بكالوريوس جامعة الملك عبد العزيز، وماجستير من بوستن أركيتكتشر كوليج.
0: ما شاء الله.
1: طبعا يعني أنا كان عندي التصميم الداخلي يمكن شغف، يمكن حب، أحب الفن، أحب العمارة، يعني من أيام يمكن نقولي الثانوي أو المتوسط. فهذه هي كانت نقطة بداية وانطلاق لي. يعني ممكن كتأسيسي، خطوة تأسيسي للمكتب ما جات يعني وليدة لحظة أو بين يوم وليلة. كانت لا، عن طريق يعني من بداية تخطيط حلم إلين أتحول لواقع.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب متى كانت اللحظة اللي قلتي فيها أبغى أحول هذا الشغف لمشروع حقيقي؟
1: شوفي، هو أنا زي ما قلت لك، هو يعني كان حلم من البداية، وأنا رسمته من البداية وخططت لحد ما أنا وصلت له وأصبح اليوم عندي مآب ديزاين.
0: ما شاء الله. طب ليش اخترتي تأسيس مكتب تصميم خاص بدل مثلا من العمل في وظيفة؟
1: والله شوفي، يعني أنا بدأت أكيد يعني زي أي أحد عشان أكتسب الخبرة، عملت في مكاتب هندسية، اشتغلت في الجامعة، اشتغلت في محلات أثاث عشان يعني أحاول أحصل على القدرة الكافية اللي هي في النهاية تخليني أقدر أرسم طريقي لتحقيق حلمي، وهو أنه يكون عندي المكتب.
0: طيب هل تذكري كيف كانت أول خطوة في تأسيس المكتب؟ إيش اللي شجعك مثلا على اتخاذ يعني هذا القرار وهذه الخطوة؟ هل كانت سهلة ولا كانت مليانة بالتحديات؟
1: وأكيد يعني ما كانت سهلة ومليئة بالتحديات، ويمكن التحديات مستمرة إلى اليوم. بس يعني كيف الواحد يحاول إنه هو يتخطى هذه التحديات، أو إنه هو كيف يعالج هذه المشكلات، هو اللي يعني بيخليه يستمر في إنه يكمل، أو بالنسبة لي أكمل الحلم تبعي.
0: طيب طبعا أكيد يعني واجهتك مواقف صعبة في البداية، كان في تحديات، كان في صعوبات، إيش أكثر تحدي أتعلمتي منه وكيف قدرتي تتجاوزيه؟
1: طيب هو أكيد حيكون في البداية تحديات مالية، تحديات كيف يكون عندي قاعدة عملاء قوية، كيف أنتشر، كيف الناس بتعرفني، كيف أترك أثر زي ما قالت الدكتورة، أكيد كيف أترك بصمة في المكان، كيف أخلي الورد أوف ماوث تنتقل بين الناس، وأنه هم بيذكروا أنه أنا مثلا مصمم عملت الشيء الفلاني، عملت الشيء الفلاني. أكيد ما كان شيء سهل. يمكن تحديات يعني كثيرة جدا، يعني ممكن في بداية تأسيس المكتب أتوجه لمين، أروح لمين، إيش أعمل، كيف أبدأ،
0: فريق العمل اللي معاك،
1: فريق العمل كيف أنا أقدر أكون، كيف أحصل عليه. ممكن عن طريق أنه أنا كنت بأزور دائما الجامعات، بأحضر الجوريز، بأشوف يعني مخرجات الجامعات، يعني الناس اللي ما شاء الله يعني يكونوا تالنتد موهوبين، أكيد يعني بحاول أستقطبهم عندي في المكتب. تحديات كثيرة، بس يعني إحنا بنحاول قد ما نقدر إنه إحنا ندرس هذه التحديات ونحاول إنه إحنا كيف نواجهها بطريقة صحيحة.
0: طيب تفتكري كيف حصلتي على أول عميل؟ وقولي لنا إيش هي الشروط والمتطلبات عشان يقدر يبدأ يعني الواحد يمارس شغله مثلا في البداية، نقدر نقول مثلا كعمل حر أو فريلانسر، بعدين كيف يكون فعلا رائد أعمال عنده البزنس الخاص فيه؟
1: طيب أول عميل يمكن كانوا هما ثلاثة ولا أخوات كانوا.
0: أوكي.
1: فكنت شغالة عميلات بالضبط. اشتغلت على فليلهم الثلاثة، وكان هذا يعني هو نقطة انطلاقة بي يعني لي للمكتب. حاولت قد ما أقدر إنه أنا أحسب يعني ميزانية الموضوع هذا كله، هل هي worth it إنه أنا خلاص أبدأ فيها وأفتح فيها المكتب وأترك العمل ولا لا. حاولت أعمل حساباتي وتوكلت على الله وبدأت فيها.
0: ما شاء الله.
1: فيعني موضوع ما أقول لك كان سهل، بس يعني كان يحتاج مغامرة، كان يحتاج مخاطرة، كان يحتاج يعني أحط أول ستب على درجة الحلم عشان أقدر أحققه.
0: الله.
1: أيوه.
0: طيب بالنسبة للمتطلبات أو الشروط، إيش هي مثلا في البداية؟ خلينا نتكلم، يكون مثلا عندك رخصة، يكون في عندك غير

0: الشهادة إيش المتطلبات؟
1: طيب هو أكيد يعني كبداية لازم يكون عندك تفتح السجل التجاري، لازم يكون عندك رخصة أو تكوني مرخصة من هيئة المهندسين لأنه تفتحي مكتب تصميم داخلي. بعد كده أكيد لازم يكون عندك مقر، لازم يكون في عندك موظفين أكفاء، وأهم نقطة لازم يكون عندك قاعدة عملاء قوية، لأنه أنت من غير العملاء ما راح تشتغلي في المكتب.
0: أكيد طبعا، يعني مثلا ممكن أفتح المكتب بس أنه ما حد يعرفني.
1: يس، وهذا أكبر غلط، هذا أكبر غلط.
0: يعني في مثلا يمكن من الأهالي اللي يا بنتي أفتحي مكتب، خلاص أنت درستي أفتح مكتب.
1: وللأسف هذا موجود بكثرة. تخرجت من الجامعة ما كملت سنة، ما أخذت خبرة، يلا إحنا نفتح لك مكتب. لا، هو مو مسألة إمكانيات مادية، مو مسألة إيجار فراغ أو مكتب معين وخلاص يلا إحنا حنفتح مكتب. لا، تفتحي مكتب لازم يكون عندك بزنس بلان، لازم تبدأ تخططي وتدرسي لكل شيء، قاعدة العملاء اللي عندك كيف حتجيب دخلك، الموظفين اللي عندك رواتبهم هل تقدر تكفي برواتبهم ولا لا. ففي خطوات أو يعني زي ما بنقول خطة أنت تضعيها قبل ما أنت تبدأ تفتح المكتب. وطبعا أكيد عنصر الخبرة جدا مهم. يعني ما قررت أنه أنا أفتح المكتب إلا يمكن بعد 14 سنة
0: ما شاء الله
1: خبرة ودراسة، فيعني يمكن هو كان يعني خطوة صعبة بالنسبة لي. وغيري يعني ممكن يكون كان عندهم أسهل الموضوع بعد 5 سنين، بعد 6 سنين، بعد 4 سنين. بس لا، أنا حبيت أخذ خبرة كافية بحيث أنه أنا أكون متأكدة في كل شيء يعني بأعمله عندي في المكتب.
0: حلو، طيب خلينا نتكلم عن خبرتك في هذا المجال. كم سنة ما شاء الله لك في هذا المجال، وإيش هي جهات الدعم اللي توجهتي ليها أو ساعدتك في شغلك الخاص؟
1: طيب بالنسبة لسنوات الخبرة، أكثر من 16 سنة خبرة في المجال. أشتغلت في المجال المعماري واشتغلت كمان في مجال التصميم الداخلي. بالنسبة للجزء الثاني أو
0: الشق الثاني
1: جهات الدعم، أكيد يعني جهات الدعم يعني جهات الحكومية في كثير بتدعمنا، الهيئات الفنية، هيئات المهندسين، كمان هيئات المنشآت كلها بتدعمنا، المكاتب الناشئة وبتقدم تسهيلات جدا كبيرة.
0: حلو، طيب هل تفتكري كم كان رأس المال اللي بدأت به في البداية، وكيف قدرت تحطي الأسعار لشغلك بطريقة صحيحة؟
1: تمام، يمكن أول رأس مال أنا حطيته عندي كان مبلغ يعني يعتبر بسيط، كان يمكن 30,000.
0: أوكي.
1: أيوة، بدأت به وبدأت حاولت أقسم المبلغ بحيث أنه أنا أقدر يعني أوفي الاشتراطات. أخذت مكتب صغير، كنت في البداية بأشتغل لوحدي، كان يمكن بدأت بعدها بموظفة واحدة. حاولت شوية شوية لما بيزيدوا عنده العملاء بأبدأ أضخ في المكتب، إلا الحمد لله وصلنا للي وصلنا له اليوم.
0: ما شاء الله تبارك الله. اليوم كم ما شاء الله عندك موظف وموظفة؟
1: تقريبا عندي 6.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب في رأيك الشخصي، إيش الشيء اللي بيميز التصميم الداخلي اليوم في المملكة عن قبل السنوات الماضية؟
1: هو أكيد يعني حاليا إحنا في نقلة نوعية مع المشاريع المختلفة الموجودة، مع الرؤية القادمة هذه حقيقي فتحت لنا مجال جدا كبير، وخلت الطلب ممكن أقول يعني في ازدياد، يعني ما شاء الله تبارك الله بالمشاريع هذه. وعي الناس كمان اختلف لأهمية التصميم الداخلي، احتياج المصمم الداخلي للفراغ سواء لمشاريع سكنية سواء لمشاريع تجارية. يعني اليوم المصمم الداخلي يعتبر أساسي في أي مشروع.
0: طيب كثير من الناس يعتقدوا أنه التصميم الداخلي مجرد ذوق أو يعني لمسة كده تاتش جمالي، كيف تشرحي لهم أنه هو علم وعمل احترافي في نفس الوقت؟
1: طيب في البداية
0: يعني في ناس تقول لك والله على قولهم 3D ضغطة زر
1: الاي اي يسوي كل حاجة الحين. بالضبط. اكيد يعني ما كان يعني في تخصصات وبتدرس دراسات كاملة في التصميم الداخلي اذا هو تخصص غير مهم او بسيط او اي احد ممكن يعمله. لا، احنا عندنا التصميم ما هو مجرد فقط زي ما قلتي ذوق، اوكي يعتمد على الذوق، بس احنا عندنا بندرس وظيفة المكان، كيف نحقق او نترجم وظيفة المكان بطريقة صحيحة، كيف نقدر نجعل هذا المكان مريح، كيف نقدر نستغل الموارد الموجودة، كيف نقدر نفكر أنه هو يكون صديق للبيئة، كيف نقدر نفكر نستخدم نفس اللوكال الأشياء اللي هي موجودة المحلية عندنا في البلد والمحلية، بحيث أنه إحنا أكيد يعني نبغى يكون سستينبل. فهذه الأشياء كلها أكيد بتأثر عندنا.
0: طيب قولي لنا كيف تتعاملي مع اختلاف أذواق العملاء، وهل سبق مثلا أنه غير أحد العملاء فكرتك عن مشروع يعني بالكامل؟
1: شوفي هو في الغالب احنا لما نبدا مع عميل بنبدا نجلس معاه كذا جلسه زي ما قالت الدكتور، يعني جلسه نفسيه، بنبدا ناخذ
0: المستشار النفسي
1: بنبدا ناخذ منهم نشوف كيف بيفكروا، بناخذ منهم صور ايش هم شايفين. بعض الاحيان الانسان ما يقدر يترجم بالكلام، بعض
0: الاحيان
1: بالضبط يشرح لي ايش عاجبه في الصوره هذه، ايش عاجبه هذه، لا الالوان هنا، لا ما انا عارفه ليه، ما نكون فكره كامله العميل هذا إيش في باله. بعد كده نبدأ بالمود بورد، نبدأ بالكونسبت تبع الديزاين، ونبدأ نتناقش فيه إلين ما نوصل خلاص أنه هذا أوكي، نبدأ للمرحلة اللي بعدها هي نبدأ فيها في التصميم. فهذه المرحلة بتخلينا نتلافى كمية التعديلات الكبيرة والجهد المضاعف أنه إحنا بنغير بعد كده أو نوصل لأنه هو مو عاجبة فكرة المشروع.
0: حلو. طب هل في مشروع قريب لقلبك أكثر من غيره؟ وش اللي خلاه مميز؟
1: والله يعني هذا سؤال جدا صعب، يعني انا اعتبرهم عيالي، يعني يمكن بالضبط يعني العملاء عندي يمكن يعني والله لو تساليهم كل بين فتره وفتره اروح ادور عليهم في المشاريع، خاصه في المشاريع التجاريه، اشوف هذا ليه غيرته، ليه عملته، لا خلينا نرتب هذا، لا لا لا اكلمهم يجوا يسووا يضبطوا ما ادري ايه، لا خلاص يعني انا احسها يعني ما هي علاقه انتهت بمجرد فقط ايوه بالمشاريع، لا انا اعتبرها علاقه حقيقيه مستمره، واروح المكان واتامله يعني وصراحه أشوف قديش هم مبسوطين فيه، هذا بيخليني أنا مبسوطة.
0: وبتشوفي يعني في نفس الوقت يمكن أحس كيف التطور اللي حصل معاك من مشروع
1: من بداية لمشروع. أول مشروع إلى المشروع اللي بعده اللي بعده، المشاريع اللي قبلها بقول لا يعني ريت عملنا كده، ريت عملنا كده، هذا بيخلينا أطول.
0: دحين السؤال يمكن إحنا دائما عندنا اللي هو الديزاينر إنه ما عنده إنه متى أوقف،
1: مستحيل
0: متى أوقف، لازم نعدل،
1: مستمر،
0: لازم نضيف،
1: مستمر. وطبعا هذا يعني ما ينفع أمشي كده في المكتب ولا حقعد فتحته على مشروع واحد طول السنة، لا أكيد طيب. حاول قد ما نقدر نحد من الموضوع ده.
0: طيب كرائدة أعمال كيف تقدر توازني بين الإبداع في التصميم وإدارة المشروع من الناحية التجارية؟
1: طيب طبعا هذا يعني ممكن أقول هو المعضلة يعني إلى الآن، يعني ما في يعني أتوقع أحد قدر وصل للتريك هذه إنه هو كيف يوفق بينهم 100%. بس يعني أنا دائما أقول إنه الواحد لما يبدأ يوكل الأعمال بطريقة صحيحة للأشخاص، زي ما يقولوا أعطي الخبز خبازه، والله الاتش آر بيمسك تبع الاتش آر، المحاسبة بتمسك المحاسبة، المهندس الفلاني شاطر في اختيار الكونسبت وفي إنه هو بيطلع مود بورد، لا والله هذا ممتاز جدا في الرسومات
0: التنفيذية. يعني هنا
1: توكيل الأعمال،
0: أيوة الديليجيشن،
1: بالضبط الديليجيشن، هذا هو حقيقي يعني بيخلي الشغل بيمشي سموث أكتر، بيخلي الشغل يعني يتطور، بيخلي الشغل يعني وصلنا زي ما قلتي إنه إحنا خلاص نوصل لنقطة إنه إحنا خلاص قادرين نمشي الاثنين.
0: طب نرجع لحتة معينة عشان موضوع الديليجيشن أو توكيل الأعمال، كيف تبني العلاقة بينك وبين الموظفين اللي معاك على أساس يكون فريق العمل هذا فريق عمل ناجح، وفي نفس الوقت بيوصل الروح والفكرة واللمسات الخاصة في شذا؟
1: تمام. شوفي هو مو سهل، لأنه أكيد عيني لازم تكون في كل حاجة، ولازم عيني مع كل موظف، ولازم عيني في أي شيء أو أي مخرج يخرج في المكتب، وهذا يمكن شوية مرهق وشوية متعب. بس بحاول من البداية أنه الموظف أو الموظفة لما يجوا عندي بحاول يعني بأجربهم شهرين، ثلاثة شهور، أربع شهور، لما أعرف مواطن القوة والضعف هذا الموظف، وبحاول قد ما أقدر أنه أنا أستغلها وأوجهها بالطريقة الصحيحة عشان أقدر أوصل لعمل متكامل أو منتج متكامل يطلع بعد كده للعميل.
0: حلو. طيب إيش أهم الصفات اللي يحتاجها أي شاب أو شابة يفكر يدخل مجال التصميم الداخلي؟
1: طبعا يعني
0: الآن إحنا بنتكلم إنه الثانوي حيدخل جامعة.
1: طيب أكيد زي ما تفضلت الدكتورة ما قالت إنه هو لازم يكون يعرف يرسم، يكون عنده قدرة على إنه هو يعني بيفهم الفن أكثر، بيكون عنده قدرة على إنه هو يسبند وقت طويل إنه هو يشتغل، يكون عنده شغف بهذا التخصص، مو يعني فقط مجرد انه انا يلا بكره بطلع واصير انتيريور ديزاينر او هذا وبضغطة زر كل شيء حيصير، لا احنا تخصصنا انا اشوفه بصراحه من التخصصات اللي ما هي سهله،
0: صحيح.
1: وصعبه وبتاخذ وقت جدا طويل انه انت عشان توصلي لمنتج نهائي.
0: صحيح. طيب ايش الدور اللي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في نجاح المشاريع الناجحه؟
1: أكيد يعني شيء جدا مهم. يمكن أنا في شوية عندي شوية حتة ندم إنه أنا أتأخرت فيها شوية، بس يعني كان دائما في التواصل الاجتماعي، أو إني أنا أظهر في التواصل الاجتماعي، أو أنا يكون عندي يعني أكتف بطريقة أكثر في التواصل الاجتماعي.
0: لا اليوم
1: الاجتماعي.
0: أنت معانا خلاص في البرنامج.
1: يعني حقيقي يعني هذا بيفرق، هذا بيعرف الناس عليا، مين أنا، إيش مين مآب ديزاين، إحنا إيش بنشتغل، إحنا إيش المشاريع اللي اشتغلناها. يمكن كانت أنا فكرتي أخرت الموضوع بحيث إنه هو يكون عندي قاعدة عملاء قوية، ويكون عندي مشاريع كبيرة أنا أقدر أظهر بها عند الناس وأقدر أعرف
0: عشان أقول أنا فعلا سويت
1: وأنا عملت هذا الشيء بالضبط.
0: حلو. طيب هل تعتقدي أنه الذكاء الاصطناعي غير طريقة عمل المصمم يعني، وكيف ممكن تستفيدوا منه اليوم؟
1: تمام، الذكاء الاصطناعي لا غنى عنه، وإحنا بنستخدمه أكيد عندنا في المكتب، بس طبعا إحنا الموجه والمحرك الأساسي لهذا الذكاء الاصطناعي هو أنا بعتبره أداة مساعدة أكثر من هو أداة هي بتفكر عننا أو بتشتغل عننا أو بتعمل عننا، لأنه مهما تعطيله الأوامر عمره ما يطلع بمنتج صحيح، عمره ما يطلع بمنتج يحقق مقاسات صحيحة، عمره ما يعني يقدر يفهمك أو أنه يترجم احتياجك في الفراغ هذا. فإحنا بنستخدمه في بعض الأشياء البسيطة، فيديوز، تعديل إضاءات، يعني الأشياء اللي هي بتطور العمل عندنا أكثر.
0: حلو. طيب إيش أكثر خطأ تشوفي المبتدئين بيقعوا فيه عند دخول مجال التصميم؟
1: أول شيء زي ما ذكرت سابقا أنه الواحد من يوم ما يتخرج يقولك يلا أنا حمسك مساريع، مشروع كبير، فريلانسر، لا والله أنا حمسك أفتح مكتب من بكرة. لا،
0: يعني أنا أفتكر يمكن قبل نتكلم 15 سنة سابقا كان في حتى معاهد معينة تاخذي دبلومة سنتين وفجأة صار
1: انتيرير ديزاينر وبتمسكي مشاريع. لا هو مو كده أبدا، هي لازم يبنى على خبرة. أنت مهما أخذتي من العلم الأكاديمي ومهما وصلتي فيه، مو زي لما تنزل أنت في السوق بتشوفي إيش الواقع، إيش الماتيريال بتستخدم، كيف بتنحط دافين، بينحط دافين، بأوري الدافين.
0: يعني نفتكر يعني أيام الجامعة، يعني أنا درست انتيرير ديزاين دار الحكمة، فأفتكر لما يعني في مواد إحنا درسناها لما جينا على أرض الواقع، أجيت قلت له مثلا أنا أبغى بلاستر يطالع فيه يقول لي تبغي لصق
1: بالضبط، ولا حيقول لك مصطلح بالضبط، وعلى حسب العامل يقول لك لصق سلتيب مش عارفة إيه، يعني كل واحد له مصطلح مختلف. فأكيد
0: فاللي في الجامعة شيء وفي
1: بالضبط. عشان كده أنا أنادي دائما لا تبدأي أصلا أو تبدأ مشروعك أو تبدأ مكتبك بدون ما يكون عندك خبرة، لازم يكون في عندك خبرة. أنت لا تبدأي وتاخدي مشروع والله هو جاني مشروع وأفرح به، لا، أنت بكرة ممكن المشروع ده يكون فيه كمية أخطاء كبيرة لأنه ما عندك خبرة في المواضيع هذه، وبعد كده أنت بتحرق اسمك في السوق، هذا حرام. لا صح. أنت تبني اسمك خطوة بخطوة، مو لازم تطلع على طول يعني توصل للنهاية.
0: يعني حلو، يمكن هنا الرسالة اللي إني يمكن يعني أستنبطها من كلامك إنه الواحد لا يخاف إنه يبدأ، واحد صبت. اثنين يأخذ وقته، يعني صبت. لا تقاري مثلا والله مثلا علا بدأت وفتحت المكتب بعد سنتين، طب أنا عديت خمس سنين أنا فيها شيء غلط. بالزبط. لا ما فيك شيء غلط. أنت كل واحد خبرة. يمشي في وقته
1: بالضبط، بتاخذي خبرة، إيش التارجت حقك، إيش شايفة، بس أطلع السلم درجة درجة، خذي خبرة، أتدربي، لا تفكري في أي مكاسب في أول السنين الأولى، هذا يعني أبدا لا تفكري
0: شيء مرة
1: فيه.
0: مهم. إحنا طبعا حنجي يعني نتكلم في السؤال الأخير، بقينا واحد سؤال وبعدين حنسألك كلمة ورد غطاها.
1: تمام.
0: طيب لو رجع بيك الزمن لأول يوم بدأتي فيه مشروعك، إيش النصيحة اللي كنت حتوجهيها لنفسك؟
1: يمكن والله شوفي يعني الحمد لله الحمد لله راضية باللي وصلت به اليوم،
0: الحمد لله.
1: بس
0: غضب عينك وافتكري
1: أسأل أكتر. أيوة. أعرف أكتر، أقابل ناس أكتر عندهم مكاتب.
0: يا جماعة يعني تسمعوا وتستفيدوا
1: يعني حقيقي، فكيف أنتوا وصلتوا لهنا، إيش العقبات اللي واجهتكم. يعني أنا اليوم حقيقي أنا فاتحة مكتبي، أي أحد حابب يفتح مكتب أو يعني حتى الطالبات في الجامعة فاتحة دائما مكتبي لهم، أي أحد حابب يسأل، يعني ما أبغاهم يمروا بالشيء اللي أنا مريت فيه، أي سؤال يسعدك. أي استفسار، بالعكس والله يعني حأخدم، حقول الحقيقة يعني بالعكس، ما عندي وقت. أنا أعتبر هذا الشيء دائما كمان بقول الدكتور هذه زكاة علم.
0: أيوة لسه كنت حقولها من زكاة بالضبط. العلم اللي احنا تعلمناه بالضبط. والعمل اللي احنا بنقدمه
1: بالضبط. طيب. هذا جدا مهم.
0: سؤالا الأخير ليكي وبعدها حننتقل لحاجة حلوة، إيش هي رسالتك لكل شاب أو شاب عندهم شغف بالتصميم الداخلي لكنهم مترددين في إنهم يبدأوا مشروعهم؟
1: أكيد أنا أقول لهم لا تترددوا وأبدأوا وأخطوا أول خطوة، أسألوا أستفسروا أعرفوا أجمعوا المعلومات، أعملوا بزنس بلان، أعملوا داتا، كونوا داتا، كونوا علاقات وأبدأوا. يعني ما في شيء يخوف، الحمد لله التسهيلات في الدولة عندنا، يعني ما تطرق باب أو تروحي جهة إلا تلاقي أحد يساعدك فيها.
0: ما شاء الله تبارك الله. يلا جاء دور الأسئلة السريعة.
1: طيب
0: كلمة ورد غطاها أبوك يجيبي من غير تفكير.
1: طيب.
0: أول سؤال، التصميم الداخلي بالنسبة لك إيش؟
1: عشق.
0: حلو. مشروع تحلم في تنفيذه؟
1: أي مشروع ما قد نفذته قبل كده أو اشتغلت عليه.
0: صفة ما يستغني عنها رائد الأعمال؟
1: والله يكون عنده شغف، يكون قوي.
0: اللون يعبر عن شخصيتك؟
1: عشق كل الألوان أكيد.
0: بكلمة واحدة، مآب يعني إيش؟
1: مآب يعني شدة.
0: حلو.
1: مريب الوضع بس حقيقي هو مرتبط فيها حقيقي.
0: واسم مآب أصلا يعني جمل
1: فين؟ مآب مأخوذ من حسن مآب. عند الله يا حسن مآب.
0: الله ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيك خير المكان وكفيك الشدة يا رب.
1: يا رب حبيبتي يا رب.
0: طيب رسم سكتش بالورقة ولا تصميم على مثلا آيباد؟
1: أكيد أكيد من غير ما تكمل السؤال حرسم سكتش على الورقة. أنا إلى الآن علاقتي مرتبطة بالورقة والمرسم.
0: أصلا أتوقع يمكن أغلب الديزاينرز لازم في عندهم مرسم
1: مرتبط.
0: أو قلم،
1: لأنه مرتبط يعني اليد مرتبطة بالدماغ مو زي لما أنت بتشتغل. بالضبط.
0: طيب تفضل الألوان الهادية ولا الجريئة؟
1: والله كل الالوان. انا يعني ما يعني انا كديزاينر ما حد يسالني عن الالوان، لازم يكون عاشق كل الالوان.
0: يعني شوفي مثلا يعني حنتكلم عن ريتشارد ماير، انا كنت مره انفلونس باي ريتشارد ماير، يعني اي لاف ريتشارد ماير، فكان بالنسبه لي جلاس وايت واو، يعني اللون الابيض والقزاز اي لاف ات، وكيف استخدام ال يعني الاوبجكت كيف الشيبس نفسها موجوده، فكان دائما احب ريتشارد ماير. فعشان كده بسألك انه
1: يعني حقيقي انا ما احس انا عندي لون مفضل، انا بحب كل الالوان. حتى تقريبا في لبسي يعني ما احس اللون قلت هذا مناسب، احب كل الالوان. اي
0: لان افتكر يمكن حتى في كان في فتره من الفترات كان في صرعه معينه كان عن فئه معينه، يمكن كانت في يوروب وفي امريكا، في نظارات كده مدوره صغيره يعني تابعه لفئه معينه، اللبس دائما يعني قمصان سودا بنطلونات سودا، خلاص انت عارفه انه هذا تابع للفئه
1: الفئه المعينه دي بحسب الالوان تبعهم. أيوه. اكيد.
0: لكن احنا ما نحب التقييد
1: اكيد ابدا.
0: طيب القهوه ولا الشاهي؟
1: قهوه.
0: طيب وقت الابداع الصباح ولا الليل؟
1: الابداع ما له وقت، عادي ممكن اصحى من النوم تجيني فكره يجيني شيء اكتبه وارجع انام طبيعي.
0: يعني انا افتكر يمكن حتى من الاشياء ممكن ساعات في احلامنا تجينا الافكار، اصحى من النوم يلا بسرعه
1: حقيقي عشان حقيقي انا يعني تقول يعني مريبين انتوا ليش كذا؟ لا هو حقيقي
0: يجي الالهام في محلات غريبه او في الحمام.
1: اكيد طبعا اكيد طبعا.
0: سؤال الاخير، عاده دخلتيها في حياتك وفرقت معك؟
1: عاده دخلتها بحاول قد ما اقدر انه انا اتخلص من القلق، وهذا يمكن دخلت عادة أنه أنا بأمشي، بحاول أمشي قد ما أقدر. حلو. أمشي أمشي أمشي في مكان مفتوح بحيث أنه أنا يعني أصفي ذهني.
0: الله حلو والله، يعني عدى الوقت مرة بسرعة ما شاء الله، واستمتعنا وإن شاء الله يا رب نكون أفدنا. نورتوا برنامج ريادة ونورتوا استوديو إذاعة جدة، بنشكرك في نهاية هذا اللقاء، كل التوفيق لك يا رب وإن شاء الله، ومن نجاح لنجاح أكبر، ونشوف اسمك يا ربي زي زها حديد.
1: الله يسعدك
0: في السعودية إن شاء الله
1: يا رب.
0: وفي العالم أجمع. الله يسعدك
1: حقيقي، أنا مرة انبسط معكم يعني في المقابلة.
0: تسلمي. شكرا الأستاذة شذى أحمد باجويبر، رائدة الأعمال السعودية، مؤسسة ومدير عام مكتب مآب ديزاين. شكرا لك، يعطيك العافية.
1: العفو.
0: مع السلامة. طبعا بكذا مستمعينا نكون وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج ريادة. أتذكروا دائما كل مشروع ناجح بدأ بفكرة صغيرة والفكرة تبدأ منكم. في الختام نقدر نقول إنه التصميم الداخلي هو الأداة الصامتة اللي تترجم طموح القيادة وتساهم في بناء بيئات عمل محفزة ومنازل تنبض بالحياة والإبداع. ونختم بهذه المقولة العظيمة للفيلسوف والمصمم ويليام موريس اللي بيدعي للبساطة واختيار العناصر اللي تخدم وظيفة وتضفي جمال حقيقي. المقولة بتقول لا تضع في منزلك شيئا لا تعرفه ولا تعتقد أنه مفيد أو جميل. تقبلوا تحية فريق العمل، كنت معكم من خلف المايك من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. شكرا لكم مستمعينا، شكرا لضيفاتنا اليوم الدكتورة علا والأستاذة شذا. نلقاكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم في نفس الوقت وفي نفس اليوم في حلقة جديدة من برنامج ريادة. مع السلامة.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساء على جدة FM.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: سبورت على جدة اف ام.
1: اهلا بكم في جولة بينك سبورت في عالم الرياضة النسائية الاستثنائية. في عالم الساحرة المستديرة غالباً ما تسلط الأضواء على الأقدام أو تكتيكات المدربين، لكن في مونديال 2026 كانت هناك قصة تكتب بصمت. بطلتها ليست لاعبة بل طبيبة بملامح هادئة وعقلية فولاذية، إنها الدكتورة سوزان هورمان رئيسة الجهاز الطبي لمنتخب كوراساو التي قررت أن تخترق حصناً رجالياً بامتياز. فبينما كان 47 رجلاً يترأسون الأجهزة الطبية في المونديال، كانت هي المرأة الوحيدة التي تقود طاقماً طبياً لمنتخب وطني. وفي الرياض تتجه الأنظار نحو 10 يوليو، حيث تستعد العاصمة لاحتضان حدث بي اف ال مينا في بوليفارد سيتي. الحدث الرئيسي يتصدره ظهور احترافي مرتقب للنجمة السعودية هتان السيف في مواجهة نارية أمام الجزائرية دانيا أوحاشي. ليلة من الإثارة ننتظرها بشغف. ننتقل إلى أبها، حيث انطلق معسكر المنتخب السعودي للفتيات لكرة القدم 22 لاعبة دخل المعسكر استعداداً للاستحقاقات المقبلة كخطوة جديدة في مسار تطوير الكرة النسائية، كما أكدت عالية الرشيد مدير إدارة كرة القدم النسائية. ومن الإنجازات الفردية نبارك لبطلة المنتخب ونادي الاتحاد مريم محجب التي خطفت الميدالية البرونزية في سباق 80 متراً حواجز ببطولة العرب للناشئات في مصر، محققة رقماً شخصياً لافتاً بزمن 12 ثانية. وعلى صعيد الانتقالات، ودع نادي القادسية قائدته البرازيلية ريان ماتشادو بعد 3 سنوات من العطاء والقيادة بفيديو وداعي مؤثر لنجمة تركت بصمة لا تنسى في تاريخ الفريق النسائي للنادي. وختامنا مع البناء للمستقبل، حيث اختتم الاتحاد السعودي لكرة القدم بنجاح الموسم الخامس لمراكز التدريب الإقليمية التي احتضنت أكثر من 400 لاعبة من الملاعب العشبية إلى صالات التدريب. نبني اليوم جيلاً يراهن عليه في المحافل الدولية مع ترقب لعودة الموسم السادس في سبتمبر المقبل.
0: بينك سبورت على جدة اف ام.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.

تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: من مؤشرات الرؤيا. يوثق التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2025 تحقيق 93% من مؤشرات الأداء السنوية لمستهدفاتها المعتمدة أو تجاوزتها، مع رصد دقيق لنسب الإنجاز في كافة المسارات الاستراتيجية التي تخضع لرقابة مكتب الإدارة الاستراتيجية لضمان جودة التنفيذ المرحلي.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: يتعب كل الناس، أنا مو حاس، سوى في قلبي اللي بدايدك وتسارعت الأنفاس، جاني إحساس إن

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة

بودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية. صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
4: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
5: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد. اخراج سعاد طنطاوي.
1: في قلب مدينة جدة، حيث يتعانق عبق التاريخ مع طموحات المستقبل، يمضي البروفيسور وديع بن صالح الحلبي ساعات في محراب التقنية. هو ليس مجرد أكاديمي يقرأ السطور، بل مهندس يرى في كل كود برمجي روح تنبض بالحياة. بدأت الرحلة من شرارة فضول قديمة، لحظة إدراكية فارقة لم تكن محض صدفة، بل كانت إعلاناً لميلاد شغف، حين أدرك أن الآلة ليست مجرد أداة حساب، بل هي أفق لا يحده خيال.
2: يعني الشرارة كانت السبب الرئيسي في اختيار تخصص الذكاء الاصطناعي. يمكن أنا عندما انهيت المواد في مرحلة الماجستير وبدأت أبحث عن فكرة لرسالة الماجستير، يمكن اجتمعت مع معظم لم يكن جميع أعضاء التدريس في قسم الهندسة الكهربائية والحاسب الآلي في الجامعة، وبعض الأقسام ذات العلاقة بالحاسب الآلي زي مثلا الهندسة الطبية أو زي مثلا الكمبيوتر ساينس. هذه الأشياء كلها كان يمكن وبعد الأعضاء التدريس اللي درست عندهم، يمكن كان الغالبية يؤكد على الأهمية القصوى لتخصص الذكاء الاصطناعي في تلك الفترة، نتكلم عن عام 2002 2003.
1: في دهاليز غرف العمليات والمراكز الصحية تبرز قيمة عمل البروفيسور وديع، فبينما يرى البعض التكنولوجيا وسيلة للمتعة، يراها هو مشرطا لجراح يقلص الألم. لقد كرس أبحاثه ليجعل من الذكاء الاصطناعي شريكا في معركة إنقاذ الأرواح.
2: كيف وظفت التقنية والابتكار في تخفيف الآلام؟ طبعا أنا كان اهتمامي كبير جدا بالمجال الطبي والهندسة الطبية، وكان وجود قسم في الكلية في كلية الهندسة قسم منفصل عن الهندسة الكهربائية كان اسمه قسم الهندسة الطبية، واحتكيت كثير جدا بأعضاء التدريس هناك ودرست مواد كثير عندهم، وهذا طبعا ملخص لمرحلة الماجستير والدكتوراه. فشدني بشكل كبير جدا مجال الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، وقرأت أبحاث في الفترة هذه وشدتني أعمال كان يقوم بها البروفيسور هانتر هوفمان، وتواصلت معه حقيقة وزرته في يونيفرسيتي اوف واشنطن في سياتل وفي هيت لاب هناك، وشفت تجاربه وحقيقة أعطتني نوع من الكبير جدا من الحماس، وقررت أني أشتغل كثير في المجال هذا. فلقيت أنه في فرصة أن نستخدم التقنية في تخفيف الآلام، ونوعه كأنه نوع من تشتيت الانتباه، وبذلك بذات الطفل ما بيحس بالألم وقت إجراء بعض الأعمال تجميلية أو علاجية

0: الحروق أو بعض الأشياء اللي فيها ألم وقت إجراء العمليات الصغيرة.
1: هذا البعد الإنساني هو البصمة التي تمنح أبحاثه تفرداً، صبغة لا تكتب بلغة الأرقام بل تترجمها ابتسامات المتعافين. ولكي يبلغ هذا الأفق كان لزاماً عليه أن يكسر أطواق المألوف. كانت محطة جامعة ميامي في الولايات المتحدة هي المختبر الذي صقل مفهوم العالمية، حيث نال من رحابها درجتي الماجستير والدكتوراه، وتعلم يقيناً أن العلم لا يعرف حدوداً للجغرافيا.
0: أهم شيء تعلمته من جامعة ميامي أنه الجامعة كانت تعرف معنى كلمة جامعة، وكانت تسخر جميع المصادر للطالب من كل جهة. يعني يمكن المكتبة الجامعية كانت مهمة جداً بالنسبة لنا في الوقت هذا. في بعض الأحيان كنا نطلب بعض الأبحاث اللي ما كانت متوفرة لا أونلاين ولا موجودة في الجامعة، فكانت تطلبها من خارج الجامعة، بعض الكتب، بعض الأشياء المساعدة في التعليم. فلذلك يمكن اللي أقدر أنقله للطالب أنه إذا أنت تحتاج حاجة تواصل مع الجهة المختصة في الجامعة، لا تتوقع أنها إذا ما هي موجودة معناته أنه ما حتقدر توصل لها. بالعكس، كان في تعاون كبير جدا من جميع العاملين في الجامعة بتوفير كل ما يحتاجه الطالب. فلذلك يعني حقيقة الدراسة اللي أبغى نقول للطلاب إنه الدراسة ننظر لها كمتعة أولاً، وبعد كده ننظر لها كمهمة في حياتنا أو مرحلة في حياتنا، لكنها متعة حقيقة.
1: عاد من هناك محملاً بجوهر الحكمة ليثبت أن العقل السعودي لا يكتفي بالتلقي بل يضيف ويبتكر، وهذا هو الإرث الذي يغرسه اليوم في عقول تلاميذه بجامعة الملك عبد العزيز. ولكن حينما تعاند المعادلات صواب الأفكار وتصطدم الأحلام بواقع التقنية الصعب، هنا تبرز صلابة المحارب، حيث لا يرى في الانكسار نهاية بل محطة وقود لمراجعة المسار.
0: معظم المشاريع فيها عقبات، يعني من أصغر المشاريع لأكبرها فيها عقبات. ما في مشروع طريق خوش بالورد، لكن كيف نتجاوز العقبات هذه؟ لابد أنه يكون في إنسان متخصص ومحترف on board أو موجود معانا. لذلك إذا عندي مشكلة في نقطة معينة، طبعا الحل الأساسي في حل أو خلينا نقول الطريقة الأساسية في حل المشكلات، يعني نقسم المشكلة إلى عدة أجزاء، والأجزاء هذه مهما كانت معقدة إلا أنه في ناس متخصصة في كل جزء. فلذلك يعني أنا لا أدعي أني أنا بحل كل المشاكل، لكن اللي أستطيع فعله أنه أستطيع أني أجزء المشكلة إلى مشاكل صغيرة، وأعرف أنه كل جزء من هذه المشاكل له إنسان مختص. لو في عندنا مريض مثلا بمرض معين، بيعملوا له الأطباء التشخيصات اللازمة وبيشوفوا الاستشاري المتخصص في كل جزئية، لأنه هو الاستشاري هذا الإنسان اللي فاهم في النقطة دي. ونفس الكلام في النسبة للمشاريع والتقنية، أنه كل مجال في التقنية لها إنسان متخصص فيها. فلذلك يعني التكامل مع التخصصات الأخرى مهم جدا، والتعاون مهم جدا في حل المشكلات، والمواجهة أهم شيء وليس الهروب مهما كانت المشكلة. المواجهة أهم من الهروب من المشكلة، الهروب من المشكلة ما يحلها أبدا.
1: إنها العقلية التي لا تتهشم أمام الخيبة بل تعيد صياغة الألم لتبتكر من رحم الفشل أفكاراً أكثر نضجاً. ولأن العلم الحق هو الذي ينير دروب الناس، لم يكتفي البروفيسور بالانكفاء خلف الأبواب المغلقة، فهو الذي تنقل بين أروقة مؤسسات كبرى ليؤمن بأن تبسيط المعرفة هو واجب أخلاقي يطوق عنقه تجاه الوطن.
0: حرص على الحضور في خلينا نقول التجمعات العامة في الجامعات وفي بعض الوزارات وبعض الشركات وبعض الأماكن فكرة مبسطة عن التقنية واستخداماتها. يعني حقيقة أنا لا أذكر أنه دعيت إلى أي مناسبة لحديث معين نشرحه ورفضت. ما أعرف، أنا أحس أنه نوع من الواجب بالذات للمجتمع، بالذات مجتمعنا، أحس أنه واجب. بعدين الإنسان اللي قدام قدم لي الدعوة. ليش بيقدم لي الدعوة؟ يعني ترى موضوع يعني انه اكيد هو شاف حاجة موجودة عندي وحب ينقلها للمجتمع. ويعني زي ما قلت يعني التكاتف والتكامل مع الآخرين يحقق جزء كبير من النمو والارتقاء في المجتمع. وايضا انا اعرف انه في عندي معلومة، متأكد بفضل الله في عندي معلومات تفيد الناس، معلومات قد يمكن تبسيطها. وليش ما اقدمها انا؟ وليش ما تنزل للمجتمع بالصورة اللي ممكن يستفيد منها ويفيد الآخرين؟
1: في حضوره الإعلامي يجسد البروفيسور وديع نموذج العالم المتواضع الذي يوقن أن أسمى مراتب العلم هي القدرة على تبسيط أعقده للناس كافة. والآن ونحن نقف على أعتاب عصر يتقاطع فيه ذكاء البشر بآلاتهم، يوجه البروفيسور بوصلته نحو شبابنا ليرسم لهم خارطة طريق نحو مستقبل مجهول الملامح.
0: نصيحة لنصحها للشباب بصفة عامة يعني والدارسين لمجال الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي الآن يشهد ثورة، يعني ثورة بمعنى الكلمة. ذلك يعني أنه أنا أتعلم حاجة معينة وأعتمد عليها وأقول أنه خلاص أنا أتعلمت شيء أقدر أستفيد منه وأفيد المجتمع وأعيش حياتي فيه، يمكن هذا مفهوم خاطئ. يعني نحتاج أن نستمر على التعليم، بالذات في الناس اللي الآن توها متخرجة أو الشباب اللي متخرجين من 5 سنوات 6 سنوات. في منافسة شديدة وفي منافسة شرسة، والشركات سواء كان القطاع الخاص أو الجهات سواء كان قطاع عام تحتاج أن يكون الشخص يعني دائما متمكن من علمه، متمكن من مهارته وعنده إخلاص. يعني لازم عندي الاثنين هذه موجودة. لذلك إذا أنا استطعت كشاب أو كفتاة، إذا أنا استطعت أني أجمع بين الاثنين، أنه أنا عندي معرفة كاملة بالموضوع وأقرأ فيه، زائد أنه لازم يكون عندي إخلاص في عملي. يعني الاثنين هذول إذا واحد منهم نقص، أعرف أنه أنا بدأت أبتعد عن القمة في العطاء.
1: نعم، هي ليست مهارة تقنية فحسب، بل هي مهارة وعي وفطنة. وفي ختام رحلتنا يترك لنا البروفيسور وديع بن صالح الحلبي بصمة في وجدان كل طامح لصناعة التاريخ.
0: الرسالة اللي ممكن أوجهها للشباب والشابات في مجتمعنا، ما فيش اسمه مستحيل، فيش صعبة، فيش كتير صعبة جدا. الصعب ترى هو النجاح. طريق النجاح ليس من الطرق المفروشة بالورد، وإذا وفي مقولات كثيرة ممكن أكون اقتبستها بدون ما أسندها إلى أهلها، لكنها معروفة. إذا أنت شفت طريقك مفروش بالورد فأعلم أنك ماشي خطأ. طريق النجاح ليس الطريق المفروش بالورد. لذلك يعني لابد أنك أنت تجتهد، لابد أنك أنت تكون في مقدمة الناس اللي يواجهوا المشاكل. لو عندي مشكلة في الشركة لابد أن أكون متواجد في المكان هذا، تواجد مرة واثنين وثلاثة وأربعة في حل المشكلات، بمشكلات بصفة عامة يعني، وبالذات مشكلات فنية في تخصصك. يعني المحاولة وشرف المحاولة مهم جدا. أحذر الجميع من الهروب من المشاكل والابتعاد عن، أقصد يعني من الهروب من حل المشاكل. لابد تكون عندنا مبادرة. المجتمع أو الشركات ما حتجي تسأل تقول لك تعال خذ هذا العمل سويه. المبادرة من عندك قد تكون شيء مهم جدا. أفكار جديدة عندك أطرحها، استفيد من كون علمك ينفعك في الآخر. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. لذلك يعني إذا قدمت حاجة أحتسب وجه الله فيها أحتر. ليس كل عمل أقدمه لابد أخذ عليه مقابل مادي. قد يكون في عمل تقدمه أنت ويعود بالنفع على المجتمع وليس له مقابل مادي، لكن له مقابل وأثر يعني يستمر إلى فترة طويلة جدا بعد حياتك.
1: تلك كانت قصة رجل جعل من العلم هوية ومن الطموح جسرا لا يلين، قضيناها معكم في هذه الرحلة بصحبتهم مع البروفيسور وديع بن صالح الحلبي.
2: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد. إخراج سعاد طنطاوي.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي، من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: يا سلام فز، باقي المرحلة الثانية إن شاء الله وفوز.
1: جوري أنت باقي على الآيباد؟ حتعطيني هو ولا أسحبه منك وما عاد تشوفي؟
0: ماما خليني شوية، بس شوية.
1: وبعدين معاكي، صار لك أكثر من ساعة بتلعبي في الآيباد.
0: ماما بليز، لسه ما انتهت اللعبة. بابا الله يخليك كلمها.
2: خلاص خلي معاها الآيباد، المباراة الحين تبدأ، تراكم ازعجتوني.
1: يعني المباراة أهم من صحة بنتك؟
2: أوه لا تشغليني، أنا قاعد أتفرج، وبعدين هي جالسة تلعب ومبسوطة. إلا تبغيني أزعلها؟
1: يا سلام، يعني أنا اللي أبغى أزعلها. البنت صار كل وقتها على الآيباد وأنا خايفة عليها. بالله عليك خليك من المباراة واسمع معايا الدكتور إيش يقول.
3: استخدام الأجهزة اللوحية سواء آيباد سواء حتى الأجهزة الهاتف السمارت فون عادة يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز متى ما استخدمت لفترات طويلة. هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل صحي على صحة العينين، على إصابتها بالإجهاد باعتبار أنه تستخدم هذه الأجهزة لفترات طويلة. مشكلات أخرى تتعلق بصحة العينين، قصر النظر وما إلى ذلك. عادة استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة وبشكل خاطئ في ناحية الجلوس الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على فقرات العمود الفقري، يؤثر أيضا على الكتفين، على الرقبة، مفاصل اليدين. هذه الأمور لا شك أنها تتأثر بطول الفترة. يتعرض الأطفال من خلال استخدام الجوال، استخدام الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت في السابق، الشعور بالصداع النصفي. الأطفال أيضا يتأثرون لهذا الأمر نتيجة التركيز في هذه الأجهزة لفترات طويلة. أمر آخر، استخدام الأجهزة لفترات طويلة يكون مساعد على تكون السمنة. الطفل يحتاج إلى الحركة في هذه المرحلة العمرية، والبقاء بوضعية معينة لفترات زمنية طويلة ما في شك أنه يعطل عملية تفريغ الطاقة، وبالتالي احتمالية السمنة بشكل كبير.
1: سمعت إيش يقول؟
2: أوه كلام خطير.
4: المنع الدائم للأطفال عن استخدام التكنولوجيا بدافع الخوف عليهم، والمنح المطلق بدافع الحب لهم. في الحالتين تعامل متطرف نتائجه سلبية، والصحيح نكون وسطيين دون إفراط أو تفريط من خلال الرقابة والتقنين والتوجيه.
5: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
6: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
5: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
6: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
5: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
6: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
5: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
6: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
5: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.
7: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
8: أخوتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لكي تكون حياة المؤمن طيبة ومؤثرة في الآخرين، فإن عليه أن يلزم نفسه بعمل يتجاوز مصالحه الشخصية، وتكون غاية هذا العمل خدمة الناس وإيصال النفع لهم. وله في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أسوة حسنة، فقد كانت أعمالهم الخيرة تطال جموعا عريضة من الناس. ولذلك قال سبحانه عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة. المؤمن له أعمال.

أعمال صالحة كثيرة في قلوب الخلق، وهو بهذه الأعمال التي لا تصب في مصالحه الشخصية بصورة مباشرة يكبر في عيون الناس وقلوبهم، وقبل ذلك عند ربه سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الفرق كبير بين أن تكون فرداً وبين أن تأتي الله يوم القيامة، والكثير من البشر يثنون عليك من أعمالك الصالحة. يقول الدكتور النابلسي إن علو الهمة سببه العلم، فبقدر المعرفة يكون الالتزام، وإن الإنسان عندما يكون علمه عالياً فإنه يدفعه إلى حب وكراهية جديدين، إذ هناك حب حسي وكراهية حسية، وهناك حب وكراهية عقليان. فالأكل اللذيذ تحبه النفس ولكنه قد لا يكون صحياً فيكرهه العقل، والطالب الذي وضع لنفسه هدفاً أن يأخذ المرتبة الأولى في الجامعة سيلغي السهرات والنزهات واللقاءات وأشياء كثيرة محببة إلى نفسه، لأن هدفه الكبير جعله يكرهها عقلياً. فعلو الهمة يأتي من العلم، ولذلك أحياناً تجد الطبيب يعقم الخضروات تعقيباً مبالغاً فيه، لأن علمه مختلف عن علم غيره. فهو حينما يرى الأمراض الوبيلة الناتجة عن العدوى أو عن تلوث الفواكه والثمار يبالغ في غسلها، فيأتي علو الهمة من العلم. ولذلك قالوا: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. وإن أنبياء الله تعالى أشد الناس خوفا من الله، وأكثرهم طاعة له، وحرصا على تطبيق أوامره واجتناب نواهيه. إن أخطر شيء في حياتنا هو الرؤية للأشياء، والمؤمن تكفل الله تعالى بإيضاح الرؤية أمامه. فالمؤمن يلقي الله في قلبه نوراً ويريه الحق حقاً والباطل باطلاً. وأقوى آية بهذا المعنى قوله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إن أعظم شيء عند المؤمن أنه بطلب العلم يمتلك رؤية صحيحة، ولا شيء يرفع همتك ويقوي إرادتك كطلب العلم. فبالعلم تعرف الخير من الشر والحق من الباطل وما ينبغي وما لا ينبغي. كلما كبر الهدف ازدادت الهمة علواً، فهناك أهداف محددة كشراء بيت أو مركبة أو الحصول على مال. والأهداف الدنيوية لا تجعل الإنسان ذا همة عالية، أما الأهداف الكبيرة فإنها تسمو بالإنسان بين الناس وعند الله، كمن تصدى لمحاولة حل بعض المشكلات الاجتماعية المستعصية من مثل الجهل والفقر والمرض والبطالة وغيرها، فإنه بمقدار كبر همه تعلو همته.

0: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: المشهد الثقافي على جدة اف ام.
3: من عمق التاريخ إلى حاضر الوطن الذي يزدهر بالإبداع، أهلا بكم في المشهد الثقافي، حيث نروي حكايات الذاكرة ونرسم ملامح المستقبل ونفتح نوافذنا على المشهد الثقافي السعودي بكل ألوانه. نبدأ مشهدنا من بريدة، حيث أطلق بيت الثقافة باقة من المعسكرات الصيفية النوعية 5 مسارات إبداعية تتنوع بين تنمية مهارات الأطفال وفنون الخطابة والقيادة واللغة الإنجليزية، وصولا إلى معسكر خاص للأطفال الصم وضعاف السمع، مبادرة تهدف لاستثمار الإجازة في بيئة تفاعلية ملهمة تكتشف المواهب وتصقل المهارات لجيل مبدع وواعي. من بريدة إلى جدة، حيث نظمت جمعية الثقافة والفنون معرض أطياف الحرمين حول العالم، رحلة بصرية تأخذنا في وجدان الروحانية، موثقة عبر عدسات المصورين وتوثق جمال العمارة الإسلامية والتطوير المستمر في الحرمين الشريفين. المعرض الذي يستمر حتى 9 جولاي يجسد حرص المملكة على حفظ الذاكرة البصرية وتوثيق جهودها التاريخية في خدمة ضيوف الرحمن. وفي قلب جدة التاريخية يتحول المكان إلى منصة ثقافية نابضة، هنا يلتقي الزوار بالحرفيين في ورش عمل تفاعلية تجمع بين صناعة العطور، تطريز الساشيكو وفسيفساء الأطفال، وحتى صناعة الكتب يدويا. إنها ليست مجرد ورش فنية، بل هي تجربة ثقافية متكاملة تدمج التراث بالاقتصاد الإبداعي، وتجعل من زيارة جدة التاريخية رحلة معرفية لا تنسى. ومن ساحل جدة نغوص في أعماق التاريخ البحري عبر معرض كنوز غارقة، إذ تبرز الخرائط التاريخية التي تعود للقرن 17 كيف كان البحر الأحمر شرياناً عالمياً للتجارة والحج، وكيف كان جسراً للتواصل الحضاري بين قارات العالم. هذه الوثائق البصرية ليست مجرد خرائط، بل هي شاهد على إدراك الأجداد لأهمية هذا الممر الاستراتيجي كمحور للتبادل الاقتصادي والثقافي. ونختم مشهدنا من رفحة، حيث يروي متحف للماضي أثر حكاية الاقتصاد عبر العصور، جامعا أكثر من 3000 عملة نادرة من العهدين الأموي والعباسي إلى العملات السعودية القديمة، وصولا إلى حقب عالمية مختلفة. هذه العملات تقف شاهدة على التطور التاريخي للحضارات، وتؤكد دور متاحفنا في ربط الأجيال بإرثهم الإنساني. مستمعينا، كانت هذه جولة اليوم في المشهد الثقافي، شكراً لحسن الاستماع.
2: المشهد الثقافي على جدة اف ام.
4: من فعل سلم، فعل الرقابة الأبوية للحفاظ على أمان أطفالك من مخاطر الفضاء السبراني. لا تفتح مجال.
5: بيئتنا مسؤوليتنا، لنحافظ عليها لاستدامتها. مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
1: جدة اف ام على هواك.
6: بينك سبورت على جدة اف ام.
7: اهلا بكم في جولة بينك سبورت في عالم الرياضة النسائية الاستثنائية. في عالم الساحرة المستديرة غالباً ما تسلط الأضواء على الأقدام أو تكتيكات المدربين، لكن في مونديال 2026 كانت هناك قصة تكتب بصمت. بطلتها ليست لاعبة بل طبيبة بملامح هادئة وعقلية فولاذية، إنها الدكتورة سوزان هورمان رئيسة الجهاز الطبي لمنتخب كوراساو التي قررت أن تخترق حصناً رجالياً بامتياز. فبينما كان 47 رجلاً يترأسون الأجهزة الطبية في المونديال، كانت هي المرأة الوحيدة التي تقود طاقم

0: طبياً لمنتخب وطني. وفي الرياض تتجه الأنظار نحو 10 يوليو، حيث تستعد العاصمة لاحتضان حدث BFL مينا في بوليفارد سيتي. الحدث الرئيسي يتصدره ظهور احترافي مرتقب للنجمة السعودية هتان السيف في مواجهة نارية أمام الجزائرية دانيا أوحاشي. ليلة من الإثارة ننتظرها بشغف. ننتقل إلى أبها، حيث انطلق معسكر المنتخب السعودي للفتيات لكرة القدم 22 لاعبة دخل المعسكر استعداداً للاستحقاقات المقبلة كخطوة جديدة في مسار تطوير الكرة النسائية، كما أكدت عالية الرشيد مدير إدارة كرة القدم النسائية. ومن الإنجازات الفردية نبارك لبطلة المنتخب منادي الاتحاد مريم محجب، التي خطفت الميدالية البرونزية في سباق 80 متراً حواجز ببطولة العرب للناشئات في مصر، محققة رقماً شخصياً لافتاً بزمن 12 ثانية. وعلى صعيد الانتقالات، ودع نادي القادسية قائدته البرازيلية ريان ماتشادو بعد 3 سنوات من العطاء والقيادة بفيديو وداعي مؤثر لنجمة تركت بصمة لا تنسى في تاريخ الفريق النسائي للنادي. وختامنا مع البناء للمستقبل، حيث اختتم الاتحاد السعودي لكرة القدم بنجاح الموسم 5 لمراكز التدريب الإقليمية التي احتضنت أكثر من 400 لاعبة من الملاعب العشبية إلى صالات التدريب. نبني اليوم جيلاً يراهن عليه في المحافل الدولية مع ترقب لعودة الموسم 6 في سبتمبر المقبل.
1: بينك سبورت على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تعلن قرعاوي العقارية وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ عن مزاد خام النرجس 3 أراض خام في أهم المواقع نموا وطلبا لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @jedda_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية. صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.

0: على هواك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان، وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
2: جدة اف ام على هواك.
3: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.
4: أسعد الله أوقاتكم بالخير، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من ريبورتاج.

0: موضوع حلقتنا لليوم عن مدائن صالح، وقبل ما نتعرف أكثر خلونا نسمع شنو يعرف البعض عنها.
1: مدائن صالح أعتقد في شمال قرب المملكة، تقريبا غريب من كابوك أو هيك.
2: مدائن صالح هم نفس الحكاية، أنا أسمع عنه بس ما رحته، وإن شاء الله في المستقبل راح أروحها.
3: مدائن صالح موجودة في محافظة العلا شمال المدينة المنورة، وتعتبر معلم سياحي حيث موجود فيها القصر الفريد، بالإضافة موجود أيضا فيها مملكة الديدان.
0: إن تاريخ مدائن صالح يعود إلى عصر ما قبل الميلاد، نسمع التفاصيل من ضيفنا الدكتور خالد محمد سكوبي، مهتم بأثار ومعالم المدينة المنورة.
4: موقع مدائن صالح والتي تعرف بمدينة الحجر تقع على بعد 22 كيلومتر إلى الشمال من محافظة العلا، وتعد مدائن صالح كموقع استراتيجي وسياحي يقع على الطريق التجاري الذي يربط جنوب الجزيرة العربية ببلاد الرافدين والشام ومصر. أما من ناحية وصف المكان، فمدائن صالح تتميز بالآثار النبطية المتمثلة بالمقابر المنحوتة في الصخر، وكذلك أماكن العبادة المتمثلة في الديوان الذي يقع في جبل إثلب، وكذلك المحاريب والآبار المنحوتة والمنطقة السكنية.

0: تعتبر مدائن صالح أول موقع أثري في المملكة يتم إدراجه ضمن قائمة مواقع التراث العالمي الخاصة بمنظمة اليونسكو في 2008.
1: تم تسجيل موقع مدائن صالح ضمن قائمة مواقع التراث العالمي عام 1429 هجرية 2008 ميلادي، ويرجع الفضل في تسجيل موقع مدائن صالح ضمن قائمة اليونسكو لما لها من أهمية تاريخية وآثارية، حيث تعود غالبية الآثار الموجودة إلى الحضارة النبطية.

0: تعد هذه المقابر الضخمة المنحوتة في الصخور من آخر الأثار المتبقية للمملكة المفقودة، ولا تزال في حالة جيدة.
1: تميزت مدائن صالح بتكويناتها الصخرية الرائعة التي تتمثل في الجبال الرملية التي ساعدت انحاء النبطي على تنفيذ زخارف وواجهات المقابر والمحاريب وغيرها المنحوتة على الصخر، ومن أهمها على سبيل المثال قصر الصانع، ويقع إلى الجنوب من مدائن صالح، وبه صخرتان نحتت عليها 7 مقابر، وكذلك مجموعة مقابر المنطقجين، وتقع في الجهة الجنوبية الغربية من مجموعة قصر البنت، ويرمز إليها بالرمز جيم، وتتكون من كتلتين صخريتين، الأولى تضم 18 مقبرة، أما الصخرة الأخرى فتقع إلى الجنوب من الصخرة الأولى وتضم 1 مقبرة.

اليوم أصبحت هذه المدينة التي حفظت في جوف الصحراء بمعزل عن الناس خاوية وهادئة ومصانة بشكل مدهش.

0: مندهش، لكن أغلب المدينة لا يزال مغطى بطبقات من الرمال.
1: نعم، مدائن صالح التي حفظت بمعزل من البشر وكانت خاوية وهادئة ومصانة، كل ذلك جعلها منطقة سياحية وأثرية احتمت بها حكومتنا الرشيدة، وأنشأت لها هيئة ملكية لمحافظة العلا بقرار ملكي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله. وتهدف الهيئة إلى تطوير محافظة العلا على نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية والآثارية، تستحق توظيفها سياحيا واقتصاديا.

0: نصوص ونقوش تنفرد بها مدى أنصالح لتحظى بأهمية استثنائية كتبت باللغة الأرامية.
1: لقد اهتم المستشرقين كالجوزين والسافنيات على سبيل المثال، وكذلك العلماء والدارسين والمتخصصين بدراسة النقوش النبطية في مدائن صالح. ويلاحظ انتشار النقوش على واجهات المقابر في مدائن صالح وفي المناطق المجاورة، وتكمن أهميتها في التركيز على الدلالات الاجتماعية والاقتصادية والدينية والسياسية، بالإضافة إلى ذلك النقوش التذكارية التي كتبها أصحابها أثناء وجودهم في المنطقة أو مرورهم بها.

0: مشهد الصخور المنحوتة في وسط الصحراء خاذ ويأسر الألباب، وعلى الرمال المسطحة تعلو صخور الحجر الرملي الذهبية التي نحتتها ببراع الرياح والأمطار على مدى قرون طويلة.
1: سيجد عشاق التاريخ والآثار والمصورين في مدائن صالح ما يروي شغفهم، حيث تلك الآثار تضيف لنا لبنة في الصرح تاريخ موقع مدائن صالح، تلبي رغبات المهتمين والدارسين وخاصة طلاب الجامعات الذين هم في حاجة إلى معرفة تاريخ المنطقة، ويصلح لكل جزء من حضارتها لدراسة مستفيضة، بالإضافة إلى ذلك يستفيد منها فنانين الرسم والنحت والمصورين.

0: وصلنا مستمعين نهاية الحلقة، نتمنى شوقناكم لزيارة مدائن صالح ذات القصور الأثرية المخفية بالرمال في أمان الله.
1: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.

0: جدة اف ام على هواك.
1: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.

عندما نتحدث عن هوية الغناء العربي الحديث، لابد أن نقف عند اسم استطاع أن يصنع فرقاً ويترك أثراً استثنائياً فيها، حتى غدا أحد العناصر الذين شكلوا هذه الهوية في الغناء والتلحين العربي الحديث عبر عقود، هو مجدد الموسيقى الذي تميز بأسلوب فني فريد يدمج بين الأصالة والتحديث، فتعامل مع جميع الأصوات وصنع القوالب المطورة في التلحين وأبرز الأشكال الجديدة في الغناء. استطاع أن يزحزح التجارب الغنائية ذات النمط العادي بميزات أهلته لتدعيم بدايات التطور الحقيقي للموسيقى الخليجية والعربية، وهو من قال: عندما أمسك بالعود تنفتح مختلف النوافذ على الموسيقى. تغنى لأهم شعراء العرب كأدونيس ونزار قباني ومحمود درويش وغيرهم، حتى لقب بقيثارة الفن الخليجي وفيلسوفها الموسيقار البحريني الفنان خالد الشيخ.

الولادة كانت في مدينة المنامة في البحرين في 23 من سبتمبر من عام 1958 للميلاد، والنشأة في بيئة مشبعة بالثقافة والعلم. وقد كانت البداية في سنوات الطفولة الأولى عندما اكتشف خالد الشيخ حبه للموسيقى، ثم جاءت سنوات الشباب التي شكلت وجدانه الفني مبكراً، والذي ارتبط وانعكس على ألحانه وأعماله التي قدمها. درس الفنان خالد الشيخ مراحله الدراسية في مدارس البحرين، وبعد إتمامه المرحلة الثانوية عام 1975 للميلاد، رغب والده أن يتخصص في دراسة الاقتصاد والعلوم السياسية، فالتحق بجامعة الكويت. وكانت فترة السبعينيات فترة مفصلية في مستقبل الفنان خالد الشيخ الدراسي، ففي سنته الجامعية الثالثة كطالب في مجال الاقتصاد والعلوم السياسية، وبعد أن كاد أن ينهي دراسته، اتخذ خالد الشيخ قراره بعدم إكمال دراسته، على الرغم من طلب والده بإكمال السنة الدراسية المتبقية له، ففتح على نفسه احتمالاً مغايراً لما رغبت به روحه، وأنصت لصوته الداخلي الذي يعرف تماماً ما يريده، فترك الكويت وتوجه إلى القاهرة والتحق بالمعهد الموسيقي الكونسرفتوار، حيث درس التأليف الموسيقي لمدة عام وتخرج عام 1980 للموسيقى.

0: مثلت حقبة ثمانينيات انطلاقة الفنان البحريني خالد الشيخ في مجال التلحين والغناء، فسطع نجمه على الساحة الفنية، فعلاقته مع الكلمة أخذت صورة مغايرة لمن سبقه من الملحنين في البحرين والخليج، كأنه هو من كتبها ونغمها ونطقها، فالكلمة عند خالد الشيخ تدخل إلى قلبه وتخرج بصورة أخرى تحمل نكهته الخاصة، فهو يعطي الكلمات روحاً تطلقها إلى مساحات غير محدودة، وهي عند خالد الشيخ أي الكلمة يتذوقها داخلياً ويتحسسها حرفاً حرفاً ويتخلى عن ما لا يراه مناسباً ليعيد صياغتها بأسلوبه الخاص به. وتعتبر أغنية الفنان البحريني القدير أحمد الجميري شويخ من أرض مكناس من أشهر ما لحن خالد الشيخ، هذه الأغنية التي رسخت في الذاكرة الفنية العربية رغم جذورها التي تعود إلى الشعر الغنائي الشعبي الأندلسي وما تحمله من دلالات ثقافية تتجاوز حدود الجغرافيا.
1: بداية تعرفي على خالد الشيخ شخصياً كان في سنة 82 في بيت صديقي المرحوم الممثل جاسم شريدة، سمعت منه أغنية شويخ من أرض مكناس، واكتشفت فيه أن هذا الشاب صاحب موهبة مميزة وتجربة لحنية خاصة جديدة غير متأثرة بالألحان السائدة في ذاك الوقت، ولها شخصية جمالية تعبيرية في اختيار الكلمة وأعطائها اللحن المناسب لها. وقد قمت بتسجيل هذه الأغنية ولكنها لاقت نجاحاً منقطع النظير لما بها من تجديد في الرؤية الموسيقية الفنية، ما لفت أنظار مطربي تلك الفترة إلى هذه الظاهرة الفنية المجددة، وابتدأوا في البحث عن خالد الشيخ ليتوج ألبوماتهم القادمة بما يحمله من فكر جديد في مسيرة الأغنية الخليجية. فذاع صيت خالد الشيخ الأوساط الغنائية العربية وبدأ التهافت على طلب الألحان منه، وقد كان نعم الممثل للأسلوب الغنائي الجديد الذي تأثر به بعد ذلك الكثير من الملحنين الخليجيين. فخالد الشيخ الحقيقة ظاهرة فنية رائعة.

وبدايته مع الغناء تأبط خالد الشيخ عوده الذي اشتراه له زملاؤه الطلاب قادماً من فصول الدراسة بالقاهرة إلى استوديوهات الكويت لتسجيل

ألبومه الأول بعنوان كلما كنت بقربي، الذي احتوى على ثيمات لحنية لم تتعودها الأغنية الخليجية، فكانت انطلاقة مشواره مجدداً للأغنية الخليجية بأسلوبه الفريد، إذ جمع بين الألحان العصرية والكلمات العربية الفصحى، واستطاع أن يؤسس مدرسة لحنية متفردة مثلت بداية انطلاقته في سماء الأغنية البحرينية والخليجية والعربية. وقد أحدث هذا الألبوم الذي أتى بالعربية الفصحى كنقلة نوعية في نمط الأغنية البحرينية وروحها، ما جعل العديد من الفنانين الشباب يتأثرون به.

تمثل تجربة الفنان البحريني خالد الشيخ مع قصائد الفصحى علامة فارقة في الموسيقى الخليجية والعربية، حيث تميزت بقدرته على تلحين وغناء نصوص شعرية عميقة توازن بين بلاغة الكلمة وعمق النغم. غنى ولحن نصوص الشعر بمختلف جغرافية الحرف العربي ولهجاته وهجراته وعصوره، فهو ينتشل ابن زهر من موشحاته وأندلسه وأبا الحسن الششتري من أسجاله ومغربه، كما وقع في فتنة القصيدة العربية بمختلف مدارسها ورموزها، فغنى عيناك لنزار قباني وأبيات غزل، أغنية حب لحن غجري لمحمود درويش، وجراح في عيون الحب لعلوي الهاشمي، وصولاً إلى غازي القصيبي ونور الجراح.

كانت لخالد الشيخ تنويعة فياضة طاف بها بين الخليج كعلي الشرقاوي وعلي عبد الله خليفة وإبراهيم بوهندي وفتحية عجلان وحصة البعينين في البحرين، مروراً بشعراء الخليج كعبد اللطيف البناي وفائق عبد الجليل وحيدر الهزاع ومحمد العبد الله الفيصل وخالد الفيصل وبدر عبد المحسن ومحمد الزهراني وهتان.

شهدت فترة التسعينيات مرحلة نضج فني بارزة في مسيرة الفنان البحريني خالد الشيخ الفنية، فقدم العديد من الأعمال الموسيقية والغنائية ومنها ألبوم مستحيل، كما تعززت مكانته كملحن بارز حيث تعاون مع نجوم الأغنية الخليجية والعربية ولحن العديد من الأوبريتات التلفزيونية والمسرحية. وفي نهاية التسعينيات اتجه خالد الشيخ لتأليف الموسيقى التصويرية للأعمال الدرامية.

استمر الفنان خالد الشيخ في تألقه عبر مسيرة موسيقية وغنائية متنوعة، فقد شهدت فترة الألفية تنوعاً كبيراً في الإبداعات اللحنية والغنائية والموسيقية، مستفيداً من خبرته الطويلة ومحافظاً على نمطه الموسيقي الخاص الذي يمزج بين الأصالة والتجديد. وقد تجلت إبداعات الشيخ في هذه الفترة بتلحين وغناء مقدمات المسلسلات الدرامية التلفزيونية، من أشهرها مقدمة مسلسل نيران ومسلسل سعدون.

0: خالد الشيخ هو أول من لحن قصيدة النثر لمحمود درويش بعد مرسي الخليفة، وأتبعها بقصائد وجوه لقاسم حداد وسميح القاسم وعلي الشرقاوي وغيرهم، لكنه كان قد أبحر في الاتجاه المعاكس، إذ استلهم من التراث الكثير من الموسيقى والألحان الفلكلورية التي طورها وحدثها بشطحاته الإبداعية، كما في فن الغناء الصنعاني اليمني والأندلسي بالمغرب وفن الصوت بالخليج، وهو الوحيد صاحب مدرسة التجريب في الموسيقى. المايسترو الدكتور زياد زيمان.
1: طبعاً الأستاذ الفنان القدير الأستاذ خالد الشيخ، يعني المعلم والقدوة اللي كلنا كموسيقيين بحرينيين أو خليجيين أو موسيقيين في الوطن العربي نفتخر في قامة مثل الأستاذ خالد الشيخ. شنو بقول؟ يعني غير أنه هو فنان غير مكرر أبداً، فنان نادر في ألحانه، في اختياراته، في جرأته في التلحين، في تلحين الكلمة، في اختيار المقام، في التنوع، في إضافة الآلات الأوركسترالية. يعني ومن الأشياء طبعاً اللي ميزت تجربته بشكل واضح إن الفنان خالد الشيخ من أوائل الفنانين في المنطقة اللي دخلوا روح الجاز والتلوينات الهارمونية الحديثة على الأغنية الخليجية، يعني وبالتالي استخدام يعني الآلات الغربية والأوركسترالية بشكل ذكي ومدروس داخل أعماله، يعني كانت خطوة جريئة مش أي فنان يتطرق لها، والنم على شيء أو دل على شيء يدل على يعني نباهة الفنان خالد الشيخ طبعا، وهو طفرة احنا نقول يعني في في في في الموسيقى في البحرين. وأنا اشتغلت مع الفنان خالد الشيخ في أكثر من حفل في البحرين وفي سلطنة عمان وفي مركز جابر بدولة الكويت، ولمست هالشيء وأنا أشتغل معه في ألحانه، وإحنا يعني نشتغل على النوت الموسيقية نشوف التفاصيل الإبداعية الجمالية الخيالية اللي كان يستخدمها الفنان خالد الشيخ أثناء تلحينه وأثناء يعني إشرافه على على على توزيع الموسيقي، وبالتالي حتى على مستوى الكلمة كان عنده وعي كبير في اختيار النصوص الشعرية، يعني استعان بشعراء كبار على مستوى الوطن العربي مثل الشاعر القدير طبعا نزار قباني في أغنية عيناكي، وغيرها من الأعمال يعني اللي قدم فيها نصوص يعني شعرية عميقة في المعنى وراقية جدا. وأعتقد أن سر استمرار خالد الشيخ إلى هذا اليوم أنه كان يقدم فن يعيش وليس فن مرتبط بمرحلة وينتهي، لهذا الأعمال إلى الآن تعتبر مرجع وتجربة مهمة لأي موسيقي وأي فنان مهتم بالتجديد يعني الحقيقي والمحافظة على قيمة الفن نفسه، يعني سواء كان فن خليجي أو فن بحريني عفواً أو خليجي أو على نطاق الوطن العربي، مع أني أنا كرأي شخصي أشوف أنه هو فنان عالمي يعني وليس فقط في الوطن العربي. أتمنى كل التوفيق حق أستاذي طبعاً الفنان القدير خالد الشيخ، وهذا الكلام يعني من القلب اللي حبيت أقوله. شكراً جزيلاً.
0: وتتويجاً وتقديراً لهذه المسيرة الفنية الرائدة للموسيقار خالد الشيخ، حصد العديد من الجوائز والتكريمات المرموقة، من أهمها جائزة العمل الموسيقي من المجمع العربي الموسيقي، وهي جائزة تعد إضافة لتاريخه الفني المشرف والتي تعكسها

بعد العطاء الذي ساهم عبره في وضع اسم مملكة البحرين على الساحة الفنية. قدمنا لكم هذه الحلقة من سلسلة الموسيقيون العرب من إنتاج إذاعة مملكة البحرين بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبي أم. من أعداد وتقديم فاطمة محمد، إخراج زينب الجحر.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: المشهد الثقافي على جدة اف ام.
1: من عمق التاريخ إلى حاضر الوطن الذي يزدهر بالإبداع، أهلا بكم في المشهد الثقافي، حيث نروي حكايات الذاكرة ونرسم ملامح المستقبل ونفتح نوافذنا على المشهد الثقافي السعودي بكل ألوانه. نبدأ مشهدنا من بريدة، حيث أطلق بيت الثقافة باقة من المعسكرات الصيفية النوعية 5 مسارات إبداعية تتنوع بين تنمية مهارات الأطفال وفنون الخطابة والقيادة واللغة الإنجليزية، وصولا إلى معسكر خاص للأطفال الصم وضعاف السمع، مبادرة تهدف لاستثمار الإجازة في بيئة تفاعلية ملهمة تكتشف المواهب وتصقل المهارات لجيل مبدع وواعي. من بريدة إلى جدة، حيث نظمت جمعية الثقافة والفنون معرض أطياف الحرمين حول العالم، رحلة بصرية تأخذنا في وجدان الروحانية، موثقة عبر عدسات المصورين وتوثق جمال العمارة الإسلامية والتطوير المستمر في الحرمين الشريفين. المعرض الذي يستمر حتى 9 جولاي يجسد حرص المملكة على حفظ الذاكرة البصرية وتوثيق جهودها التاريخية في خدمة ضيوف الرحمن. وفي قلب جدة التاريخية يتحول المكان إلى منصة ثقافية نابضة، هنا يلتقي الزوار بالحرفيين في ورش عمل تفاعلية تجمع بين صناعة العطور، تطريز الساشيكو وفسيفساء الأطفال، وحتى صناعة الكتب يدويا. إنها ليست مجرد ورش فنية، بل هي تجربة ثقافية متكاملة تدمج التراث بالاقتصاد الإبداعي وتجعل من زيارة جدة التاريخية رحلة معرفية لا تنسى. ومن ساحل جدة نغوص في أعماق التاريخ البحري عبر معرض كنوز غارقة، إذ تبرز الخرائط التاريخية التي تعود للقرن 17 كيف كان البحر الأحمر شرياناً عالمياً للتجارة والحج، وكيف كان جسراً للتواصل الحضاري بين قارات العالم. هذه الوثائق البصرية ليست مجرد خرائط، بل هي شاهد على إدراك الأجداد لأهمية هذا الممر الاستراتيجي كمحور للتبادل الاقتصادي والثقافي. ونختم مشهدنا من رفحة، حيث يروي متحف للماضي أثر حكاية الاقتصاد عبر العصور، جامعا أكثر من 3000 عملة نادرة من العهدين الأموي والعباسي إلى العملات السعودية القديمة، وصولا إلى حقب عالمية مختلفة. هذه العملات تقف شاهدة على التطور التاريخي للحضارات وتؤكد دور متاحفنا في ربط الأجيال بإرثهم الإنساني. مستمعينا، كانت هذه جولة اليوم في المشهد الثقافي، شكراً لحسن الاستماع.
0: المشهد الثقافي على جدة اف ام.
2: الآن مونديال 26 على جدة اف ام.
3: مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا وسهلا بكم في بداية هذه الحلقة الجديدة من مونديال 26. يسعد بصحبتكم فيها من الإعداد والتقديم عبدالعزيز سلام الزيد، ومن الأخراج سلطان المحياوي. البارحة أسدل الاستثار على دور 32 في مونديال 2026، واتضحت الصورة النهائية لكل الفرق المتأهلة لدور 16 والصدمات التي ستبدأ من اليوم لتحديد الأطراف المتأهلة لدور 8. حضور عربي جيد جدا بتأهل منتخبي مصر والمغرب إلى الدور الثاني، باستثناء المنتخب الجزائري اللي فشل في الوصول إلى الدور المقبل بعد خسارته المنتخب السويسري بهدفين نظيفين. أعتقد أنه يعني مشاركة جيدة للعرب تقريبا. لكن إذا جينا اليوم نبغى نتكلم على الأمور الفنية على مستوى كأس العالم، سواء في مباريات الدور 32 أو حتى في البطولة عموما، راح يكون لنا حديث أكيد بطبيعة الحال. نذكر بس بشريط المباريات لهذا اليوم. اليوم إن شاء الله بداية دور 16 بمواجهة كندا والمغرب، أيضا فرنسا ستواجه الباراغواي. طبعا قبل أي مباراة تصريحات بدأت بشكل كبير جدا. خلينا نأخذ فصل قصير وبعد الفصل نعود مرة أخرى لمواصلة الحديث. خليكم معنا
4: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
5: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: عاد لكم مرة أخرى مساء الكرام في مونديال 26. أرحب بضيف العزيز عبر الهاتف زميل عزيز خلف شمري. خلف مساء الخير.
1: مساك الله بالخير عبد
0: العزيز. مساء الخير. أبو غالية، البارح المنتخب المصري نجح في التأهل أمام المنتخب الأسترالي. كنا تكلمنا على بعض الصعوبات اللي ممكن تواجه مصر. يمكن من المميزات اللي حصلت أنه مصر تقدمت بالهدف الأول عن طريق كرة عرضية بعد حالة توهان نادرة جدا للمنتخب الأسترالي. أستراليا عادت بعد ذلك بهدف عكسي. المباراة أخذت شد وجذب، لكن نفس النقطة اللي تحدثنا عليها واللي لازم ينتبه عليها المنتخب المصري في الأدوار القادمة، خط الدفاع في مشاكل كبيرة تحديدا في التعامل مع الكرات العرضية.
1: أيضا مرة أخرى الجانب البدني ألقى بظلاله بشكل واضح على المنتخب المصري. قدم تقريبا شطره بشكل ممتاز. مجرد ما قبل الهدف المنتخب الأسترالي بدأ خلينا نقول يصعد من رتم المباراة، سبب مشاكل بدنية واضح. بعد دقيقة 60 أو 70 تقريبا خفض المستوى المنتخب المصري بشكل كبير جدا، وهذه نقطة أمانة تحتاج لفترة معالجة أكثر. أدري إنه المنتخب المصري وصل إلى خلينا نقول نقطة مرضية جدا، حقق أول وصول للصعيد في تاريخه، أول انتصار، لكن روحه تطمع بالمزيد، خاصة لما تشاهد الأرجنتين أمس. المنتخب المصري ما سرق الانتصار، المباراة بشكل عام جيد جدا، لكن في تذبذب كبير جدا. خط وسط مرة أخرى تأثر بغياب مهند

0: لشين اللي باعتقادي أخذ بطاقات غير ضرورية في المباراة قبل الماضية. حمدي فتحي مرة أخرى يلعب مباراة وهو غير جاهز. عدة عوامل ساهمت هناك حالة من الصعود والهبوط في المراحل في المنتخب المصري، لكن مرة أخرى الثبات الذهني بالنسبة للاعبين المصريين. إمام عاشور مرة أخرى يثبت أنه الكواليتي عنده فعليا زي ما قال صريحتي الرواي رون يقول كيف هذا الخامة ما تلعب في أوروبا فعليا. الولد
1: مشكلة أبو غالية طول عمره مشكلة إمام عاشور مشكلة ترى مشكلة ذهنية. الولد ترى انضباطيا عليه مشاكل مرة كثير، حصل له مشكلة أنه في بطولة دوري أبطال أفريقيا تخلف عن السفر لمصر بحجة أن مع بعثة أهل مصري لأنه مريض، وفي الأخير اكتشفوا أنه مش مريض الرجل، وكان الموضوع يتكلم على فكرة أنه عقد زيزو، أنه عقد زيزو أكبر بكثير أمور مالية. الرجل يعني خطوة وصفها جمهور النادي الأهلي بأنها مستفزة، أنه تعاقد مع وكيل أعمال وسام أبو علي اللي تسبب بمشاكل كثيرة أدت إلى خروج وسام من الأهلي، ووقتها الأهلي أعلن أنه لن يتعامل مع الوكيل هذا مرة ثانية. راح إمام عاشور عين وكيل له، فاليوم إمام عاشور يلعب بحافز إما أنه يضع الأهلي تحت ضغط لرفع راتبه ومساواته مع زيزو، أو أنه يحث الأندية الراغبة فيه بأنه يتعاقدون معاه بالمبلغ اللي يطلب الأهلي. مشكلة إمام إيه تفضل.
0: حتى فكرة أنه إمام عاشور ذهب بالتجربة لميتلاند،
1: ميتلاند كانت كبري يعني، هو عارف وأنا عارف وأنت عارف، لأنه ميتلاند تعاقد مع ثلاث لعيبة في نفس الوقت كل واحد فيهم على 250 إلا إمام تعاقد معه تقريبا مليونين دولار، فكرة رقم كان ضخم جدا ترى على على على لاعب على ميزانية ميتلاند.
0: عارف الامر انه فعليا كان عنده فكره انه يطلع اوروبا وفي امكانيات دخل فيها لاعب كثير، لكن اتكلم انا بخصوصيه الكواليتي اللاعب حرفيا هناك جوده. ممكن ما ذكر ما عنده تاسيس مثالي مثل بعض اللعيبه لعبت في اوروبا، لكن فعليا اللاعب المصري مثلا امتلك ثقه وشجاعه، الجوده موجوده. وهذا الامر هذه ذكر يمكن تجربه مصر في كأس القارات 2009 مباراة عظيمة جدا ضد منتخب النجوم البرازيلي، مش البرازيلي حاف حتى، والخسارة أعتقد 4-3 مباراة دراماتيكية، ثم الفوز على إيطاليا اللي كانت بطلة العالم هذا محمد حمص، لعبوا مباراة كبيرة جدا مجرد ما انخفض الحافز وعام الثقة خسروا ضد منتخب أستراليا أو منتخب آخر منتخب الأمريكا وخرجوا من الدور الأول. اللاعب المصري يمتلك الجودة، لكن اللي يعجبني في منتخب مصر حجم الحضور الذهني بالأمانة على أعلى مستوى رغم المصاعب الواضحة البدنية والرتم العالي اللي يلعب فيه في كأس العالم اللي مش متعود أغلب اللاعبين عليه. أيضا هيثم حسن لما نزل بالأمانة لاعب إبداعي بشكل ودج. أنا من الناس تعرفت عليه في المباراة الودية قبل المونديال شهرين أو ثلاثة، لكن الولد يعني طلعت أخبار إنه أسس في أوروبا يلعب في الدوري
1: الإسباني
0: مانويل أوفيدو. وين هذا اللاعب مختفي عن خلينا نقول الأنظار أو الأضواء؟ لاعب يعني حرفيا ما شاهدنا المباراة الماضية أمس لما نزل رتم منتخب مصري وانخفض الجانب البدني جاء هيثم حسن وأعطى خلينا نقول إضاءة في الفريق، كان يصنع حدث يطلع الفريق بمناطق خصم يصنع يحاول يصنع شيء. أنا لاعب مدهش ممكن ما يشارك أساسي كثير، لكن أكيد يستحق إنه يلعب ويأخذ مساحة أكثر ما أخذ في المباريات الماضية. ممكن هذا الأمر يعطي خلينا نقول نفس جديد للهجوم المصري المرهق بشكل كبير جدا. عمر مروش حتى الآن ما شاهدنا إضاءة في شيء غير مفهوم، لكن في المجمل منتخب مصري تشعر في وحدة في تكاتف. حتى محمد صلاح ولو أن تصريحاته بعد المباراة فيها شوي يعني ما تفهمها، لكن في المجمل في لحظة
1: أي تصريحات بالضبط
0: لو أتكلم أنه الفريق عارف قدري وأنا عارف قدر نفسي، الإيجو والأنا والأمر يتمحور حول
1: هذا دائما هذا التتش حق صلاح لازم يعني ما يكون جميل والأخير.
0: أنا أحب محمد صلاح، لكن عندي مشكلة إنه ما يعرف صراحة ما يعرف يعطي تصريحات صحيحة، ممكن يكون نيته كويسة لكن رجل
1: تخون العبارات كثير
0: يعني يعبر بشكل سيء تفهم في سياق وانت عارف يعني في المستوى العالي كل كلمة محسوبة كل إشارة محسوبة صراحة يحتاج فعليا الرضوان الآن انت في التوب ليفل لكن حبيت انه يعطي اتساعات اكثر امتياز اكثر للفريق روح الفريق يضع الفريق في الصوره بدل من الحديث عن انا لكن في المجمل العام محمد صلاح فنيا قادر يخدم المجموعه بشكل اكبر اضافته جيده جدا الفريق كله تم حول محمد صلاح عمر وروش من ناحيه فنيه خاصه الشغل الهجومي بشكل جيد بدون خلوف القدان اي ميزه للاعب زي ما ذكرنا عاشور زيكو ميزه الحيث حسن مجموعة من اللعيبة متميزة الآن خطوة أخرى تأخذ تاريخي فرصة أخرى لصناعة التاريخ ضد منتخب الأرجنتين زي ما تكلمنا في الأيام الماضية مش أفضل نسخة من المنتخب.
1: طيب خلينا نأخذ فاصل قصير وبعدين نرجع لمصر الحديث خليكم معنا.
2: جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي على إكس @جدة_radio وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة أف أم وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28 جدة أف أم على هواك.

0: أدركم مرة أخرى سعيد الكرام في مونديال 26 مع ضيف العزيز خلف الشمري وأيضا ضيفي في الاستوديو أحمد النفيع. أحمد، أستراليا كانت منتخب مزعج، منتخب خصوصا في الكرات الهوائية. على سيرة أستراليا، النصر أعلن فجأة من حيث لا نعلم التعاقد مع إنجي وستوكوغل الأسترالي. كنا نتكلم وقت الإعلان أنه كيف من وين، يعني اسم ما خرج عنه أي تسريبات ولا أحد متوقع كان أنه ممكن يجي، بس على سيرة المنتخب الأسترالي الكرة الأسترالية إنجي وستوكوغل في النصر.
1: شوف للأمانة هنا تعرف أنه النصر تغير عن أول للأمانة، فأنه قاعد يبرم الصفقات وكل شيء في هدوء تام، أبدا ما كان في أحد يتوقع. وبالنسبة للمدرب إنجي، أنا أتوقع أنه هذه فرصة من ذهب، يعني في كثير تكلموا عنه بشكل سلبي، لكن الآن أتت فرصة لحامل لقب وبإمكانه يغير كرة كاملة.
0: طيب على المنتخب الأسترالي، المنتخب الأسترالي أحمد البارحة يمكن بدأ بالشكل اللي احنا كنا نقول أسوأ شيء بالنسبة لأستراليا، أنه هي تأخر بهدف، تأخرت بهدف بس عادت، وزي ما ذكر خليف قال من بعد الهدف اتضحت الفوارق البدنية، مسكوا اللعب مع الأشواط الإضافية، الأمور بدأت أكثر وضوحا من الشق البدني، بالإضافة إلى أنه إصابة صلاح كان واضح أنه فيها مشاكل كثيرة على مستوى التحولات بالنسبة للمنتخب المصري، أكثر من كورة رجل مش قادر ينطلق عشان مشكلة العضلة الخلفية.
1: خلينا نتفق أنه المنتخب الأسترالي أفضل شيء أنك تسجل عليه مبكرا، لكن الشيء اللي يمكن زعلني أنا في مباراة الأمس أنه منتخب مصر اكتفى بالهدف، يعني ما فكروا أنه مثلا يزيدوا الغلة، يسجلوا هدف ثاني، يسيروا مباراة مثل ما هم يبغون.
0: كاس عالم ودور 32
1: أي، بس للأمانة يعني سلمت الكرة بشكل كبير لأستراليا، يعني للأمانة أستراليا ما هي الأرجنتين، يعني أنت لو استخدمت نفس السيناريو ده مع منتخبات تمتلك خط هجوم قوي حتأذيك بشكل كبير جدا. يمكن احنا شاهدنا أستراليا أمس رغم السيطرة رغم كل شيء ما قدرت تسجل لسبب واحد، لأنه في امتياز من ناحية المنتخب المصري في الكرات الثابتة والكرات الهوائية، وهذا الشيء يمكن اللي
0: كان في صراعات صح.
1: أيوة، يمكن هذا الشيء اللي عرقل كل أمور أستراليا، أنها كانت تستخدم القوة الجسدية بالكرات الهوائية، وأنه هذا ممكن يكون مدخل عليهم من ناحية المنتخب المصري. لكن للأمانة المنتخب المصري أمس كان من ناحية الحضور الذهني والتركيز كان عالي العال، من ناحية الكرات الثابتة، من ناحية الكرات الهوائية، حتى في ركلات الجزاء أمور كثيرة للأمانة المنتخب المصري ذهنيا كان مستعد فيها وكان متفوق فيها على المنتخب الأسترالي. لكن لو كان المنتخب الأسترالي يمتلك خط هجوم مختلف عن اللي احنا شاهدناه الآن، كان ممكن يؤذي المنتخب المصري تحديدا بعد الهدف الأول.
0: طب أبو غالي، خير رح للمواجهة التالية، مواجهة الأرجنتين وكاب فيردي، المواجهة المليئة جدا جدا جدا بالمفاجآت. احترام كبير جدا لمنتخب كاب فيردي، لكن لم نكن نتوقع هذه الصورة. نتكلم على تألق كبير جدا لعدد من العناصر. كابرال اللي سجل الهدف الثاني يمكن كان من العناصر المثيرة جدا للاهتمام، مش بس على مستوى كاب فيردي ولكن حتى على مستوى أوروبا قاطبة، من أظهر 22 سنة كان يلعب في بنفيكا، غلطته الوحيدة أنه سلم على فينيسيوس. هذا الأمر خلى في حالة من العداء بينه وبين جماهير بنفيكا، أدت إلى أنه بنفيكا يبيعوا طرابزون سبور قبل بداية البطولة. أعتقد أنه لما تمت البيعة هذه اليوم كابرال كان ممكن يروح لمنطقة أعلى من كذا. لكن عموما فيزينيا بدون عقد لحد الآن، تألق كبير جدا من جل العناصر على مستوى كاب فيردي. على المستوى البدني أبو غالية، تفوق على إسبانيا، تفوق على السعودية، تفوق على الأرجوي، حتى الأرجنتين تفوقوا على المستوى البدني، كان فريق متعب جدا بدنيا.
2: المدهش أنه يعني أنا ما صراحة إن كيف كانوا ثابتين في كل لحظة وعارفين نقاط ضعف المنتخب الأرجنتيني، مدربهم الأمانة ما أخذ ضجة مثل بقية اللعيبة، لكن تحية كبيرة، تحية كبيرة للتنظيم، تحية كبيرة للثبات، تحية كبيرة إن كيف كل خطوة محسوبة. معاناة منتخب الأرجنتيني بدون كرة كانت واضحة في المباراة الماضية، أمس حرموا من الكرة، ما راح أشتت تحت أي يعني ضغط، وطلع كرة بشكل جيد. ضغط الأرجنتين ما كان مثالي أيضا، من نفس ما في أي ارتباك. فوزيني راو مرتين على لوتارو ميسي، تمريرات قلوب الدفاع لوبيز، أنا يقول لك هذا رجل مطور عقاري أو مسوق عقاري، هذا الرجل 34 سنة بهذا الامتياز، تقول كيف ما كان يلعب كرة قدم احترافية. لعيبة الأمانة مميزين، كبرال الجناح وكبرال الظهير، التقنية في اللمسة في الكورة، الخروج فيه، تغيير الاتجاه. الأمانة أمس المنتخب يعني كافيردي مستوى من أعلى طراز، من ناحية الثبات الذهني، من ناحية الجودة، من ناحية التقنية في أنه أمرر بكل الوضعيات وأستغل ثغرات الأرجنتين بكل شجاعة، وكأنه منتخب الأرجنتين منتخب عادي لا يمتلك أسماء كبيرة على رأسهم ليونيل ميسي. المنتخب يعني خانت بعض التفاصيل في الثلث الأخير، وهذه دائما تعتمد على الجودة الفردية اللي لكن كتنظيم كفكرة كتطبيق كشجاعة كثقة كتغذبات ذهني فرد أمس كانت بيرفكت بشكل أعتقد أنه هم نفسهم ما راح يقدرون يكرروا نفس هذا الأداء، أداء على أعلى مستوى من أول دقيقة إلى آخر دقيقة، حتى لما تراجع مدنيين في الشوط الثاني أو الأشواط فيه استمروا بنفس النهج نلعب ونعد الأرجنتين، لدرجة أنه شوفنا كثير من اللاعبين الأرجنتينيين يتسقطون مدنيين. تخيل أنه الأرجنتينيين اللي أغلبهم محترفين في التوب ليفل ينهارون مدنيين أو فريق أفريقي غالبه بدون عقود، أعتقد 7 لعيب من اللي شاركوا أمس بدون عقود
0: وغالبيتهم أغلبهم أبو غالي فوق 32 سنة، أغلبهم فوق 35 حتى.
2: نعم اللعيبة بخبرات أو بأعمار متقدمة ما عندهم خلوهم ما يلعبون في دوريات كبيرة جدا، وبعضهم زي ما ذكرنا مثل روبرتو لوبيز يعني مش محترف أساسا. كل ذلك خلينا أمام يعني الأمانة نموذج مشرف كرة عالمية مبهر يلهم الآخرين بشكل كبير. انتصار الأرجنتين أمام الأرجنتين فازت بالجودة بالدرجة الأولى، تمريرة رائعة من ليتشا إلى ميسي واستلم تاريخي، ثم كرة ثابتة أو الهدفين الثانيين كلهم كرة ثابتة أكثر من أن كونو فعليا فرض أسلوبه على كافيرتي. هذا يوضح لك نفس التعامل اللي قلناه هنا، أنه منتخب الأرجنتيني مش أفضل شيء، منتخب الأرجنتيني عنده مشاكل أقل بكثير من نسخة 22، وفي إمكانية فعليا أنه يعني خلينا نرتبع نسبة فرصة مصر بدل تكون 5% 10% ترتفع بعد هذا الأداء إلى 30% مع إمكانية طبعا تفاجئ الأرجنتين. لكن كافيرتي أمس الأمانة أبهرنا متعنا وأعطانا خلينا نقول يقولك من فضائل 48 إنك تشوف مثل هذا النماذج.
0: أحمد كنا تكلمنا عن منتخب الأرجنتين أكثر من مرة، وكنا نقول الفارق بين الأرجنتين حاليا وأرجنتين سابقا، الأرجنتين اليوم أكثر ثقة، الأرجنتين اليوم وصلت لمرحلة من الثقة، هي تعرف أن هي مش أحسن منتخب بس هي تؤمن أنها قادرة تكسب. تكسب كيف؟ تكسب باستغلالها لأخطاء الآخرين واستغلالها لنقاط القوة اللي موجودة عندها. خلاف ذكر نقطة مهمة، قال لك مثلا لما تيجي تشوف الأهداف هدفين من كرة ثابتة وهدف كرة طويلة من ليتش أليساندرو مارتينيز واستلام تاريخي من ميسي في المساحة بعد توقف على طول واستلام من ميسي على طول في المساحة. فكرة انه الارجنتين قادر ان هي تعاقبك في اي لحظة من لحظات المباراة وحتى وهي سيئة ترى قادرة تكسب، هي بالنسبة لي فكرة مرعبة اكثر من كون ان الفريق جيد ويكسب.
1: شوف من ناحية الثقة نعم اتفق، لكن للامانة اللي شاهد المنتخب الارجنتيني مثل ما ذكر اخوي خليف تساقط اللاعبين، الموضوع البدني اكثر من عامة استفهام. يعني انت الان في كأس عالم لما تدخل المباراة تذهب فيها لسه احنا الدور 32 وتذهب فيها الأشواط الإضافية واللاعبين يسقطوا بهذه الطريقة، أنت تعرف أنه هذا حيكون عامل سلبي أمام منتخبات ما راح ترحمك. يعني أنت لما بتروح تلعب ممكن منتخب مصر، نحن تكلمنا منتخب مصر قوي بدنيا ولياقيا وما إلى آخره، طيب ممكن المنتخب الكولومبي حيديك بشكل كبير جدا، المنتخبات اللي تأتي من الجهة الأخرى تتكلم عن إنجلترا البرازيل النرويج راح تتعبك بشكل كبير جدا، فما بالك لما تروح للنهاية وتقابل منتخب مثل فرنسا. فالموضوع البدني انا اتوقع انه علامه استفهام.
0: وصلت فرنسا على طول
1: ايش هو
0: انت وصلت فرنسا
1: لا بتكلم يعني منتخبات اللي ممكن تاذيك
0: انجلترا فصل يعني
1: ايوه فانا بتكلم على انه هذول كلهم ممكن يؤذونك، لكن انت علامه الاستفهام وين؟ انه ما بين كل مباراه ومباراه 4 إلى 5 أيام يعني المفروض انه موضوع البدني ما يظهر في الوقت الحالي، ممكن يظهر في قادم المباريات في الادوار الاقصائيه لكن في الوقت الحالي لا. لكن انا بالنسبه لي علامه الاستفهام الاكبر هو ماكليستر بالاضافه الى انزو. يعني انت الان تتكلم عن قوه خط الوسط اللي احنا تغنينا عنها في 2022 الان باتوا
0: نقاط
1: ايه بالضبط
0: يعني حتى دي بول مثلا ترجو دي باول اللي يلعب في الدوري الامريكي تاثيره اكثر وضوحا منهم
1: بالضبط، وطريقة حتى انفعاله لما خرج يعطيك انطباع انه لا هو مو راضي يبغى يكون في الملعب، لكن انزو تحس انه هو ذهنيا انا جالس في تشيلسي خارج راجع.
0: انزو كمان خلينا نتكلم يعني توقيت الـ الـ الـ الـ التصريح الصحفي البيان الصحفي الأصدر مدريد، يمكن كان انا اول مرة اشوف صراحة بيان زي كذا ترى احنا ما نبغاك يعني حتى في صحفي مدريدي، تعرف الصحافه المدريديه يعني، والصحافه الاسبانيه، راحت لزوجه اللاعب العيشه في مدريد، قالت اي فريق بيكون كويس يعني بالنسبه، قال لها بس مدريد غير، قالت لا انا ابني ولد في انجلترا وسيكون سعيد انه يكمل في انجلترا، قال بس على مستوى الفرق اكيد مدريد يفرق، قالت له كل فرق زي بعض، قال بس يعني مدريد يعني ترى، قالت له صدقني انا والله ما افهم في الكوره ترى، بس انه يعني ترى كلهم زي بعض، ما اشوف انه في فرق. فالرجل زعلان انه ما طلع بشيء، وانت كان لازم تقول انه كره القدم في اسبانيا هي اصل كره القدم، ومدريد وبرشلونه هم قمم كره، والبقيه اصلا يلعبون فرفيره، انت لازم يعني انت لازم تقول يعني تبدي هذا الامر، واذا انت رايح مدريد لازم تقول انه كريستيانو رونالدو هو اعظم من لاعب كره القدم، اذا انت رايح برشلونه لازم تقول انه ميسي هو اعظم من لمس كره القدم. في امور في ثوابت يعني، للاسف الصحافه في اسبانيا تخلق ضغط احيانا على اللاعبين، واليوم نشوف حتى الموضوع وصل للانديه، فكره انه انت حاط كل امالك، احنا خلينا نتكلم احمد الخامس، انا ذكرت لك انه خافير باستوري له يومين وكيل اعمال، صار وكيل اعمال ترى، وكيل اعمال انزو فرنانديز يقول انا احب الحياه في مدريد، وحتى انزو يعني صديقه جوليان الفاريز في مدريد، جوليان اصلا منكوب في مدريد، وانه انا والله اللاعب في كل اجازه، وانا اصلا يعني رغم اني ما لعبت في مدريد لكن لما اعتزلت عشت في مدريد ومدريد ومدريد. بعدها بيوم اداره مدريد قالت له يا ابوي لا انت ولا موكلك، الله يسهل لكم.
1: ما هذا الشرود الذهني على اللاعب، انه انت متيقن انه انت ممكن تذهب الى مدريد، ولما اتى البيان بانه انت ما راح تكون
0: في مدريد يبغى، وراح حتى تشيلسي لما قال لهم انا طبعا ابغى ضمانات انه احنا نجيب بطولات، قال لا ضمانات ولا شيء، حتى موضوع تجديد العقد اللي كنا بنحسن فيه راتبك انا في هذا مقفول، تكمل براتبك الحالي اهلا وسهلا، ما تبغى تجيب عقد عرض توكل الله.
1: هذا اثر تاثير سلبي للامانه على اللاعب. نفس الكلام نقوله برضو على الفارس اللي ذهنيا برضو مشغول ما بين انه برشلونه او لا، او البقاء في اتلتيكو مدريد، ورغم انه في شروط ذهني نوعا ما عند الفارس، لكنه بالنسبه لي ترى افضل من لوتارو في الدقائق اللي نزل فيها في الوقت الحالي مع المنتخب.
0: وكمان احمد انا اول مره اشوفها بيدري لاعب في منتخبه يقول يعني جوليان لاعب ممتاز واتمنى يجي برشلونه، اتمنى مشكلته تنحل. هذه الاستحقاقيه اللي موجوده عند برشلونه ريال مدريد انا ما اشوفها في اي فريق، يعني انا انت ما تشوف لاعب في بايرن ميونخ يتكلم عن لاعب مثلا في ارسنال انه والله يا جماعه اتمنى انه يجي وخلوه يجي، هاي ما تصير ترى. وان صارت الاعلام كل يا رجل حتى اللي ما لهم في الكوره يقول لك وش دخلك، بس مدريد وبرشلونه يحق لهم ما لا يحق لغيرهم، ويشكلون ضغط كبير جدا على اللاعبين. خليني اسالك ابو غالي على موضوع اللي انت تكلم فيه احمد، اخر نقطه على مستوى خط الهجوم، كنا تكلمنا امس قلنا انه واحده من اكبر مشاكل اللي تواجه المنتخب الارجنتيني انه جل الاهداف تاتي من لاعب واحد، وانه متى ما فرضت رقابه على ميسي فانه الارجنتين ستعاني بشكل كبير، لانه الرجل حصل مساحات كبيره في مباراه الجزائر، حصل مساحات كبيره في مباراه النمسا، حتى على مستوى الدقائق اللي لعبها في مباراه الاردن كان لعيبه الاردن كانوا حريصين انه يسجل

0: اكثر من لعيبه الارجنتين، يعني كانوا سعيدين جدا في انستغرام انه ميسي سجل، وشيء غريب يعني ما شفته قبل كده. فكنا نتكلم على انه لازم الحلول الهجوميه تكون موجوده. لو تارو مونديال سيء، جوليان الفارز زي ما ذكر احمد على الرغم من انه ذهنيا مش موجوده لانه يقدم دقائق افضل،
1: لما الاثنين حرفيا غير موجودين في البطوله. لاتارا اساسا جاي من موسم صعب جدا، اصابات مستوى كذا، لولا انه فقط في الانتر ومحمي في الانتر او ايطاليا او قرب الانتر يعني تحبه، كان ممكن نشوف انتقالات اكبر واوسع لي ممكن قائد الفريق والاستماع على راتب الانتر. الفارز نفس الشيء، مشاكل بدنيه، اصابه في اواخر الموسم واللعب عليه حتى ضد أرسنال في نصف النهائي، ثم الذهاب للمونديال بعدم جاهزية مع مشاكل أكبر في قضية رحلة ترحل، لدرجة أن اللاعب نفسه يعني في النص معسكر منتخب الأرجنتين يفكر المستقبل، يقول لا تكون مدريد تكفى حرروني يا بلعب بالفريق حلامي. هذه الفوضى كلها لا يمكن أن تنتزعها من ذهن اللاعب كذا بدون أي شيء وتقوله خلاص أعمل ستارت ويلا أبدأ من جديد. هذا الأمر متعب بشكل كبير جدا. لكن أيضا زي ما ذكر أحمد جزئية مهمة جدا، الجوع اللي موجود في 2022 ممكن تم استبداله بالثقة، لكن ما عوض هذه الثقة كامل الجوع حتى في الاندفاعات. ماكريستر وإنزو الاثنين ممكن على مستوى الكرة لا زالوا ممتازين طلعوا، لكن المستوى الدفاعي على مستوى استخلاص كرة ما أشوف أي حدة بشكل كبير جدا. أيضا فكرة سكالوني أيضا توسيع الخطوط بشكل كبير مشكلة طبيعي جدا، لعيب مثل كليستر وإنزو فرنانديز ما راح يغطون كل هذه المساحات. ديباول حتى على مستوى التقنية على مستوى البرازات وش ديباول أول، تاكو المادة جالس خلينا يلعب دور هجين ما بين الجناح واللعب بين الخطوط كلها فقط لتعويض نقول الدور البدني لميسي بأنه يلعب بأريح كبير جدا يسقط وراء. أيضا ما شفنا تأثير كبير جدا. أيضا ميدينا يلعب كقلب دفاع أكثر منه كظهير، هو بالأساس قلب دفاع. كلها التركيبة كلها على بعضها تخلو تبحث عن توازن، لكن مفتقدة للحافز الجوع اللازم دي خلو تغطية بعض المشاكل. لا تابع أيضا سكالوني باعتقادي أيضا مش مبهر، مش موجود حلول بشكل كبير. ميسي أيضا مش ميسي 2022، لازم نفهم هذا الأمر. بالتالي أعتقد أنه يجب أن يبحث عن حل لمحاولة فعلا إذا أراد الذهاب فعليا بعيدا في هذا المونديال. مصر مكتب له مشاكل ما بعد مصر، أعتقد الصدام راح يكون مع منتخب كولومبيا أو بتكون مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لمنتخب يركض بكثافة عالية جدا، فريق يلعب على تحولات العمودية. كيف رامس كامفيردي كيف أدى بالأرجنتين بالعمودي، خلاص كان غالب على الأرض لكن فعليا كان لعب مباشر أكثر منه لعب عرضي، هذا أتعب بشكل كبير جدا. فأعتقد أن المنتخب الأرجنتيني حتى الآن ميسي وميسي فقط، البقية باستثناء يعني لساندرو مارتينيز اللي جالس يبحث عن نفسه بشكل جيد، روميرو في نفحات، بعض اللمحات من المادة، الكل بحاجة إلى خلينا نقول رفع الحضور الذهني، الركض لمسافات أكثر ما فعلوا بحدة أكبر بكفاءة أعلى في استخدام الكرة وأيضا الركض بدون كرة، والأشياء لازم تتحسن في المنتخب الأرجنتيني قبل مواجهة المنتخب المصري، وثم الانطلاق في الأدوار اللي فعليا ما فيها أي تهاون أي غلطة تدفع ثمنها غالي.
0: طيب أحمد، آخر مواجهة غانا كولومبيا كانت مواجهة معقدة جدا من ناحية تكتيكية، كارلوس كروش صعبها بشكل كبير جدا على كولومبيا. كولومبيا أيضا عانت بخروج كوردوبا في بداية المباراة للإصابة، نزل لويس سواريز، لكن يعني تحس إنه الشكل الهجومي في كولومبيا شوي على ملاحظات كثير، لكن عنده حلول منضبط جدا، فريق دفاعيا صعب اختراقه بشكل كبير جدا جدا جدا جدا، فريق محترم المنتخب الكولومبي، واحد من أقوى الدفاعات الموجودة على مستوى المونديال، ولا زال يعني عنده شيء كثير يعطيك إياه.
2: يعني أمانة كان هذا التوقع الأقرب أن المباراة ممكن يكون فيها تحفظ من كل المنتخبين. المنتخب الكولومبي هو يحب الطريقة هذه أنه إحنا نكون على الأقل مدافعين ونغتنم الفرصة بهدف ومن ثم نلعب على المرتدات أو على الكرات العرضية. بالنسبة للمنتخب الغاني كان متحفظ وكان متخوف بشكل كبير جدا من المنتخب الكولومبي، جار المنتخب الكولومبي في بعض تفاصيل المباراة، لكن هو هذا ستايل كولومبيا، الكرات العرضية، الكرات الهوائية، السرعة في الهجمات المرتدة، القوة الجسمانية، الجرينتا يعني العالية جدا عند كل اللاعبين. يعني أنا يمكن أشوف أي منتخب يسجل هدف في كأس العالم، لكن منتخب يسجل هدف وتلاحظ أنه كل اللاعبين والدكة والعالم كلها تجري، ففي روح مهي طبيعية موجودة في منتخب كولومبيا. في الأخير انتصر الطرف الأفضل، الآن كولومبيا خطوة، يمكن من بداية البطولة احنا تكلمنا أنه هذا المنتخب ممكن يذهب بعيد.
0: طيب على مستوى كولومبيا أبو غالي، أنت يمكن من الدور الأول وأنت من أول مباراة أنت أثنيت كثير على منتخب الكولومبي، على الشكل، على الحدة، على الحلول اللي تيجي من الدكة، على العنفوان اللي موجود بالنسبة للاعب الكولومبي، حتى البديل، الالتحامات البدنية، اللاعب الكولومبي في كل مباراة يحاول يرسل رسالة للخصم أنه عن طريق الالتحامات البدنية أن الأمور ترى راح تكون صعبة. اللاعبين البدلاء انضباطية عالية، يعني لما تشوف ريوس مثلا أو حتى لويس سواريز بعد موسم مميز على مستوى كرة القدم البرتغالية مع بنفيكا وسبورتنج لشبونة، إلا أنهم جاسين في مقاعد البدلاء ينتظرون دورهم، بمجرد ما ينزلون يقدموا لك الإضافة، بالإضافة إلى تألق عدد كبير جدا من اللاعبين. ديفيدنسون سانشيز اللي يمكن غاب عن الناس بعد رحيله من توتنهام وفترته الغير جيدة مع توتنهام، لكن الناس ما تعرف أنه يقدم أداء استثنائي مع غلطة سراي وحتى اليوم مع المنتخب الكولومبي. مونيوز والعمل الكبير والأداء الكبير واستمرارية لمواسم استثنائية مع كريستال بالاس، وطبعا دياز أكيد تكملة لموسم تاريخي مع بايرن ميونخ.
1: الأمانة المدخل الكولومبي 4-3-3 كما يقول الكتاب. أنا بسكر العمق أحفظ الكرة، مجرد ما أشوف مونيوز طالع اليمين ودياز طالع اليسار بلعب كرة عمودية، بروح خلينا نقول بخوض سباقنا اكسب الكره من الخصم او اكسبها المهاجم زون كوردوبا او لويس سواريز، ثم احدث خلينا نقول فوضى خلينا نقول خلاقه او متعمد، يعني يتعمدون هذا الاسلوب بشكل كبير جدا مع زياد عزيز، ثم راح اصنع عليك اكزين وفرص في كل مره، اكرر هذا النمط، استلم الكره في المنتصف ثم ارميها خلف دفاع الخصم، نزاع هناك كسب الكره الثانيه، ثم صنعت فرصة للأطراف. فكرة لما مستر لورينزو يطبقها مع لعيبة لما بدنيا من لما مثاليين، خامس رودريغيز ساهم بقدر كبير جدا من الناحية التقنية، إصابته أمس ما بيقول ثبت في تراجع، لكن أضافت جزئية إنه كوينتيرو أسلوب مختلف عن خميس يحب يربط اللاعب يخنع يلعب هذه خلينا نقول اللمسة الإبداعية اللي يضعها خلف ظهير الخصم يريح فيها لويس دياز أو الجناح الآخر جون أرياس أيضا لما يهاجم يجي من بعيد لمهاجمة المساحة خلف الدفاع، لكن كوينتيرو أضاف شيء خلينا نقول قدهم شيء، لكن أضاف لهم شيء إنه لاعب يحب يركض الكرة بشكل كبير، بدال لما تعطي مساحات بيعذب الخصم، أيضا عنده قدرة على التسديد، قدرة على خلينا نقول زيادة السرعة في خط الهجوم الكولومبي، كل هذه الأشياء أمانة تجعل كولومبيا باستثناء أنه جانب بدني هذا الأسلوب ممكن يكلفهم بدنيا لاحقا، وممكن نشوف إصابات عضلية زي ما شفنا أمس، ممكن فعليا كولومبيا تروح بعيد لو تجنبوا هذه الجزئية. كولومبيا بهذا الأسلوب الإبداعي خلينا نقول المزيج ما بين التقنية وبين اللعب البدني الكلاسيكي المعروف عن اللاتينوس، فعليا أنت بتتكلم عن منتخب بيؤذب أي منتخب قدامه، ومنتخب كولومبيا اللي بنوا عليه أمال في 24 ممكن ينعكس مرة أخرى في أمريكا 2026.
0: طيب خلينا نأخذ فاصل قصير، قبل الفاصل نذكركم يمكنكم الاستماع علينا عبر تطبيق إذاعات السعودية راديو السعودية بلس، بالإضافة لمشاهدتنا مباشرة عبر تطبيق إكس بحساب الإذاعة جدة أندرسكور راديو. فاصل قصير وبعد كده نرجع مرة ثانية لمصدر الحديث، خليكم معنا.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال، هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: توقع اي مباراه، لكن هذه المباراه تحديدا ما في احد توقع انه الارجنتين تتقدم وكفيرجي يرجع والارجنتين تتقدم وترجع ثاني مره تتعادل وتصعب المباراه بشكل كبير.
1: فكره انه زياده المنتخبات ل 48 خلتنا نشوف نماذج يعني ملهمه. لوبيز مطور عقاري يعني هذا مش لاعب محترف. اورلاندو خيل حارس الباراغواي له 6 شهور ما يستلم راتب مع فريقه، في الى عمر 24 سنه على مستوى الانديه، مسيرته مع الانديه لعب 3 مباريات بس اساسي، ما لعب اي مباراه. وبعدين اللي اعطاه فرصه في الارجنتين حتى مش في الباراغواي هو السيد روسو، المدرب الارجنتيني الراحل مدرب نادي النصر السابق، هو اللي اعطاه فرصه مع سان لورينزو في الارجنتين. والرجل ارقام قياسيه على مستوى الكلين شيت، عمره 26 سنه، الى عمره 24 سنه ترى ما كان يلعب، وكان ممكن يعتزل كره القدم بسبب انه ظروف ابنه الصحيه وانه ما عنده فلوس. والرجل باع كل شيء، احذيه اكرمكم الله، وباع قمصان. في قصص ملهمه، في زينيا يدخل المونديال ب 50,000 متابع اليوم، 17 مليون متابع على انستغرام و20 مليون متابع على انستغرام، صح فري ايجنت وما عنده بس طلب 20 مليون متابع. ف يعني موضوع في قصص ملهمه بصراحه في في في في هذا في هذا المونديال.
0: هذا الشيء اللي راح يخلي هذه المنتخبات وهذه الاسماء انه المره الجايه حتشارك لاجل اللعب. يعني منتخب كفيردي الان يمكن احنا تكلمنا عنه، لكن تشاهده في المشاركه الجايه يختلف بشكل كبير جدا، وقيس عليها بقيه المنتخبات. لكن الفيفا بنفسه الان بما ان احنا زودنا 48 وشفنا وجت الاثاره والكلام هذا، فاهلا بال64 في قادم الايام، وهذا اللي انا اتوقعه في قادم البطوله.
1: ابو غاليه يعني دورة 32، وكمان من القصص الملهمه تيم باين، هذا ظهير في نادي نيوزيلندا، كان في ستريمر او صانع محتوى يدور في الحسابات المواقع التواصل الاجتماعي للاعبين المشاركين في كاس العالم، فاكتشف انه في ظهير في نيوزيلندا اسمه تيم باين يعتبر اقل مشاهده او اقل متابعه على مستوى انستغرام في في في في اللاعبين كلهم مشاركين في كاس العالم. فسوى حمله، الحمله هذه رفعت اللاعب، صار اكثر رياضي نيوزيلندي عنده متابعين في انستغرام، لدرجه الرجل طلع مقطع فيديو مصدوم يشكر انه شكرا، يعني انا ما اعرف شو اقول لك، بس يعني في المونديال هذا من قبل لا يبدا ولا حد الان ابو غاليه قصه غريبه عجيبه.
2: جنون جنون جنون. لا انا هذه واحد من جمليات كره القدم، هذا المناسبه حرفيا مونديال كاس العالم هو كرنفال، مش صح. فقط مباريات وتكتيك ونغطني قصص، حتى الناس اللي تعيش تروح هناك وتعيش تجربه، تعيش فعليا تجربة مختلفة تماما، تقابل ناس مختلفين، تتعرف عليهم ويتعرفون عليك، تكون هناك اندماج ثقافي. حتى لما ما تروح هناك، لما تشارك تعرفون على البلد، مكانها، طريقة نقول عيش فيها، لغتها، القصص الموجودة فيها داخل الرياضة وخارج الرياضة. تالي لما كأس العالم أكثر من مجرد كرة قدم فقط تلعب بين 22 لاعب في المستطيل الأخضر، الأمر متعدد. لذلك كثير من الأمم تبحث عن المشاركة، ولي أنا أشوف أن الفرق أو المنتخبات اللي أحملت أو تكاسلت أو ما أعطت الحق الكامل في محاولة الوصول لكأس العالم، ربما المسؤولين اللعيبة حتى بعض الجماهير هناك تحسرة، ليش ما صنعنا الحدث، ليش ما قلنا العالم حنا موجودين وعندنا 1-2-3، عندنا خلفية، عندنا ثقافة، عندنا شيء نقدر نقدمه للعالم. وهذا أعتقد أنه فعلا ممكن يكون حافز بشكل جدا. أيضا المنتخبات اللي خلنا نقول جت الأندر دوغ اللي ما حد يعرفه مثل أمس كابيردي، حتى الكونغو اللي كثير من الناس لما تأهلت على حساب نيجيريا وعلى حساب المنتخبات، ليت منتخبات مشهورة لاعبين مشهورين يلعبوا، لا لما قدم نفسه بشكل محترم في المجموعات وخلق أيضا مصالح لمنتخب إنجلترا، قدم نفسه وخلط الناس تتعرف على اللعيبة، في لعيبة نسيتها مثل إمبيمبا مثلا، أو في لعيبة آخرين ظهروا في الصورة كلها، يعلمك أنه هذا المونديال يخلق حافز لكثير من الناس اللي ممكن ما هم موجودين نقول في الأضواء، ويقول أنا موجود. الفرق وين نفسها، وين كانت قبل 2010 ما شاركت، الآن بعد إقصاء لألمانيا شاركت
1: بعد إقصاء لألمانيا، ترى اكتشفت أن روكي سانتا كروز كان ورا المرمى. اي والله شفته سلم على الجهاز الفني، راح احتضنهم. السحنه هذه مي غريبه علي، بعدين اكتشفت انه روكي سانتا كروز، والصدمه لا زال يلعب لحد الان،
2: لا زال يلعب
1: عمره 44
2: 45 45 سنة.
1: 45 سنة.

0: في الجنون للأمانة ساندا كروز. لذلك أعتقد إنه المونديال اللي يتكلم عنه فقط من الجانب الفني حرفيا ما يعرف حقيقة التجربة اللي صح. مثلا دعا لتجربة إنه كأس العالم واليورو نفس الشيء. لا اليورو تختصر في إيقاف منتخبات أو دول معينة. كأس العالم مفتوح للجميع وفعليا التغطية الإعلامية بعيدا عن الجانب الأخرى اللي على أمريكا أمانة جالسة تقضي كل تفصيل أو تفصيل التغطية الإعلامية
1: صح.
0: أنا بالنسبة لي واحدة من الأفضل في العالم. أنت جالس تعيش المونديال متبيت
1: صح.
0: كل تفصيلة موجودة كل
1: تفصيل هذا يوريك موجودة. يوريك أن الأمريكان على مستوى الميديا والإعلام يعني بسنوات ضوئية عشان كذا مونديال أمريكا هذا مميز جدا.
0: الأمريكان من ناحية التسويق ومن ناحية الترويج
1: صح.
0: يعني في هم في كوكب الواحد لأنه دول كوكب لين هذا كوكب أمريكا
1: طيب.
0: يعني في مستوى آخر
1: أيضا على مستوى يمكن مواقع التواصل الاجتماعي ساعدت كثير إن هي تنشر قصص مؤثرة جدا وتأثير كبير جدا. واحدة من أكثر القصص اللي أنا يوميا ندخل أتفرج عليها هي استغراب الأمريكان من تأثير كرة القدم. يعني هم كانوا متصورين لعبة كرة قدم لعبة شعبية بس مش بهذا التأثير طيب. ويمكن كان فيديوهات في ترندات منتشرة كان بين جماهير كرة القدم كان في اتفاق بين جنسيات معينة إنه يلا تعالوا نسوي ترند تجربة المأكولات السريعة في أمريكا. فترند كوميدي كان تخيل اليابانيين يروحون يجربون والكوريين والأفارقة فكان شيء مضحك لدرجة الأمريكان كانوا ينبسطون على الشيء هذا. لكن يبقى أكثر تأثير إنساني حصل هو اللي حصل في بوسطن المدينة اللي كان موجود فيها جماهير اسكتلندا. طبعا جماهير اسكتلندا جاءت بأعداد كبيرة وكان يسمونهم تأثن آرمي وكانوا تخيل يعني بالمزمار هذا حق بالتنورة الاسكتلندية وفي الأماكن العامة وخلقوا أجواء من الاحتفالات لدرجة أنه الشوارع في بوسطن صارت لونها كحلي يعني بلون قميص المنتخب الاسكتلندي وجمهور فرفوش حتى أهل المدينة ما كانوا ينزعجون منهم. فصحيفة بوسطن لما خرج المنتخب الاسكتلندي كتبت رسالة وداع للجماهير في الصحيفة فقالت إلى جماهير الاسكتلندية شكرا لكم لانه انتم في الفتره اللي قعدتوها ببوسطن اعدتوا الحياه لبوسطن وادخلتوا السرور في قلب السكان المدينه وفي كل زاويه لكم ذكرى وان احنا ما راح ننساكم ونتمنى ان انتم تكررون الزياره. وصحيح ان انتم خرجتوا من بوسطن المدينه ولكن ابدا لن تخرجوا من ذاكرته من قلوب سكان المدينه ونتمنى يعني نشوفكم دائما موجودين وبالتوفيق يعني في. فالرساله حرفيا كانت مؤثره لدرجه انه في أمريكا مواقع التواصل الاجتماعي كان يقرأنا ويبكون يعني فأمر غريب جدا. بس خلينا نتكلم فنيا في كرة القدم دور 32 وصل لمستوى التطلعات اللي كنت تتوقع ولا أقل؟
2: لا بالعكس قلت لك الكأس هذه من جميع النواحي ويمكن تحديدا أعطانا انطباع حتى من ثاني جولة في المجموعة أنه لا هذا الكأس حيكون جميل جدا على المستوى الفني على كل الأمور. يعني أنت لو جيت تأخذ تحس أنه لخص لك كل شيء. يعني أنت تحب مين إمبابي أهو هذا إمبابي صنع وسجل. لا تحب أوليسي أهو كذا فتحس أنه هناك هالند أهو هالند جاب فتحس أنه الشعبية الكبيرة لجل اللاعبين اللي ظهروا في السنوات الأخيرة الآن قاعدين يعطون أفضل أيامهم وتحس أنه حيصير في صدام بينهم. فكأس العالم هذا أتوقع أنه أكثر كأس حيكون فيه صدام بين النجوم بشكل مباشر.
1: على سيرة الأمور المضحكة هذه يمكن خليف شافها في مقطع لممثل أمريكي مشهور اسمه تيري كروز في أحد المشاهد يجلس بجنبه بنت شجرة فيغني لها. فالبنت هذه أصلا هي عميل متخفي يعني أصلا حتى مش بنت. في واحد ركبها حط صورة البنت على هالند تشبه هالند طيب وحط الثاني على فينيسيوس. فهالند علق قال يعني فيني لازم نسويها. ففيني كان يضحك قال له اوكي. تحتهم علق تيري كروز انه مصدوم يعني انه انتم تعلقوا على مشهد لي. فالناس تناقلتها بشكل كبير وهذا يمكن ما شيء اللي امريكا يعني حاجه كوكب ثاني. طب اسالك ابو غالي على دور 32 عموما قبل ان ننطلق لمواجهه المغرب وكندا اللي شريط البدايه في دور 16
0: لما انا باستثناء المانيا والجزائر اللي طلعوا يعني في حسرة كبيرة منتخب ما قدم شيء مثل الجزائر يعني خرج مثل ما دخل مستوى سيء جدا. وألمانيا اللي خرجت يعني بحسرة كبيرة. كل منتخبات يجب أن تخرج من الدور بدون ندم ممكن حسرة على عدم التأهل. منتخبات الأفريقية في المجمل يعني قدمت الأمانة ووجه يعني ما بيقول يعني مبهر لكن وجه شجاع يعني. كوتيفوار غانا الكونغو كابيردي مصر كلها قدمت يعني

0: أنا النسخ، أنا ما بتكلم عن خبار المغرب في مستوى آخر، سنغال كذلك، كلها لعبة كرة قدم شجاعة، وهذه تحية كبيرة جدا للأفارقة، حتى لو كانت إمكانيات الفنية أقل نحن نلعب ثقة وشجاعة، وهذا أمر ما كنا نشاهده في كثير في سابقا. الأفارقة دائما كان عندهم نوع من الاهتزاز في ضد الفرق الأعلى جودة، الخوف، الثقة، لا الخصم أعلى مننا، الآن الأفارقة يلعبون بحرية بتحرر في المجمل. لما المونديال هذا بالنسبة لي مرضي تماما بالنسبة للأفارقة، بس هنا المنتخب الجزائري اللي للأسف خيب أمالنا بشكل كبير جدا كعرب، أيضا حتى بالنسبة للدول الأفريقية.
1: طيب أبو غالي، على مستوى مواجهة المغرب وكندا شريط البداية دور 16، كندا يمكن راح تكون سعيدة بمواصلة إليه، المغرب تراها فرصة مهمة جدا لوصول دور الثمانية.
0: شوف، أكثر ما أخاف عليه من المنتخبات العربية هم المنتخبات اللي خلقوا مش متعودة على أنه تلعب الأدوار الأولى في كأس العالم والبطولات الكبيرة، أنه الثقة الزايدة، أنه لا الخصم أقل مني، لا أنا بنتصر بلعب، لا لازم يكون الحدة الذهنية موجودة، الحدة الفنية موجودة، ألعب بتركيز بدون أي تهاون، خاصة أنه راح تلعب ضد فريق خادع. كندا ممكن ما فيها نجم مطلق، ما فيها اللاعب الواو الخارق، لكن في مجموعة متجانسة مع أسلوب جيسي مارش المتعب للخصم، فريق يركض طوال الوقت، لما يبدل اللعيبة تشعر أنه مثل الآلات جالسين أساساً، عارفين أنه بينزلوا في الدقيقة الفلانية بيأدي نفس الدور،
1: زي لما تشيل قطعة من الماكينة وتحط قطعة من مكانها
0: على طول مباشرة عندما لعب تشتغل الديناميكية الفريق وتستمر بنفس دورة 90 دقيقة ضد فريق مرهق، وكان تقنياً مش أفضل شيء على مستوى الجودة مش أفضل شيء، لكن فعلياً بدنياً لو أعطيته مساحته أنه خلينا نقول تأخذ مباراة رايح جاي كندا بتسبب مشاكل، وما أستبعد أن تخسر المغرب. المفتاح المغرب، سيطر على الكرة، حدد رتم المباراة، حاول تضربهم في معنوياتهم مبكرا، حاول تقتنص هدف، تخلق مصاعب لهم، لأن واحد من المشاكل المنتخب المغربي أعتقد أنه يسجل مبكرا لكنه يستمر بتضييع الفرص السهلة، وهذا يعطي نفس للخصم، لا الخصم المغرب يعطينا فرصة، لا احنا لازلنا عايشين، فبالتالي هذا الأمر يسمح لهم بأنهم يبقى في المباراة. أعتقد المنتخب المغربي التركيز، الحدة، اللعب بنفس الشراسة، بتكون فرصة المغرب كبير جدا إذا خلينا نقول دخلوا بثقة زايدة باسترخاء ومحاولة امتصاص ضغط الكندا من ناحية تهدي ترتم ذلك. أعتقد المنتخب الكندي راح يفضل هذا الأسلوب، لأن بيسي مارش راح يفضل لك مسترخي تبني ببطء، راح يضغط عليك ضغط عالي، راح يحاول المباراة معك بدنية وبشكل عمودي، كلها مشاكل راح تسبب أو راح تزعج المنتخب المغربي. ذلك الحذر ثم الحذر مثل هذه المباريات. المغرب لديها ادفانتج وادفانتج واضح للتأخذ، لكن يجب أن تكون حذرة في إدارة مثل هذه المباريات.
1: أحمد، على مستوى المنتخب المغربي يمكن أكثر شيء يخوف هو شريط مباراة هايتي. إذا عدت وارتكبت نفس الأخطاء أمام هايتي مع فريق بجودة أعلى من هايتي، الأمور قد تصعب منك، يعني تفلت منك وتصعب عليك بشكل كبير جدا. تيجي تنظر مثلا لتركيبة المنتخب المغربي، الآن بلال خنوس يمكن ما قدم الأداء اللي احنا منتظرينه منه، بالإضافة إلى إبراهيم دياز، واحد من أكبر خيبات الأمل على مستوى المنتخب المغربي في هذا المونديال حد الآن، يعني مش التأثير الواضح. بقية اللاعبين أعتقد أوناحي، صيب، إسماعيل صباري، يعني كلهم أداء كبير جدا.
2: ما حد يختلف الأمانة أنه لغاية هذه المباراة أنه منتخب المغرب هو الطرف الأفضل. المغرب يعني تحس أنه في تأسيس منذ فترة طويلة أنه إحنا نكون منتخب قوي. ما قدموه يمكن في كأس قطر أعطى بريق أمل واضح للمنتخب المغربي، الآن قاعدين يستمر على نفس الموال. ولا ننسى أنه كأس العالم القادم 2030 حتكون في الأراضي المغربية، يعني حتكون عامل الأرض والجمهور في صالح المنتخب المغربي اللي حيكون ضده في مباراة اليوم، انه حيلعب امام منتخب حيلعب في ارضه وبين جمهوره، مباراة حتكون صعبة، اجواء كندا جديدة بالنسبة للمنتخب المغربي، المنتخب الكندي ما واجه مشاكل طوال البطولة، بيلعب بيخلص 90 دقيقة مرتاح، بيخلص مباراة بشكل مبكر، تدوير ما بين اللاعبين، يمتلك من 2 إلى 3 أو 4 مهاجمين بنفس الرتم. المنتخب الكندي الان في ارضه وبين جمهوره بعد مباراة طويلة وصعبة كانت على المنتخب المغربي ب 120 دقيقة ذهبت إلى ركلات الترجيح، فيها هدر بدني وذهني ولياقي ممكن يأثر بشكل سلبي على المنتخب المغربي، زائد أنهم لا يمتلكون رأس الحربة اللي يسجل ويخلص مثل ما ذكر أخوي خلاف في الفرص السهل الكثير اللي بتضيع، إنه ما عندك المهاجم القناص اللي يسجل لك الأهداف ويخلص على المباراة. فالمنتخب المغربي حتصعب عليه بشكل كبير جدا، والمنتخب الكندي أنا أشوف إنه 50-50.
1: اللقاء الثاني فرنسا الباراغواي، وإذا جبنا سيرة الباراغواي لازم نجيب سيرة الأكثر إثارة للجدل على سطح هذا الكوكب، خوسيه لويس تشيلافيرت. سئل تشيلافيرت حول رأيه في هذه المواجهة، خصوصا أنه كان ضمن المنتخب الباراغواياني اللي واجه فرنسا في نفس الدور عام 98 في 2016 لما لوران بلان سجل هدف الذهبي في ذلك الوقت لما كان في قاعدة الهدف الذهبي. خوسيه لويس تشيلافيرت جاوب جواب عادي زي وزيك، ما يصير تشيلافيرت. قال لا، احنا في 98 واجهنا منتخب فرنسا، اليوم احنا نواجه منتخب افريقي، ما له علاقه بفرنسا. فالرجل غريب عجيب، اثار كثير من موجات الاستهجان، اثار كثير من ردات الفعل. اول مباراه ما لقى احد يشتم وراح شتم حارس الباراغواي، قالوا حارس اخرس. بعدين بعد مباراه المانيا قال اصلا ما مغرورين شايفين نفسهم. فهذا الرجل لازم يشوفوا له حل.
0: شوف تيلفيرت رجل لا شك حارس اسطوري، حارس صنع الحد، لكن هذا شخص تلفيرت شخصية ممتعبة، شخصية غاضبة دائما طوال الوقت، ما يعجب أي شيء. وأيضا تصريحات سبايس راح تسلط الضوء عليه وتسود المقابلات ويحصل يصيح حواته، هذا الحقيقة. في كثير من اللعيبة القدامى يستقلون ذلك، خاصة من أخفة ضوءهم أو كلنا خلينا نقول المادية أو مش أفضل شيء، يذهب لمثل التصريحات، حصول على عقود تلفزيونية، على الأقل لو مرحلية في كأس العالم تتسلط عليه الضوء. وحلو تصريحات هذه فيها أنا خلول تأخذ الناس يحس بكاية أكثر، ولو أنه فيها نزعة خلينا نقول للأسف عنصرية بشكل جدا، رغم أن المدخل الفرنسي هو بنفس الثقافة بنفس العقلية بنفس
1: الكناية 98
0: الخلفية ب 98 للأسف أنه أثار لهذا الإشارة الغير جيدة، وأنه منتخبه أيضا عيبة من أصحاب بشرة السوداء وما ذلك. يفترض أنه شوية احترام لمثل هذه التظاهرات، ما فيش كذا تقدر تلتقي تصريح سبايسي ويخلق جدل وإثارة وتحصل لك تسترد من خلال هذا الأمر، لكن لا تنخفض إلى هذا الحد. هذا أمر لأمانة للأسف تشيلفير يعني تصرفاته قبل لا يعتزل وبعد ما يعتزل لها تنم عن خلوه شخصية صعبة، شخصية خلينا نقول غاضي بطوله. أعتقد إنه الناس ما راح تأخذه على محمل جد بشكل كبير، لكن بإشارة إلى إنه تجربة 98 ممكن تعاد اليوم لخلق مصاعب رغم انخفاض الجو. طبعاً منخفض 98 استمر في المشاركات في كوبا أمريكا وفي كأس العالم 2002 2006. أنا منتخب الأمانة محترم ذلك، وجيل يعتبر تاريخي بالنسبة لمنتخب الأمانة، منتخب حالي أقل كثير من السابق، إنه يصمد ضد منتخب يسرع الريتم، ألمانيا بكل مشاكلها في اللحظات اللي سرعت الريتم على المنتخب الباراغواياني صنعت بعض الفرص وبعض المحاولات. لذلك أعتقد إنه يعني الباراغواي تحتاج أكثر من مجرد الانضباط والحدة والتكتل، تحتاج إلى كثير من الحظ، تحتاج إلى ليلة سيئة للفرنسيين. أسمع فورمة أوريسي تحديدا اللي جالس يقدم مونديال خارق، أعتقد إن الفرصة جالسة تضال فعالية وكفاءة إمبابي. نعم يضيع إمبابي، لكن بعد خمس ثواني راح يحصل فرصة جديدة وراح يشكل عليك خطر، حضور ذهني على مستوى كأنه شيئا فشيئا تخلص من أعباء موسم صعب جدا مع مدريد. ديمبلي، نعم ديمبلي ممكن يقدمك 10 مباريات سيئة، لكن مباراة واحدة ما تدري متى تجي هذه المباراة، يقلب خليط ما بين مارادونا وميسي وبيليه ويسجل لك هاتريك. فالأمانة فرصة المنتخب الأرجواياني بتجاوز هذه المرحلة صعبة، يعني كانت تكلد معدومة زي ذكرت، فقر فني في المنتخب الباراغواياني مع فورمة تصاعدية للثلاثي الهجومي بالنسبة للمنتخب الفرنسي، صعب جدا نتوقع يعني لو عملت الباراغواي تكون أكبر مفاجأة على الإطلاق في هذا المونديال.
1: مونديال ما يخلو من المفاجآت، بس أحمد فكرة أو إمكانية أن الباراغواي تلحق فرنسا بألمانيا كان فرصة موجودة لكنها ضعيفة جدا بشكل كبير. تحدث خلاف عن الأوراق، ما تجي تقلبها تشوف الحلول على المستوى الفردي، أوليسي مستوى كبير جدا، إمبابي أنصاف الفرص. ديمبلي ذكر خلاف نقطة مهمة جدا، قال لك ممكن 10 مباريات ما يكون موجود، لكن في مباراة هو خليط ما بين ميسي ومارادونا وبيلي وزيدان ورونالدينيو، إذا أعطاك وضعية العداء وسين بولت هذه إنه مركز تعرف انه داخل في اطار التلو داخل مود الوحش يعني خلاص انت اعانك الله.
2: شوف المفاجآت نعم تحدث، ويمكن في كل كأس عالم نشاهد منتخب يكون مرشح بشكل مباشر او اذا ما كان من الاثنين والثلاثة نتفاجأ انه يخرج بمباراة كانت المتناول امام منتخب اقل منه بكثير. فما نستبعد احنا مفاجآت، لكن لما نجي نتكلم منطقيا المنتخب الفرنسي مؤذي بشكل مرعب جدا، ولا اقدر استوعب انه في دفاع في كأس العالم الحالية قادر انها توقف امام هجوم المنتخب الفرنسي. انت ممكن تفوز على منتخب فرنسي لكن ما حتمنعهم من التسجيل، يعني تفوز 5-4 4-3 هم حيسجلوا فيك بسبب السوء اللي موجود في الدفاع الفرنسي، لكنك تمنعهم من التسجيل صعبة. وليسي لو شاهد من المنتخب الفرنسي ما قبل سنتين ابدا ما راح تقول بنفس القوه اللي موجوده. اللي صار انه ليسي جاء ولم الشمل وربط ما بين ديمبلي وباركولا ودوي ومبابي ويقوم بالادوار هذه كلها، وربط ما بين الهجوم والوسط.
1: يا رجل ربط الجماهير عاطفيا حتى بديدي ديشام خلاهم يتعاطفون معه، خلاهم يحسون انه يعني في بوادر مدرب ما تبغى يربط
2: حرفيا يعني عمل شيء مو طبيعي. ولا ننسى انه الرقم القياسي في الصناعه في موسم واحد بحوزه ميسي، الان وليسي على بعد صناعتين او ثلاثة ويكون الرقم التاريخي على مر التاريخ في
1: موسم واحد
2: فمنتخب فرنسا مرشح انه ينتصر.
1: طيب شكرا لك احمد وجدك معنا المساء.
2: العفو لك، وكان من برنامج اخوي خلف.
1: ايضا شكر لزميل عزيز خلف شمري، شكرا لك ابو غالي.
0: العفو، شكرا احمد.
1: ايضا شكرا وصول لكم يا احب الكرام، نلقاكم ان شاء الله في حلقات قادمة. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله.
3: جدة اف ام على هواك.
4: الان مع سيما، اول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. اصبح الابداع اسرع اسهل واكثر احترافية، كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الانتاج في مكان واحد. كن جزءا من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر، أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك. وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء

0: عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
0: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
3: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
0: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة اف ام.
4: جدة اف ام على هواك.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملأ لي من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأدراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من مؤشرات الرؤيا: كشفت بيانات تقرير إنجازات الرؤية لعام 2025 عن منح تراخيص لأكثر من 700 شركة دولية لممارسة أعمالها من خلال مقراتها الإقليمية في مدينة الرياض، وذلك في إطار برنامج جذب المقرات العالمية لتعزيز مكانة المملكة كمركز اقتصادي دولي.
3: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
1: جدة اف ام على هواك.
4: وجعنا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
5: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
6: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام.
7: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
8: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
9: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً
10: على جد اف ام.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
2: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى الان على جدة اف ام.
1: حياكم الله، اهلا وسهلا في كل من سمعنا على هوا جدة فم. اهلا وسهلا في كل اللي انضموا لنا اليوم في صيفنا احلى. وعلى مدار هذه الساعتين راح نكون او نبدا معكم مشوارنا بالعديد من الفقرات المتنوعه، ونتجول في مناطق المملكه ونتعرف على الايفنتات الموجوده فيها وكل التفاصيل اللي تهم الصيف. طبعا اليوم نعرف انه الان تقريبا بتبدا مباراه المغرب، ان شاء الله فالهم التوفيق يا رب. اليوم عندنا كمان سؤال جدا حلو جاء خطر على بالي، وخطر على بالي من خلال مواقف دائما تصير معانا. يعني تخيل إذا أنت حاجز في مكان ولك رقم مقعد، سواء في حفل، سواء في الملعب، سواء في طيارة، سواء في نادي، في مطعم لك طاولة، إيش ما كان، وخلاص هذا المفروض إن هو مكانك، لكن رحت وبالصدفة تلقى شخص جالس في هذا المكان. كيف تتعامل مع هذا الشخص؟ راح تتكلم معه مباشرة أو راح تطلب من شخص يساعدك، أو راح تحاول تقومه؟ إذا رفض يقوم، وقتها إيش راح يكون ردة فعلك؟ كيف راح تتصرف معه؟ أكيد يمكن في كثير مننا مروا بهذه المواقف، ويمكن جاتنا كثير ردود على السوشيال ميديا. اللي حابين كمان يشاركونا سواء بالاتصال أو حتى بالرسائل على 012-647-7154 أو على 012-649-5154، تقدروا كمان تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28 وعلى منصة إكس على أجد راديو وهاشتاج صيفنا أحلى. أجمل تحية من فريق العمل، من مخرجنا الرائع سلطان المحياوي، من الإعداد والتقديم معكم من هبة شعبان. طالعين لأول فاصل وراجعين، لا تروحوا بعيد.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: صيفنا أحلى على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة فم. وفي صيفنا احلى بدا مشوارنا، وطبعا زي ما كنا بنتكلم قبل شويات على موضوع المقاعد، يعني موضوعنا اليوم بنتكلم عن يعني هذا الموقف يمكن يصير لناس كثيرين. يمكن انا وسلطان كمان قبل شويات قاعدين نستعرض المواقف اللي صارت لنا من وراء هذه الاشياء، انه تحجز مقعد سواء في الطياره، في القطار، في السينما، في حفله، فين ما كنتوا، وتوصل بكل هدوء تكتشف انه في شخص جالس مكانكم، وحتى لو قلتوا له بطريقه فيها كذا ادب وذوق، بس بعضهم يعني ولا اي شيء، مسوي نفسه ميت ابدا، ولا الهواء ولا يبغى يتحرك حتى من مكانه. وممكن احيانا في بعضهم بكل برود يجي يقول لك اجلس في مكان ثاني. هذا موقف صار مع سلطان قبل شويات بيحكيني، او كلها مقاعد عادي، يعني ما فرق مقعد هذا عن مقعد هذا. طب حتى إذا هو دافع، يعني هو دافع مثلا مبلغ إضافي علشان يحصل على هذا المكان أو هذا المقعد، فهنا يعني كمان المفروض أنه أنت ما تحط نفسك في موقف حرج وتقول لا والله كلها مقاعد، ولا روح أجلس مكان ثاني، مكاني خلاص انتهينا. فإذا حد أخذ مقعدك أو رفض يقوم، كيف تتصرف؟ هل تحاول تتفاهم معاه بهدوء، ولا تقول ما تستاهل وجع الرأس وتجلس في أي مكان ثاني، أو أنه أنت تتواصل مع أو تتوجه للمسؤول مباشرة وتشكيله الحال وتحاول أنه تلاقي حل معاه؟ وإذا في كل الأحوال رفض وقتها يكون في أكشن، المفروض يكون في أكشن ثاني. فشاركونا إذا سبق وصار لكم موقف مشابه، سواء طيارة، قطار، سينما، حفلة، في مباراة، في ملعب، في أي مكان. أكيد لكم قصص ممكن تشاركونا هي أو تحكوا لنا هي على الهواء، على تواصلوا معنا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. تقدروا كمان تشاركونا على منصة إكس على أجد راديو هاشتاغ صيفنا أحلى، وتقدروا كمان تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
1: حياكم الله، لو سهلا في كل من سمعنا على هوا جدة FM، ومكملين مشوارنا وين تروح اليوم. وإذا كنت إلى الآن ما قررت فين ممكن تكون وجهتك هذا الويكند، خلونا ناخذكم في جولة سريعة بين أجمل الوجهات والفعاليات في المملكة، ونبدأ طبعا من محافظة القرى. طبيعة آسرة وعبق تاريخ وثراء تراثي. طبعا محافظة القرى في منطقة الباحة تعتبر واحدة من الوجهات اللي تتألق خلال موسم الصيف، لأنها تجمع بين الطبيعة الخلابة والتراث العريق والأجواء المنعشة في مكان واحد. المحافظة هذه تتميز بالغابات الكثيفة والمزارع الريفية والقرى التراثية، إلى جانب المنتزهات والوجهات الطبيعية اللي يقصدها الزوار طوال العام. ومع بداية الإجازة الصيفية زادت جاهزيتها أكثر بعدد من المشاريع اللي ركزت على تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات البلدية وتهيئة المنتزهات والمرافق العامة لاستقبال الأهالي والزوار. وبحسب رئيس بلدية محافظة القرى المهندس موسى بن فيحان الزهراني، قال البلدية نفذت خطة صيفية متكاملة شملت تعزيز أعمال النظافة والإصحاح البيئي، الوقاية الصحية، إلى جانب أعمال الصيانة المستمرة وتحسين عدد من المواقع والمجسمات وتركيب سارية علم في مركز نخال وتحسين الجزيرة الوسطية والأرصفة وصيانة وزراعة بوابة نخال بهدف الارتقاء بالمشهد الحضري واستقبال المصطافين بأفضل صورة. أما من ناحية موقعها السياحي، فتم تجهيز 5 مواقع رئيسية، من أبرزها منتزه الثروة الوطني اللي يمتد على مساحة 750 ألف متر مربع ويضم مسطحات خضراء مخصصة للعائلات ومسرح مفتوح ومسرح للأطفال وأكشاك للأسر المنتجة وممرات للمشي وشاشات وألعاب أطفال، إلى جانب مختلف المرافق والخدمات. كمان منتزه نخال ومطلات، طبعا مطلات جميلة، وحديقة المستشفى وحديقة الإشتاء، وجميعها جهزت بالألعاب والجلسات والمسطحات الخضراء والملاعب السداسية والمظلات عشان تكون مناسبة للعائلات والزوار. محبي الرياضة، كمان تم إنشاء ممشى منتزه الثروة الوطني بطول 1610 أمتار بتصميم عصري وإضاءات مناسبة، بالإضافة لممشى الإشتاء بطول 2037 متر عشان يكون وجهتين لعشاق الرياضة والهدوء. ما تقتصر محافظة القرى على المنتزهات فقط، بل كمان تضم أيضا عدد من المزارع الريفية والمنتجعات والقرى التراثية، مثل قرية بخروش وقرية الأطاول التراثية ودار عوضة القديمة، إلى جانب النزل الريفية والمقاهي والمخيمات البرية اللي بتضيف للمكان تجربة متنوعة بتناسب مختلف الزوار. عشان كذا تشهد المحافظة خلال موسم الصيف إقبال كبير من المواطنين والمقيمين، سواء الاستمتاع بالأجواء، بالتنزه، بزيارة المواقع التراثية، أو حضور الفعاليات الصيفية اللي تقام فيها وتلبي اهتمام مختلف أفراد العائلة. بعد شويات حننتقل لعسير ونتكلم عن المطلات الجبلية اللي ترسم أجمل المشاهد الصيفية. خليكم على هوانا ولا تروحوا بعيد، ولا تنسوا أكيد تشاركونا موضوعنا لليوم. في حال كنتوا حاجزين في مكان وأخذ يعني مقعدكم أخذوا شخص آخر، وقتها كيف تتعاملوا مع هذا الشخص في حال رفض إنه هو يغير مكانه؟

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
3: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
1: صيفنا أحلى على جدة FM.
4: حياكم الله، أهلا وسهلا في كل اللي انضموا لنا. وطبعا تعودنا في صيفنا أحلى ناخذكم لأماكن

0: بعيدة لكن اليوم وجهتنا مختلفة تماما. رح نتكلم عن حلم صار حقيقة وعن وجهة حطمت كل الأرقام القياسية في الفخامة والاستدامة على مستوى العالم. فإذا أنتوا كنتوا بتدوروا على الرفاهية اللي تليق بذائقتكم وفي مكان اجمع بين طبعا زرقة البحر وهدوء المنتجعات العالمية، راح نتكلم عن وجهات البحر الأحمر اللي أعادت صياغة مفهوم الضيافة في صيف 2026. اليوم رحلتنا غير، راح نكشف لكم التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: سألتم نفسكم في يوم كيف هو شعور العيش داخل لوحة فنية؟ احنا حنقول لكم، في قلب المملكة وعلى ساحل البحر الأحمر بتبرز وجهة سياحية ما هي زي غيرها، تلتقي الفخامة المطلقة بجمال الطبيعة البكر. إحنا هنا بنتحدث عن وجهات البحر الأحمر اللي أعادت صياغة مفهوم الضيافة في صيف 2026. هنا ما تتوقف الرحلة عند الشاطئ، لكن بتبدأ من اللحظة اللي تدوس فيها أقدامكم هذه المنتجعات المصممة بذكاء مذهل لتكون جزء من البيئة مو دخيلة عليها. تخيلوا جزر خاصة مياهها فيروزية كريستالية بتحيط بيها ثاني أكبر مجموعة شعاب مرجانية في العالم، يعني حتصحوا من النوم في فيلا فوق سطح الموية، حتكونوا على بعد خطوات بس من اكتشاف عالم تحت مائي يعج بالحياة والألوان اللي ما شفتوها قبل كده. اللي يميز هذه الوجهة اليوم مو بس فخامتها، هي فلسفة الاستدامة. المكان يشتغل بالطاقة المتجددة بالكامل، بتطبق فيه أرقى المعايير العالمية لحماية البيئة. هو المكان اللي حتحسوا فيه بالراحة والجمال وكل حاجة، حيكون جزء من تجربة سياحية واعية ومسؤولة. هنا كمان بيمتزج تصميم العمارة الحديثة بأصالة الثقافة السعودية، حيتقدم لكم تجربة استرخاء لا مثيل لها من جلسات السبا اللي بتستلهم عناصرها من الطبيعة المحلية إلى تجارب الطعام اللي بتعتمد على المكونات الموسمية الطازجة من مزارع المنطقة. في هذا الصيف أصبحت وجهات البحر الأحمر وجهة لكل اللي يبحث عن الاستجمام الذكي، حيث الهدوء المطلق الخدمة الاستثنائية اللي بتلبي كل تفاصيلكم بدقة، كمان الخصوصية اللي ما تقدر بثمن. سواء كنتوا بتبحثوا عن رحلة رومانسية أو فترة انقطاع عن العالم عشان تجددوا طاقتكم وروحكم، هذا المكان هو الملاذ المثالي اللي يجمع بين الحداثة والأصالة في نفس الوقت. الحين قولولنا، كيف تتخيلوا إجازة أحلامكم؟ في منتجع فاخر وسط البحر؟ ولا أنتوا لسه بتفضلوا المواقع التاريخية اللي تحكي لنا قصص الأجداد؟ أنتوا من عشاق الرفاهية الحديثة ولا التاريخ هو وجهتكم المفضلة؟
0: جميلة جدا طبعا منطقة البحر الأحمر، وهي يعني صراحة هي واحدة من المناطق اللي أنا كمان حطاها من ضمن الوش لست إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله ينكتب لي إني أنا أروح عن قريب وأشوف هذه المنتجعات الجميلة والرائعة اللي دائم نتكلم عنها. خلينا نروح لعسير الآن ونتكلم عن المطلات الجبلية اللي ترسم أجمل مشاهد الصيف. إذا في منطقة كثير من الناس ينتظروا صيفها كل سنة فهي عسير. المنطقة هذه الأيام بتعيش واحدة من أجمل فترات السنة، خصوصا مع اعتدال الأجواء والمطلات الجبلية اللي تعطي مشاهد بانورامية تخطف الأنظار. المطلات والمنتزهات في عسير تشهد إقبال كبير من الزوار، سواء من داخل المنطقة أو من مختلف مناطق المملكة أو حتى من ضيوف من خارج المملكة، وكل هذا بسبب الطبيعة، الجو اللطيف والإطلالات اللي بتختلف من مكان لمكان. من الأشياء الجميلة جداً أنه الطرق الجبلية المطورة صارت جزء من تجربة نفسها، لأنها تمر بين قمم السروات وتتخللها نقاط توقف ومواقع مخصصة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية وسط غطاء نباتي متنوع وأجواء معتدلة تخلي الرحلة بحد ذاتها ممتعة. أما بعد الأمطار فالمشهد بيتغير تماماً، السحاب والضباب تبدأ تلامس قمم الجبال، المنحدرات والغابات تكتسب اللون الأخضر ويصير المكان وكأنه لوحة طبيعية. هذا واحد من الأسباب اللي يخلي كثير من الزوار حريصين على زيارة عسير خلال الصيف. خلال الفترة الماضية ساهمت مشاريع تطوير البنية التحتية السياحية في تحسين تجربة الزوار بشكل كبير، سواء من خلال تطوير الطرق، إنشاء مواقف أو توفير مرافق وخدمات في المواقع الطبيعية، وكلها بتهدف لتسهيل الزيارة وأنه تخلي التجربة أكثر راحة.

حريص على مقعدك. طبعا اللي حابين يشاركونا اليوم يقدروا يشاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. تقدروا كمان تشاركونا على منصة إكس على أجدة راديو هاشتاغ صيفنا أحلى، وتقدروا كمان تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28. طالعين فاصل مع سلطان وراجعين، لا تروحوا بعيد.

0: الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: صيفنا أحلى على جدة اف ام.
4: حياكم الله، أهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة فم، مكملين مشوارنا في صيفنا أحلى، ووصلنا لمهرجان الشماسية الصيفي. إذا كنتم من سكان القصيم أو ناويين تزوروها خلال الإجازة، ففي فعالية مستمرة تستحق أنها تكون ضمن خطتكم. مهرجان الشماسية الصيفي 2026 انطلق واستمر لمدة شهر كامل بإشراف بلدية محافظة الشماسية، ضمن الجهود الرامية لتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية خلال موسم الصيف. هذا المهرجان يجمع بين الترفيه والتسوق والأنشطة الاجتماعية في مكان واحد، عشان يلتقي كل فرد من أفراد العائلة ويلاقي شيء يناسبه. من أبرز الفعاليات الموجودة هي السحوبات اليومية والجوائز، بالإضافة لألعاب الترفيه والتسلية ومعارض التسوق ومشاركة الأسر المنتجة، إلى جانب مجموعة من الفعاليات الاجتماعية والثقافية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية. هذه الفعالية تهدف لتعزيز جودة الحياة وتوفير خيارات ترفيهية متنوعة للأهالي والزوار، وفي نفس الوقت بتدعم رواد الأعمال والأسر المنتجة وبتنشط الحركة التجارية في المحافظة. طبعا مع استمرار المهرجان لمدة شهر، هذه فرصة مناسبة لأي شخص يخطط يقضي يوم مختلف مع العائلة أو الأصدقاء ويستمتع بالأجواء الصيفية والفعالية والمتنوعة اللي تقدمها محافظة الشماسية خلال هذا الموسم. خلونا كمان نتكلم شويات عن بريدة، وإذا كملنا جولتنا في القصيم محطتنا الجاية هي بريدة، اللي بيواصل فيها مهرجان صيف بريدة استقبال الزوار ببرنامج متنوع يجمع بين الترفيه والرياضة والهوايات. طبعا هذا العام المهرجان ما اكتفى فقط بالفعاليات المعتادة، خصص مساحة لعشاق السيارات الكلاسيكية من خلال معرض يضم مجموعة من السيارات القديمة اللي تحكي مراحل مختلفة من تطور صناعة السيارات، ويعتبر فرصة جميلة لمحبي التراث الميكانيكي وهواة التصوير اللي يقدروا طبعا ويتعرفوا على هذه المقتنيات عن قرب. في الجانب الرياضي كمان خصص المهرجان فعاليات خاصة بالدراجات الهوائية تشمل مسارات للقيادة وعروض استعراضية بمشاركة عدد من الهواة والفرق المتخصصة في أجواء بتشجع على ممارسة الرياضة وتبني أسلوب حياة صحي. كمان المهرجان بيقدم باقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية بهدف توفير خيارات تناسب مختلف أفراد العائلة، إلى جانب دعم الحركة السياحية والاقتصادية في المنطقة خلال موسم الصيف. يعني لو أنتم من محبي السيارات الكلاسيكية أو الدراجات الهوائية، أو أنكم بتدوروا على فعالية مختلفة تقضوا فيها وقت ممتع مع العائلة أو الأصدقاء، مهرجان صيف بريدة يعتبر من الخيارات الجميلة خلال هذه الفترة. هنطلع فاصل صغير مع سلطان، مكملين مشوارنا، لكن قبل حابة أذكركم بسؤالنا لليوم. في حال إذا أنت كنت حاجز في مكان لكن لقيت شخص أخذ مكانك، يعني يوم وصلت وممكن تكلمت معاه لكنه رفض إنه هو يقوم أو يتحرك أو يعطيك مكانك، سواء سينما، سواء طيارة، قطار، ملعب كورة، إيش مكان المقعد في أي مكان أو في أي فعالية، لكن هو رفض تماما إن هو يتحرك من مكانه. وقتها كيف راح تتصرف معاه؟ إيش راح تسوي؟ تقدر تشاركنا وتقول لنا يمكن صار معك كمان موقف مشابه، ممكن تقول لنا الموقف اللي صار معك على 0126477154 أو على 0126495154. كمان تقدروا تشاركونا على منصة إكس على أجد راديو وهاشتاغ صيفنا أحلى، أو حتى على الواتساب على 800 244 28 28.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
2: حياكم الله، لو سهلا في كل من سمعنا على هوا جدة FM. مكملين مشوارنا في صيفنا أحلى، ووصلنا كذا لتطبيقات الصيف، وخلونا نشوف إيش اللي ممكن ينفعنا في هذه الصيفية. طبعا مع السفر والإجازات في تطبيقات ممكن تسهل عليك الرحلة وتختصر عليك وقت ومجهود طويل. اليوم اخترنا 3 تطبيقات مختلفة، كل واحدة منهم راح يخدمكم بطريقة معينة. أول تطبيق معانا، ويمكن هذا اللي بيستمر معانا طول الصيف، يعني سواء صيف أو غير صيف، أنا أحس هذا التطبيق جدا مهم، اللي هو فيزت سعودي أو روح السعودية. طبعا هذا التطبيق إذا أنتوا كنتم مخططين أن أنتوا تقضوا إجازتكم داخل المملكة، فهو واحد من التطبيقات اللي أنصحكم جدا تحملوه. هذا التطبيق مهم بكل ما تعني الكلمة، في تفاصيل أكثر مما تتخيلوا، في أشياء ما تخطر على بالكم راح تلقوها موجودة، يعني سواء في المنطقة اللي أنتوا موجودين فيها أو المنطقة اللي أنتوا ناويين تزوروها. التطبيق يجمع لكم الوجهات السياحية، الفعاليات، المطاعم، المقاهي، الفنادق، وحتى التجارب اللي ممكن تعيشوها في مختلف مناطق المملكة. الحلو في التطبيق هذا أنه تقدروا من خلاله تشوفوا أبرز الأماكن، ساعات العمل، وأحياناً حتى الفعاليات المقامة خلال فترة زيارتكم للمنطقة المحددة. وفوقها تقدروا كمان تحجزوا عن طريقه، تشتروا تذاكر، في لينك يوديكم على كل المواقع طبعاً الموثوقة اللي تقدروا من خلالها تشتروا تذاكركم سواء ويبوك أو غيره. يعني التطبيق كامل ومتكامل، ومنه فيه خلاص انت بتخلص امورك وبتحجز تذاكرك وبتحفظها في المحفظة عندك، فيعني امورك كلها في السليم. تطبيقنا الثاني اللي هو جوجل مابس، بس الاوفلاين مابس. يعني يمكن كلنا نستخدم خرائط جوجل، كلنا نعتمد عليها في مشاويرنا، سواء إذا طالعين رحلة برية، إذا إحنا رايحين مكان معين، أول مكان أول مرة نزوره، زي كذا. يعني كلنا بنستخدمه، وكثير ما يعرفوا إنه إحنا نقدر نحمل الخريطة قبل السفر وفوقها تشتغل أوفلاين. إذا كنتوا رايحين مكان ممكن الشبكة تكون فيه ضعيفة أو ما تبغوا تستهلكوا بيانات الإنترنت وتنتهي عليكم، تقدروا تدخلوا على المنطقة اللي أنتوا رايحين تزوروها، تضغطوا على تحميل الخريطة، وقتها حتى لو انقطع الإنترنت لأي سبب تقدروا تستخدموا الملاحة وتعرفوا الطرق والأماكن بكل سهولة. وهذا يعني هذا التطبيق تحديدا أنا أول مرة أعرف عنه اليوم. طبعا عندنا كمان تطبيق مهم جدا للناس اللي يحبوا السفر، اللي هو SP List Wise. طبعا هذا التطبيق ممتاز إن أنت كنتم مسافرين مع مجموعة، بدل ما كل شوية تقولوا مين دفع، كم عليك، نسيت أحول لك، كم القطة هنا. يعني التطبيق يسجل كل المصاريف ويحسب تلقائيا كل شخص كم دفع وكم باقي عليه، وفي النهاية الرحلة في نهاية الرحلة يعطيكم الحسابات بشكل مرتب بدون وجع راس. إذا كانت رحلتكم مع الأصدقاء أو العائلة فراح يختصر عليكم الكثير من النقاشات. يعني هي مجموعة من التطبيقات البسيطة لكن ممكن تخلي رحلتكم أسهل وأريح. إذا عندكم تطبيق كمان أنتوا تعتمدوا عليه دائما في السفر تقدروا تشاركونا إياه ونستفيد كلنا من هذه التطبيقات. أكيد تقدروا تشاركونا سواء عن طريق الواتساب على 800-244-28-28 أو حتى على منصة إكس على أجد راديو وهاشتاغ صيفنا أحلى. موضوعنا اليوم كنا بنتكلم في موضوع أو موقف يصير معانا أغلبنا يصير يعني إلا ما يكون صار لك هذا الموقف يعني الأغلب يعني صار مع نفس الموقف. في حال إذا أنت كنت حاجز في مكان سواء طيارة، قطار، مطعم، سفينة، طالع رحلة، إيش مكان، ملعب بتشوف مباراة وأمورك كلها في السليم ورايح على مقعدك ولقيت شخص جالس مكانك وحاولت تتكلم معاه لكنه رفض تماما أنه هو يتحرك، وقتها كيف تتصرف معاه؟ تقدروا تشاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. لا تنسوا كمان صفحتنا على منصة إكس على أجد راديو هاشتاغ صيفنا أحلى، وعلى الواتساب على 800-244-28-28.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام.

نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.

حياكم الله، اهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة فهم. مكملين مشوارنا في صيفنا احلى، وطبعا وصلنا لمعلومه كذا على الطاير، يعني صراحه عجبتني ولفتت انتباهي جدا، وقلت لازم اشارككم هذه المعلومه. اليوم عندنا معلومتين، يمكن في ناس تسمعها لاول مره وفي ناس يمكن اوريدي المعلومه مرت عليهم. الاولى، لو لاحظتوا انه اغطيه قوارير المياه تختلف الوانها، انه هذا الموضوع يعني له أسباب، في أبيض وأزرق وأخضر وأسود، وفي كثير مننا يعتقد أن هي مجرد ألوان للتمييز أو جزء من هوية الشركة الخاصة بالمياه، لكن بعض الشركات لون الغطاء يساعد على تمييز نوع المياه الموجودة داخل العبوة. مثلا ممكن يرمز لون معين إلى مياه الشرب العادية، ولون ثاني للمياه المعدنية، المياه منخفضة الصوديوم، أو المياه المنكهة. لكن في نقطة مهمة، ما في نظام عالمي موحد يربط كل نوع بنوع معين من المياه، عشان كذا يختلف استخدام الألوان من شركة للثانية. في صحيح ألوان الأغلب يتفق عليها، بس أنه عشان كذا أنا معطيتكم هي، لأنه في كثير بتختلف من شركة لشركة أو من استخدام لاستخدام أو حتى من بلد لبلد. لكن أهم شيء أنه في أنواع مياه معينة، أوكي، ممكن تشوفوا الكاتيجوري حق كل شركة ويكونوا حاطين كل نوع أو كل لون غطاء يرمز إلى نوع معين من أنواع المياه. عشان كذا كمان دائما الأفضل أنه أنتوا تقرأوا الملصق الموجود على العبوة، لأنه هو اللي بيوضح نوع المياه ومكوناتها بشكل دقيق، مو بس لون الغطاء. معلومات الثانية، إذا سبق وسافرتوا، طبعا يمكن الأغلب سافر بالطيارة، أكيد لاحظتوا أنه طاقم الطائرة بيطلب من الركاب فتح ستائر النوافذ وقت الإقلاع ووقت الهبوط، وكثير يعتقد أنه الهدف بس علشان المنظر، لكن الحقيقة مختلفة. فتح الستارة بيساعد على تعويد العين على الإضاءة خارج الطائرة، عشان لو لا قدر الله صار أي طارئ يكون الركاب قادرين يشوفوا الوضع خارج الطائرة بسرعة، ويسهل عليهم الإخلاء إذا احتاج الأمر. وفي نفس الوقت اسمح لطاقم الطائرة بمراقبة أي شيء غير طبيعي خارج الطائرة أثناء الإقلاع أو الهبوط، يعني طلب بسيط لكن في الحقيقة هو جزء من إجراءات السلامة اللي تتبع في معظم رحلات الطيران حول العالم. بعد شوية حنتكلم كيف ممكن نعيش صيفنا بأشياء حلوة وسموذي ولذيذة. خليكم على هوانا ولا تروحوا بعيد.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: صيفنا أحلى على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من سمعنا على هوا جدة فم، ومكملين مشوارنا وصلنا لنعش صيفك وإيش الأشياء اللي ممكن تنعش صيفنا خلال هذه الفترة. طبعا احنا شايفين الأجواء قديش حارة خصوصا في المناطق الساحلية، واليوم رح نتكلم عن واحدة من أكثر الفواكه ارتباطا بالصيف. أحيانا حتى نشوفها في الثيمات، في الخلفيات، في الصور، في أي شيء يخصه بالصيف، اللي هو الحبحب أو البطيخ. البطيخ يعتبر من أكثر الفواكه اللي تساعد على ترطيب الجسم، لأنه بيحتوي على نسبة عالية جدا من الماء، تجاوز 90%. عشان كذا في كثير من الناس يفضلوه بعد المشي، أو حتى بعد الرجوع من البحر، أو حتى بعد يوم طويل حار. طبعا هو كمان يحتوي على فيتامين اي المفيد للبشرة والنظر، وفيتامين سي اللي يدعم جهاز المناعة، بالإضافة لمضادات الأكسدة زي الليكوبين، وفي المادة اللي تعطي البطيخ كمان اللون الأحمر، وترتبط بدعم صحة القلب وحماية الخلايا. كيف نختار الشيء الكويس الناضج؟ في 3 علامات بسيطة. أولا البقع الصفر الموجودة في أسفل البطيخ، كلما كان لونها أصفر كريمي هذا غالبا يعني أن هي نضجت بشكل طبيعي. كمان اللي يكون وزنها أثقل من حجمها، لأنه غالبا تكون مليانة بالماء. طبعا اذا اشتريتوها كامله فتقدروا طبعا تبقى خارج الثلاجه، اما اذا كانت غير مقطعه لازم يعني اذا قطعتوا منها جزء لازم الباقي ينحفظ في الثلاجه، ويفضل تناولها خلال 3 إلى 4 ايام عشان تحافظ على طعمها وقيمتها

الغذائية. ولو حابين مشروب سريع ومنعش لهذا الصيف جربوا سموذي البطيخ، طبعا هو محبب حتى للأطفال. كل اللي تحتاجوه كوبين من البطيخ البارد، عصير نصف ليمونة، وشوية نعناع وثلج، وتخلطوها في الخلاط، وخلال أقل من دقيقة بيكون عندكم مشروب صيفي منعش خفيف ويحبه الكبار والصغار. كمان إذا في عندكم أطفال يحبوا الآيس كريم، ممكن تصبوا نفس الخليط هذا في قوالب الآيس كريم وتحولوه إلى مثلجات طبيعية بدون ألوان أو حتى منكهات صناعية. وتوقع أنه في كثير ناس جدا يحبوه خلال فترة الصيف، وفي ناس عادي يأكلوه في أي وقت، يعني هو يعتبر من الفواكه المحببة للصغار والكبار. عموما موضوعنا اليوم كنا بنتكلم وبنتناقش أنه عن موقف يصير لكثير مننا. إذا أنت كنت حاجز في مكان ورحت ولقيت شخص جالس مكانك، وقتها كيف راح تتصرف معاه إذا رفض إن هو يتحرك؟ أكيد تقدروا تشاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. كمان تقدروا تشاركونا على منصة إكس على أجدة راديو وهاشتاغ صيفنا أحلى، أو حتى على الواتساب على 800-200-44 28 28.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: صيفنا أحلى على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من سمعنا على هوا جدة فم. مكملين مشوارنا في صيفنا أحلى، وكيف نقدر نسافر بذكاء، كيف ممكن نرتب شنطة السفر بطريقة ذكية وتوفر أكبر مساحة وما تأخذ وزن كبير. أول نصيحة، بدل ما تطوي الملابس بالطريقة التقليدية، جرب ولفها على شكل رول، لأنه غالبا توفر مساحة أكبر وتساعد على تقليل التجاعيد. يعني أذكر زمان يمكن وإحنا صغار كانت الوالدة تفردها أساس أنه يعني يأخذ طبقات أكثر، بس أنه اكتشفنا بعدين أنه الرول هي يعني يوم تفتحها ما تكون مجعدة، ومجعلك تحتاج تأخذ مكوى أو أنك تدور مكوى هناك. فعشان كذا أتوقع أنه هذه طريقة جميلة وجديدة، نلفها على شكل رول، توسع المساحة وفي نفس الوقت تعطيك مساحة أكبر أنه أنت تحط أغراض ثانية. ثاني شيء، ما تخلوا الأحذية تاخذ مساحة بدون فائدة، استغلوا داخل طبعا داخلها بوضع الجوارب او الشواحن او الاكسسوارات الصغيرة، علشان حتى هي كمان الاكسسوارات الصغيرة ما تتكسر ما تنعدم، الشواحن في نفس الوقت تكون محاطة بالمساحات هذه، علشان انه يكون خلاص معباية بشكل مضبوط. ثالث شيء، حاولوا كمان ترتبوا الملابس حسب الاستخدام، يعني الأشياء اللي تحتاجوها أول ما توصلوا تكون في أعلى الشنطة، الملابس اللي بتستخدموها بعد يوم أو يومين تكون في الأسفل، ودائما دائما إذا كان سفركم توصلوا في المساء خلوا البيجامة طارفة. إذا كان عندكم أكثر من محطة في نفس الرحلة، ممكن تخصصوا أكياس قماش أو أكياس تنظيم صغيرة لكل نوع من الملابس، مثل ملابس الرياضية، ملابس السباحة، ملابس الداخلية، وبتلاحظوا قد إيش رح يسهل عليكم ترتيب الشنطة طول الرحلة. آخر شيء، قبل ما تقفل الشنطة اتركوا مساحة بسيطة فاضية، لأنه أغلبنا يرجع من السفر ومعه مشتريات أو هدايا، ولو كانت الشنطة ممتلئة من البداية غالبا بتواجهوا مشكلة في وقت الرجعة. اليوم كان عندنا سؤال، كنا بنسأل إذا صار لك موقف أنه أنت كنت حاجز في مكان، سواء مطعم، سينما، طيارة، قطار، مثلا مقعد في ملعب، ورحتوا على وقتكم ولقيتوا أنه في شخص جالس مكانكم، وقتها كيف تتصرفوا معاه في حال رفض أنه هو يغير مكانه؟ أكيد بعد شوية رح نستعرض كل مشاركاتكم، حنطلع فاصل صغير مع سلطان ومكملين مشوارنا.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
2: حياكم من جديد، وصلنا لآخر جزئية من حلقتنا لليوم، وإن شاء الله بس بنستعرض الردود اللي جاتنا على السوشيال ميديا. وكان سؤالنا إذا في شخص أخذ مكانك أو مقعدك في وإنت حاجز طبعا ورفض يقوم، فين ما كنتوا، في طيارة، قطار، سينما، كيف تتعامل معه؟ طبعا في كثير إجابات جاتنا. عندنا SMB كان بيقول أكلم المسؤول ولا أتناقش معه أساسا. فيصل يقول عادي فدا، الحياة سهلة ترى وأسهل منها ما في، يعني ما أعرف إيش أقول لي فيصل. لكن كمان عندنا كريم يقول حسب المكان، هل هو في مسرح مدفوع أو في مكان عام؟ إذا مكان عام فأكبر دماغي، وإذا مكان مدفوع فأكيد في منظمين راح يتدخلوا في الموضوع. ماجد يقول أرمي له طراطيع العيد تحت الكرسي بدون ما يشوفني وهو بيقوم لحاله. عندنا كمان منال تقول تختلف الردود على حسب المكان، يعني مثلا لو في الطيارة راح أحاول أتفاهم معاه، ولو ما رضي راح أنتفه. أعصابك يا منال، تقول أمزح والله لا يحط أحد بين يدي. بس في عندنا كمان سمايل يقول من البداية أعرف أن هو مقعدي وأجيبها مسحل جدلي وأشوف ردة فعله، إذا طلع ذوق أكيد راح يقوم ويرفض يجلس، عاد إذا طلع قليل ذوق راح أنظر له نظرة استحقار ولا راح أتنازل وأتجادل معه. عندنا رويد يقول أول راح أكلمه بكل احترام مكاني، إذا رفض راح أكلم المسؤول. ريانة تقول لو مكاني جنب الشباك رح أسوي مشكلة، لو لا عادي ما يفرق معي، أهم شيء جنب الشباك. منهل تقول صارت معي وقفت عند مكاني إلين هي قامت. في عندنا كمان حسام يقول أكلم المسؤول في المسؤول المكان. عبد الله يقول تصير بعض المرات أكلمهم وبعض المرات أطنش. في عندنا كمان أبو فيصل يقول أقول بكل احترام إنه هذا مقعدي، وإذا ما اقتنع أبلغ المسؤول مباشرة لأنه الحق ما يحتاج أي مجاملة. ريم تقول أنا ما أحب المشاكل بس بنفس الوقت ما راح أتنازل عن مقعدي، بكلم المضيف، المسؤول هو يتصرف. تركي يقول المكان فاضي ما يفرق، لكن ممكن أتغاضى، لكن إذا أنا حاجز المكان لسبب معين فمستحيل أتنازل. أما أم محمد من المدينة تقول بكل هدوء أقول هذا مقعدي، وإذا رفض أقوم أنادي المسؤول لأنه بالنهاية هذا حق. عبد الله يقول أنا من النوع اللي يستحي، يمكن أوقف دقيقة محتار لكن في النهاية راح أكلم المسؤول. سارة تقول ببتسم إذا حسيت الشخص متعاون خير وبركة، وإذا لا خلاص لكل مقام مقال والمسؤول موجود. مشاعل تقول إذا شخص كبير ممكن أتغاضى شويات، لكن غير كذا مستحيل أتنازل عن مقعدي. يعني صراحة جاتنا كثير من الردود لكن للأسف الوقت يعني مو صالحنا أبدا. عموما إن شاء الله بإذن الله نلتقيكم غدا في نفس الوقت بإذن الله مع الزميل خالد والزميلة لولو، وتستمتعوا بصيف جميل طول فترة هذه الأشهر الصيفية بإذن الله. أجمل تحية من فريق العمل، من مخرجنا الرائع سلطان المحياوي، من الإعداد والتقديم كنت معكم أنا هبة شعبان. استمتعوا باقي برامجنا، من بعدنا الزميلة روان عاشور في بانوراما. في أمان الله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. بانوراما الآن على جدة اف ام.
2: يا مساء الخير، يا مساء السعادة والرضا وراحة البال لكم مستمعينا وين ما كنتوا بتسمعونا، وين ما بيوصل صوتنا لكم على أثير إذاعة جدة، تحديدا برنامج بانوراما اللي بدأنا معاكم فيه الآن وحنكمل لين الساعة 11. معي أنا روان عاشور والمميز دائما سلطان محياوي. ساعدنا اليوم خفيفة ظريفة إن شاء الله يا رب تقضوا وقت ممتع معايا، أنا دائما بكون مستمتعة وأنا بقدم لكم برامج إذاعة جدة. الساعة هذه حيكون فيها الكثير من الأخبار الفنية، فقراتنا اليوم المعتادة نيو ألبوم ورزنامة الفعاليات الفنية، كمان عندنا إيش عندنا، عندنا فيستيفل وعندنا شو تايم، وفقرة أمس اللي ما أخذناها أعلى نسبة مشاهدة حنشوف إن شاء الله، وطلباتك أوامر، طلباتك أوامر مازن، أنا ما نسيتك ابشر. المهم إنه اليوم الحلقة حتكون إن شاء الله جميلة بجمال أرواحكم الحلوة إن شاء الله. حنطلع لأول فاصل ونرجع، خليكم على السماعة.

0: مع على جدة اف ام.
1: في كل مرة بيثبت أبو نورة أنه هو الملك صراحة، يعني من أعلى أعلى درجات الحب، حتى لو أني منك ضايق ومجروح عليك يا طول صبري وخوفي. أوكي، مكملين في بانوراما لين الساعة 11 إن شاء الله. طلباتكم على طلباتك أوامر على 800-244-28-28. في نيو ألبوم اليوم طرح النجم رامي جمال أغاني ألبومه الجديد دي علامة على اليوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، واللي بيتعامل رامي مع مجموعة كبيرة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الساحة الغنائية المصرية. بيقدم رامي 16 أغنية متنوعة، طرح منها أول أغنياته بعنوان ليلة ورا ليلة، قدمها على طريقة الديو مع سعد المجرد، هي من كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري. بيضم الألبوم الأغنية الرئيسية اللي بتحمل اسم دي علامة كلمات تامر حسين ونفسه ألحان رامي جمال. برضو في أغنية اللي إيه اللي جابك من كلمات مصطفى ناصر ألحان عمرو مصطفى، وأغنية زي القمر من كلمات محمود فاروق، وكمان أغنية نادرا من كلمات تامر حسين، وأغنية مش طبيعية وأنا استاهل، والله كلنا نستاهل أصلاً، السهرة حلوة، وكمان أغنية في لياليها وأغنية انتهينا. برضو الفنان صابر الرباعي واصل الكشف عن أغنيات ألبومه الجديد وأطلق أحدث أعماله الغنائية بعنوان طاير على جميع المنصات الموسيقية الرقمية في ثاني محطات المشروع اللي اختار إن هو يقدمه للجمهور على مراحل. الأغنية من ألحان أحمد بركات وأتولى إخراجها بسام الترك، هو سواها على طريقة الفيديو كليب في دبي، وقدم معالجة بصرية بتتوافق مع أجواء الأغنية وبتعتمد على قالب سينمائي بيبرز حضور صابر الرباعي. أغنية طاير لها أسبوعين، في أغنية أطلقها الأسبوع اللي فات اسمها تحت الياسمين، هذه الأغنية الثانية من الألبوم اللي افتتح رحلة صابر، وبيحقق أكيد حيحقق فيه نجاح لأنه صابر من الأصوات الجميلة المعروفة في الوطن العربي. الألبوم بيضم تقريبا 8 أغاني بيعتمد فيها على الطرح تباعا ضمن خطة بتسبق إصدار العمل كاملا، وبيقدم أنماط موسيقية مختلفة. الفترة هذه أو الشائع أنه صار الفنان بيقدم الألبوم تباعا على مراحل، يعني ما بيقدموا الأغاني دفعة واحدة، كل مرة بيقدم أغنية يعني أغنية أغنيتين على حسب، أسبوع أسبوعين شهر شهرين. أحمد سعد كان مسوي ألبوم جزء وجزئين، جزء الجزء كل جزء جزء على مراحل، كان الحزين والفرفوش، فهم معتمدين هذه الأغاني. مصطفى أمر على مدار عام كامل حينزل الألبوم كل فترة أغنية، فهم تباعا الأغاني بينزلوها، مش الألبوم زي زمان خلاص ألبوم واحد في كل الأغاني. طيب خلينا نقول إنه صابر، خلصنا من صابر نروح لي عمرو دياب اللي قرب إنه هو ينتهي بشكل كامل من التحضيرات الخاصة بألبوم الغنائي الجديد. دخل المرحلة النهائية خلاص وبيضع الرتوش الأخيرة تمهيدا لطرحه الأيام المقبلة، بيحط لمساته الأخيرة الهضبة وبيراجع أغاني داخل الاستوديو، بيحرص على تقديم عمل متنوع وبيواكب تطلعات جمهوره اللي بيترقب عودته بأعمال جديدة. بيتعامل عمرو دياب في الألبوم مع مجموعة كبيرة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم تامر حسين، عزيز الشافعي، أيمن باشا أمر وآخرون. كمان في مزيج بيجمع بين الأسماء اللي حققت معاه نجاحات سابقة، وكمان وجوه جديدة بيراهن عليها لإضافة روح مختلفة للألبوم. الشركة المنتجة قالت إنه هي قريبا حتعلن عن موعد طرح الألبوم، الموعد النهائي للطرح. هيثم شاكر كمان بيواصل وضع لمساته النهائية على ألبوم الجديد اللي حيطرحه خلال الفترة المقبلة، في إطار حرصه الدائم على تقديم أعمال موسيقية بتحمل طابع مختلف مجدد يواكب تطلعات جمهوره. يتعاون هيثم شاكر في الألبوم مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين في الوطن العربي، بيضم مجموعة متنوعة من الأغاني اللي بتجمع بين الإحساس والرؤية الموسيقية الحديثة في تجربة فنية بيسعى من خلالها إلى تقديم لون مختلف وجديد عن أعماله السابقة. طبعا هيثم شاكر بيحرص بعناية كبيرة على اختيار تفاصيل دقيقة في الألبوم، سواء من خلال الكلمات أو الألحان أو التوزيعات. حيقدم عمل متكامل يعكس تطوره الفني ويضيف محطة جديدة إلى مسيرة الغنائية الناجحة. الألبوم يتضمن عدد من المفاجآت الفنية اللي بيجهزها هيثم شاكر لجمهوره. أنا أبغى أعلق تعليق على الألبومات، بما أني أنا قاعدة أقدم هذه الفقرة لي فترة، بس خايف أنه ما بلاش صح. طيب، الفنانة البحرينية هند أطلقت أحدث أعمالها بعنوان فيك حاجة ضمن الميني ألبوم اللي طرحته نطق ساكت، واللي بتواصل فيه تقديم مجموعة من الأغنيات الخليجية بإنتاج شركة روتانا. كلمات الأغنية الشاعر مشاري مبارك الحديبي، ألحان عبد القادر الهدود، بتحمل طابع رومانسي بإيقاع هادئ ينسجم مع اللون الغنائي اللي اشتهرت به هند، وطرحت الأغنية عبر المنصات الرقمية بالتزامن مع إصدار الفيديو الرسمي للأغنية. لا، أبغى أقول أنا حابة أتكلم على موضوع الأغاني الجديدة اللي في كل فنان بيقول إنه بيختار كلمات الألبوم بعناية، اختار الأغاني بعناية، الألحان اللي بيواكب بيحافظ بمش عارف إيه. نبغى نسمع أغاني زي يعني كده، أغاني تسمع أغنية تقول الله، يعني يمكن في كم أغنية نازلة جديدة لفنانين مختلفين، الأغاني جميلة وحلوة بترجعك شوية للتسعينات بداية الألفينات، بس ستيل إحنا نفتقر للأغاني الجيدة الطربية الجيدة، الأغاني اللي هي تكمل، اللي توصف حالة، اللي تحس إنه فيها مش صفصفة حكي. يعني أنا جالسة أشوف إنه الكلام خلاص يعني كده، خلاص دردشة بين أصحاب صارت أغنية. فإحنا نتمنى إنه كل، يعني أنا جالسة أشوف إنه الفنانين بيتعبوا وهم بيختاروا كلمات وبيدق كلماتهم، فإن شاء الله يكون في أعمال جيدة في الساحة الفنية. نشوف شيرين، آخر خبر عندنا، طرحت شيرين بوستر ألبومها الجديد المنتظر طرحه في الموسم الجاري. نشرت شيرين عبد الوهاب بوستر ألبومها عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستغرام، وأعلنت عن طرحه خلال شهر جولاي الحالي. طالعين فاصل وراجعين، لا تروحوا بعيد.

0: دراما على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد، مكملين مشوارنا معكم في بانوراما على جدة فأم. تحية لكل بيسمعنا عبر أثير إذاعة جدة، تحية للي بيسمعنا على حساب إذاعة جدة على منصة إكس، وكمان بيسمعنا أو يشاهدنا على تطبيق سعودي راديو بلس وتطبيق الأولى، أو بيسمعنا على الهواء مباشرة. أكيد خارجين تحتفلوا زي ما أمس كانت الاحتفالات بمناسبة فوز منتخب مصر، اليوم كلنا نبارك للمنتخب المغربي الشقيق تحقيقه الفوز المستحق بثلاثية نظيفة في المباراة الجميلة الكبيرة اللي قدمها مع منتخب كندا. أسود الأطلس قدموا أداء مميز وأكدوا جاهزيتهم ومواصلتهم للمشوار. ألف ألف مبروك للمغرب، ألف مبروك للشعب المغربي، لقيادة المغرب، بالتوفيق يا رب في الأيام القادمة وفي الأدوار القادمة. طبعا المغرب تأهل للدور ربع النهائي، كل التمنيات لأسود الأطلس بمواصلة التألق والفوز، وإن شاء الله فالكم كأس العالم. تحية طبعا اللاعبين اللي بيلعبوا في الدوري السعودي، ياسين بونو، يوسف نصيري، عبد الرزاق حمد الله، ومروان سعدان. عمار كمان برضو بيحيي اللاعبين المغاربة اللي بيلعبوا في الدوري السعودي، وكمان مازن بيبارك، وأكيد كل الشعب السعودي والشعب العربي فخور بهذا الفوز، وألف ألف ألف مبروك للمنتخب المغربي.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. بانوراما على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد، مشوارنا مكمل معاكم في بانوراما على جدة اف ام. تحية لكل اللي بيسمعنا عبر الاثير، ولا بيسمعنا على سعودي راديو بلس ويشوفنا كمان، او بيشوفنا ويسمعنا على حساب اذاعه جده في منصه اكس او على تطبيق الاولى كمان. في رزنامة الفعاليات الفنية، اختتمت في مركز ملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء بالظهران فعاليات الدورة 12 من مهرجان أفلام السعودية، بعد أسبوع حافل بالعروض السينمائية والبرامج المهنية اللي جمعت صناع الأفلام والنقاد والمهتمين بالسينما من داخل المملكة وخارجها.

أقيم المهرجان بتنظيم من جمعية السينما بالشراكة مع مركز إثراء وبدعم من هيئة الأفلام تحت شعار كل حكاية رحلة. الدورة الحالية شهدت مشاركة واسعة، استقبل المهرجان أكثر من 300 مشاركة من بينها أفلام ومشروعات سينمائية. تم اختيار 50 فيلم من أكثر من 15 دولة للمشاركة في العروض الرسمية والموازية، إلى جانب التنافس على جوائز النخلة الذهبية في عدد من الفئات. تضمن البرنامج كمان جلسات حوارية ورش تدريبية متخصصة ولقاءات مباشرة بين صناع الأفلام والخبراء، بالإضافة إلى سوق الإنتاج اللي بيهدف إلى دعم المشاريع السينمائية وتعزيز فرص التعاون والاستثمار في القطاع. مهرجان أفلام السعودية بيواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز المنصات السينمائية في المملكة من خلال اكتشافه للمواهب الوطنية، كمان تطوير صناعة الأفلام وفتح آفاق جديدة قدام المبدعين بما يواكب النمو المتسارع اللي بيشهده القطاع السينمائي السعودي في السنوات الأخيرة. تستعد العاصمة الرياض لاحتضان النسخة الثانية من مهرجان الرياض لموسيقى الأفلام من 30 جولاي إلى 8 أغسطس في فعالية بتحتفي بالموسيقى التصويرية اللي صنعت ذاكرة أشهر الأفلام العالمية عبر تجربة بتجمع بين عروض السينما والعزف الأوركسترالي الحي. بيقدم المهرجان برنامج فني بيضم عروض مصحوبة بأداء أوركسترالي مباشر لأعمال سينمائية شهيرة زي لاين كينج وتوب غان وكمان مارفيك وكاريبيان، وكمان يشارك في أكثر من 80 موسيقي، إلى جانب استضافة نخبة من المؤلفين الموسيقيين العالميين في جلسات حوارية ولقاءات متخصصة تستعرض أسرار صناعة الموسيقى التصويرية. المهرجان بيأتي بتنظيم الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بيواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز الفعاليات الفنية المتخصصة في المنطقة، بيجمع بين سحر السينما وروعة الأداء الموسيقي الحي في تجربة ثقافية تستهدف عشاق الفن السابع والموسيقى على حد سواء.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
2: بانوراما على جدة اف ام.
3: حياكم الله من جديد مستمعينا، مكملين مشوارنا معاكم في بانوراما على جدة اف ام. وصلنا معاكم لفقرة طلباتك أوامر. حنطلع نسمع أصيل أبو بكر على مود مازن ونرجع لكم، خليكم على السمع.

حياكم الله من جديد، مشوارنا مكمل معاكم في بانوراما على جدة اف ام. طيب حنروح لفقرة أعلى نسبة مشاهدة. في مسلسل جديد تصدر الفترة الماضية أو الفترة الحالية برضو اهتمام متابعي الدراما العربية، اسمه للعدالة وجه آخر. هذا المسلسل بيواصل برضو أنه يكون ترند، وبرضو يواصل أنه يكون في محركات البحث بالتزامن مع عرض حلقاته الجديدة اللي أصبحت من أكثر الأعمال بحث على محركات البحث زي ما قلت لكم ومنصات التواصل في ظل تصاعد أحداثه وكشفه المستمر عن مفاجآت جديدة اللي خلى الجمهور يترقب كل حلقة ويعرف مصير أبطاله. بينتمي العمل إلى فئة الدراما الاجتماعية المشوقة، بيقدم قصة مختلفة بتدور حول الإعلام الشهير فؤاد السرجاني، بيجسد شخصيته الفنان ياسر جلال والمعروف بدفاعه الدائم عن العدالة وكشف الحقائق، لكن حياته المستقرة بتنقلب رأسا على عقب لما يتهم ابن يوسف بقتل زميلته في الجامعة. تبدأ سلسلة من التحقيقات والأحداث المتلاحقة اللي بتخلي الأب قدام أصعب اختبار في حياته بين تمسكه بمبادئه ورغبته في حماية ابنه. مع تقدم الحلقات وتصاعد وتيرة التشويق بتكتشف أدلة جديدة في كل حلقة ويتغير مسار الشخصيات باستمرار. السؤال بيكون هل الابن متورط فعلا في الجريمة ولا بيكون ضحية مؤامرة أكبر؟ هذا الشيء اللي بيخلي المشاهد في حيرة ويخلي المشاهد دائما يعني يقعد يحاول انه هو يفك غموض والغاز القضية. كمان النهاية المفتوحة لكل حلقة هم برضو بيسهموا في زيادة تفاعل الجمهور وارتفاع معدلات البحث عن مواعيد عرض الحلقات الجديدة وتحليلات الأحداث. بيشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم: ياسر جلال، أروى جودة، محمد علاء، مينا نبيل، نور إيهاب، إلى جانب مجموعة من الفنانين الشباب. العمل من تأليف عمرو الدالي، بيخرج محمد يحيى مورو، بيعرض على إحدى المنصات وهو 15 حلقة، تطرح منه حلقات جديدتين كل أسبوع، يعني كل يوم جمعة حلقتين. النجاح اللي بيحققوا بيأكدوا العدالة وجه آخر برضو بيأكد استمرار إقبال الجمهور على الأعمال القصيرة يقعها السريع واللي بتكون تلامس الحياة الواقعية اللي بتكون قريبة جدا للحياة الاجتماعية.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: بانوراما على جد أف أم.

حياكم الله من جديد، مكملين مشوارنا معاكم في بانوراما على جدة اف ام. وصلنا لفقرة فيستيفال، اليوم حنتكلم عن مهرجان جرش. بيحتفل مهرجان جرش للثقافة والفنون هذا العام بمرور 40 عام على انطلاقه عبر دورة استثنائية تقام في الأردن خلال الفترة من 22 جولاي حتى 2 أغسطس تحت شعار إرث يمتد أجيال تلتقي. في تأكيد على مكانة المهرجان كواحد من أهم وأعرق المهرجانات الثقافية والفنية في العالم العربي، الدورة الأربعين بتأتي بهوية بصرية جديدة بتطلق للمرة الأولى منذ تأسيس المهرجان، مستوحاة من أقواس وآثار مدينة جرش الرومانية ضمن خطة تطوير شاملة بتشمل المحتوى، المنصات الرقمية وتجربة الزائر

كمان مع الحفاظ على الهوية التاريخية للمهرجان اللي امتدت لأكثر من 4 عقود. تم اختيار دولة قطر ضيف شرف الدورة الحالية من خلال برنامج ثقافي وفني بيعكس عمق التعاون الثقافي العربي. البرنامج هذا العام بيضم أكثر من 212 فعالية متنوعة تشمل حفلات غنائية، عروض موسيقية ومسرحية، أمسيات شعرية وأدبية، ومعارض للفنون التشكيلية والحرف التقليدية. كمان حيكون في عروض فلكلورية وفعاليات للأطفال والعائلات، وحيشارك فيه مئات الفنانين والمثقفين من الأردن ومختلف دول العالم العربي والعالم كأجمع. يعني تقام 117 فعالية داخل المدينة الأثرية في جرش، بتمتد 95 فعالية لعدد من المحافظات الأردنية في خطوة بتهدف إلى توسيع انتشار المهرجان خارج مقره الرئيسي. على الصعيد الغنائي بيشهد المسرح الجنوبي سلسلة من أبرز الحفلات العربية، حيبدأوا مع ماجد الرومي، بعد كده حيكون في عرض استعراضي عالمي ألف ليلة وليلة، وبعدين حيكون في حفل لجورج والسوف أحمد سعد، وفي عرض مسرحي غنائي الأم كلثوم من تأليف مدحت العدل. خلينا نتكلم شوية عن هذا العرض المسرحي اللي أعلنت عنه مع إدارة مهرجان جرش. تم اختيار المسرحية الغنائية أم كلثوم، حتعرض يوم 27 جولاي، حتكون يعني في صوت أم كلثوم من تأليف وأشعار المؤلف مدحت العدل. هو عمل مسرحي غنائي بيوثق المسيرة الفنية والإنسانية لكوكب الشرق، حيتضمن 15 أغنية شهيرة لها. انطلقت عروضها على مسرح المسرح بفندق موفنبيك. هذه المسرحية تعد أول عمل مسرحي موسيقي عربي يضاهي مستوى مسرحيات برودواي، وبتقدم رؤية جديدة لعالم أم كلثوم الإنساني. كمان حيكون في حفل لإليسا الشامي، عباد الجوهر، لين الحايك، عبير نعمة، مروان خوري، وحيختتم المهرجان بحفل جماهيري كبير يحيي الفنان تامر حسني في 2 أغسطس. المسرح الشمالي حيستضيف برنامج موسيقي وثقافي متنوع يضم حفلات لفرق أردنية وعربية وعالمية، من بينها أوتستراد بصياغة سيمفونية المربع الفرعي. يعني حيكون في أكثر حاجة فنون شعبية وجوقات موسيقية وأمسيات أردنية، يعكس التنوع الفني اللي بيميز المهرجان. بتتضمن الدورة الحالية إقامة الدورة الرابعة من مهرجان المونودراما بمشاركة عروض مسرحية من الأردن والسعودية ومصر فلسطين العراق سوريا تونس والمغرب وليبيا، يعني الوطن العربي نقول. وحيكرموا عدد من الأسماء الفنية من أبرزها الفنانة الأردنية قمر الصفدي. هيكون في كمان تكريم للفنان عبد المنعم العمايري وغيرهم من الفنانين. المهرجان هذا العام حيشهد استحداث مساحات وفعاليات جديدة، من بينها سوق جراسا المخصص للحرفيين والأسر المنتجة. يعني حيكون بالإضافة صاروا يسووا زينا مع المهرجانات، صاروا يسووا فعاليات تانية جنبها عالمية وتراثية وأسر منتجة وكذا، يعني عشان يحولوا المهرجان لفعاليات عائلية وثقافية وسياحية متكاملة.

يعد مهرجان جرش اللي انطلقت أولى دوراته عام 1981 من أبرز المنصات الثقافية في المنطقة، وبيستقطب سنوياً عشرات الآلاف من الزوار، بيجمع بين الموسيقى والمسرح والشعر والفنون الشعبية والتراث، ويواصل في هذه الدورة ترسيخ حضوره بوصفه نافذة ثقافية عربية. لها تكمل عربية بتجمع الماضي بالحاضر والإرث بالإبداع المعاصر. مستمعينا، بكذا نكون وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم في برنامج بانوراما. كل التحايا لكم مستمعينا، كل التحايا للي شارك معنا. مازن يعطيك العافية، أنا عارفة أنه مو هي الأغنية، أنا ترى نسيت اسم الأغنية وجهزتها غلط، فأنا أسفة مرة تانية. إن شاء الله الأسبوع القادم بحول الله زي ما تحب، وكل المستمعين يحبوا وتشاركوا ونشارك سوا إن شاء الله.

الله، وأشكرك على تواصلك وشكرا لزوجك. طيب وصلنا معاكم، حنختم بفقرة كوبليه. اخترنا لكم هذا الأسبوع أغنية ليلى للفنان عبد الرب إدريس من كلمات الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن، ألحان عبد الرب إدريس. سنة إصداره كانت عام 1992. كل التحايا لكم مني أنا روان عاشور من الإخراج سلطان الحياوي. نلتقي فيكم على خير، كونوا دائما بخير، تصبح على خير. مبروك مرة تانية لمنتخب مصر الشقيق ومنتخب المغرب الشقيق، وفالكم النهائي إن شاء الله. نلتقي فيكم على خير.

0: جدة اف ام على هواك.
1: السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير. إلى العناوين: الاتحاد يتفق مع الماني بنز فيسينج لقيادة الفريق الأول، بوجوه محلية جديدة الهلال يقص شريط الإعداد الموسم الجديد ومشاركة دهل والأنزي، المغرب يواصل إبهار العالم ويعبر إلى ربع النهائي بثلاثية تاريخية أمام كندا، مصر تدون أول انتصار في الأدوار الإقصائية وتواصل مشوارها المونديالي بثبات.

0: حياكم الله في قناة السعودية وإذاعة جدة فم ومنصة شاهد ومنصة الأولى. فعلا المغرب عظيم، وكلمة عظيم كرويا قليلة في حق المغرب على ما قدمه من عطاء، من استمرارية. حديث كثير تحدث ترى هي مجرد صدفة، 2022 أثبت أن العمل لا يوصلهم إلى مرحلة ثانية ومرحلة ثالثة ومرحلة رابعة. عمل الصدفة ينتهي في كأس عالم واحد، لكن العمل المنظم يكون منظم، يكون نتاجه مستمر ويكون فيه استدامة. هذا اللي يحدث مع المغرب باختصار. غير المدرب، كله انصدم من تغيير الركراكي، جاءنا مدرب أكثر صلابة وأكثر إقناع من الركراكي. تغيير جلد الفريق، مع ذلك الهوية الفنية الواضحة للمغرب بصراحة شيء يوسع الصدر. وأنا أشاهد المغرب بالثلاثة وليس بحالة الفنية العالية، يفوز على كندا. ألف مبروك المغرب، بحول الله نشاهدهم في النهائي يا رب. إن شاء الله اليوم باراغواي تفوز على فرنسا وتريحنا من فرنسا، قول يا رب. أنا خالد الشنيف ضيوف الكرام. خالد سعد مساء الخير.
1: مساء الخير عليك أبو الوليد، مساء الخير على الأخوة المشاهدين والأخوة الزملاء.
0: ليلة حلوة البارح،
1: ليلة جميلة جدا
0: البارح، مصر والمغرب،
1: يوم المغرب يوم عربي بامتياز، يعني زي ما بيحكوها بزاف. عملوا كرة حلوة. أي. اخواتنا المصريين الجدعان قدموا مباراة ممتاز بصراحة، استحقوا.
0: ميسي محظوظ ها؟
2: لا مو محظوظ، محظوظين احنا نشوف ميسي عمره 39 ويلعب، يعني هو
0: رونالدو عمره 41 ويلعب.
2: اي بس مو زي ميسي، يلعب زي ميسي. انت شفت الكنترول الهدف، خلاص يكفي.
0: محظوظ في التأهل كان امس؟
2: لا مو محظوظ، طبيعي في مباريات احيانا ما تكون، بس هو اللي كان يتقدم ما كان يتأخر، وكان ميسي هو اللي يبدا في كل شيء، يعني ورا، يعني ورا كل هجمه خطيره ميسي.
0: والارجنتين من غير ميسي؟
2: الراس الاخضر
0: الراس الاخضر الراس الاخضر قوي. وين مخلي له

0: للاخير يا الاحسن الابرامي لاعب المنتخب المغربي، الف مبروك، مساء الخير. تسمعني؟ طيب حتى يجهز الحسن الابرامي، خله لابس تيشيرت المغرب، والله ما اجي لين يجهز. اذا جهز بقعد اسولف لين يجهز للاحسن. حسن مبروك.
1: اهلا وسهلا، تحيه لك وتحيه لضيوفك الكرام، تحيه للمشاهدين الكرام.
0: ايش اللي حدث في المغرب بعد الفوز؟
1: كثرة يعني انا من فرحان.
0: تفضل. طيب ما في مشكلة حتى يجهز الاتصال. المغرب مولع، ها؟
2: احتفالات، الوضع الطبيعي، ثقة كبيرة.
0: تفضل يا خالد.
2: ثقة كبيرة عند اللاعبين، أداء. طيب. روح، استقرار فني. كما تحدثت كابتن خالد، تحدثت عن تغيير وليد الرقراقي، هل كان مؤثر على الفريق؟ بالعكس، احنا شفنا دفعة معنوية إيجابية فنية باستحواذ بطرق مختلفة مع محمد وهبي. مع محمد وهبي شفنا الفريق قدم أداء بطولي، أداء رجولي، شفنا الروح، شفنا الأفكار، والمغرب استحق. اللي تحدث عن المغرب انه في عنده اي مشكله، اللي تحدث عن المغرب انه في تغيير المدرب بيكون عنده مشاكل، بكل امانه
0: حنتكلم عن المغرب وحنتكلم عن المنتخبات، لكن كالعاده حنبدا في الاخبار المحليه بكل تاكيد. نعم. بعدين برجع للمغرب وكاس العالم بكل تاكيد، حتى يجهز الكابتن الاحسن الابرامي. جهزوا لنا، متى ما جاهز بلغوني انه جاهز. طيب الاتحاد اعلن، مش اعلن، بصدد الاعلان عن فيسينج الألماني مدرب فريق جامبا أوساكا الياباني، وهو لم يدرب في حياته إلا هذا الفريق. قرينا على أخبار المدرب من فضلكم، معلومات المدرب. عمل مساعد مدرب، مساعد مدرب، مساعد مدرب، مساعد مدرب مع جامبا أوساكا 2026.
3: السؤال أبو الوليد، إيه؟ أنا نوعية المدرب، أنت كيف تختار المدرب؟ هل هو يعني مجرد اختيار وخلاص والجمهور ما هو هذا، او انك عندك هويه انت تبغى ترسم هويه للفريق؟ انت تتغير من فرنسي الى برتغالي الى الماني، معناته ان الهويه ما انت ماشي على هويه واحده. والشيء الثاني، هل انت يعني شفت المدرب هذا عن عن عن عن قرب؟ هل انت تعرف اساليبه؟ هل هي تناسب الاتحاد او مجرد تعاقد عشان الجمهور يعني يهدي؟ احنا شفنا تفاعل جمهور الاتحاد وزعل جمهور الاتحاد في الفترة الصيفية، انه ما كان في تفاعل من الادارة ولا من المدراء التنفيذيين.
0: لا تقريبا احمد، تقريبا وقعوا معه، خلصوا. انا بالنسبة لي، اسمعني عفوا، ها، اعلنوا وبيعلن الاعلان بكرة ولا بعده،
3: عشان كذا. هل هو التعاقد على دراسة فنية؟
0: ما في دار رياضية في الاتحاد.
3: هل هو على تعاقد على دراية فنية، وإنه هو تغيير من أسلوب لأسلوب، يعني من مدرسة لمدرسة لمدرسة وصلت للألماني؟ هل هو تجارب كل شوي أنت قاعد تجرب مدرسة، أو أنك أنت تقول
0: الاتحاد
3: لا؟ الاتحاد أنا شايف أن عدم تخطيط لموسم جديد من نهاية الموسم.
0: حلو.
3: وفي مشاكل مالية، وهذا أكبر مشاكل. نوعية التعاقدات حتى الآن على المستوى اللاعب المحلي أو الأجنبي ما في أي شيء، فإن الاتحاد ما راح يكون أفضل من العام، يمكن في نفس المستوى أو أقل. إذا استمر بهذا هذه الهوية أو هذه التنظيم،
0: يعني بيكون تحت المركز الخامس
3: ممكن، لأن أنت شايف الأندية قاعد تعمل بـ بـ
0: من اللي يعمل؟
3: الأهلي يعمل بشكل جيد، النصر يعمل،
0: بس اللي تحت ما حد يعمل.
3: في النصر مستقر وجلب مدرب على مستوى عالي.
0: أنا انسى النصر والأهلي والقادسية والهلال اللي غيره،
3: هذولي
0: تحت ما حد عمل.
3: اي انا اقول لك هذولي، يعني عشان كذا اقول لك من الخامس وتحت، اذا استمر على نفس الهوية ونفس الإدارة اللي قاعد تدير المشهد، سواء إدارة فنية أو إدارية.
0: إدارة فنية راح،
3: إذا إدارة فنية راحت وإدارة إدارية ما عندها فلوس، المالية ما عندها فلوس، معناته الوضع ما هو جيد.
2: يعني هي الاتحاد بصراحة، يعني هو مش بينافس الفرق اللي تحت، الاتحاد مطلوب منه ينافس الفرق الكبيرة، الأهلي، الهلال، النصر، لكن احنا اليوم نحكي عن فيسينج. احنا المشكلة مش في اختيار المدرب، مش في فيسينج، في اللجنة الموجودة في النادي، في الاستقرار المالي اللي موجود في النادي. هل كان أي شيء موجود في إدارة النادي الاتحاد انه ينم على انه في عمل ممنهج، عمل منظم؟ كابتن احمد، هاي الفكره اللي نحكيها.
3: هذا كابتن خالد، انت هالموسم انت عارف مشاكلك، انت عارف وش المدرسه اللي تبغاها.
2: نعم.
3: انت عارف وش الهويه اللي تبغاها. ما كان عملت، يعني مو معقول. اوكي، انت اخترت المدرب الالماني او المدرسه الالمانيه، كان من

0: اساس انت بحثت مدربين المان على مستوى عالي موجودين في في, في الساحه. معناته انك انت ما كان عندك تخطيط ولا هويه للموسم. انا اشوف انا قراءه المشهد هو مجرد تعاقد لهدوء
1: الشارع
0: الاتحادي وليس على درايه فنيه او دراسه فنيه.
1: هو التعاقد لهدوء واستقرار الشارع الاتحادي، الجماهير ارضاء الجماهير، ما في شيء كان مخطط مش منظم. والاتحاد نادي الاتحاد بصراحه نادي كبير، نادي يجب ان يقارع الانديه الكبيره. الانديه الكبيره بتشتغل بتجيب تتعاقد مع اللاعبين مع المدربين، لكن الاتحاد هل استقطب بناء على فكره او فلسفه كما تحدث كابتن احمد؟ يبدو انه طيب ما يطلبه المستمعون.
2: الحسن اتكلم على مدرب خبره التدريبيه سنه واحده بس اللي هي جامبا وساكا، والباقي مساعد مساعد مساعد. مغامرة ذو حدين ولا مغامرة باينة من عنوانها؟
3: مغامرة ذو حدين، لأن ممكن أن أن أن هذا المدرب أن يعطي الكثير ما عنده لأي نادي، ولكن رغم أنه ناقص تجربة مع يعني الستاف المكون اللي معه، ممكن انه يحدث مفاجاه ويكون يعني هو القائد او الربان الجديد لاي نادي يقوده. لازم الافكار تاع المدرب وتتماشى مع افكار اللاعبين، وحتى اللاعبين لما يكونوا يفهموا اكثر العمل او الافكار اللي باغي يوصلها لهم مثلا المدرب ويكونوا قريبين للفهم، اظن بانه سينجح مع اي نادي.
2: واضح اول سنه له في سينج واول سنه يدرب فريق عمره 38 سنه.
0: ترى ممكن يكون مدرب جيد، ممكن يكون، بس انا السؤال هل التعاقد جاء على دراسه فنيه؟
2: طيب الاهلي جاب مدرب عمره 36 وكسر الدنيا.
0: اي بس انا اقول لك ممكن بس انت واضح
2: ايش انتم مقفلين الاثنين؟ تقولوا ما ينفع.
1: الواضح لا احنا ما قلنا ما ينفع.
2: وش قلت؟ وش الكلام عليه؟
0: انا قاعد اقول
1: استقطاب المدرب بناء على ايش؟ على رؤيه فنيه، بناء على على
0: هل عندك هويه
1: على لجنه على لجنه الهوية.
0: ولا انك انت مجرد انا يعني الغضب الاتحادي اللي قاعد يصير في الشارع الاتحادي، انت قاعد ممكن المدرب يكون على مستوى عالي ممكن يتوافق، لكن هل هو يتوافق مع اللاعبين اللي انت موجود عندك؟ هل الافكار اللي بيطرحها هل تتناسب مع الافكار؟ في مدربين عظماء ممكن يجيك مدرب عظيم ما ينجح لانه ما يتوافق مع الافكار، زي انزاجي زي ما ذكرنا انزاجي مدرب على تاريخ وعنده لكن ما يتوافق مع الاتحاد. هل هنا مع الهلال هل هنا الافكار تتوافق مع اللاعبين؟ هل الرؤية الفنية على مستوى بعيد أنت حاطها؟
2: أنت مع الأسماء الكبيرة ولا الأسماء اللي
0: أنا مع الدراسة الفنية.
2: طيب ما هو عندهم إدارة لم تختار المدرب إلا شايفين أسلوب لعبة، في اجتماعات معاه، في هوية فنية واضحة. ما ترى مش عشوائي بجيب المدرب وأوقع معاه.
1: مش عشوائي.
0: ممكن ترى إيه أنا بالنسبة لي في بعض الأندية تشتغل، لا بعض الأندية تشتغل.
2: إذا الاتحاد بعد هذه المرحلة ويشتغل الشغل القديم لا ما ينفع.
0: أنت شفت الموسم الماضي اشتغل نفس الشغل من مدرسة فرنسية إلى مدرسة برتغالية، من نوعية لاعبين، تغيير نوعية لاعبين في الشتوية ما تتناسب مع أفكار مدرب. فأعتقد إذا استمر على نفس الأفكار وعلى نفس الهوية أو نفس التخطيط اللي
2: موسم الاتحاد كيف شايفها من البداية؟ أنت من الآن مقفلها.
0: لا أنا أعتقد أنا شوف أنا أي. أنا أقول لك يمكن مدرب يكون جيد وعظيم، لكن لا هل أنا بالنسبة لي ما يتوافق على طموح الجماهير الاتحادية أو يتوافق على المنافسة العالية.
2: يرد عليك إن شاء الله في سينج في الدوري وفي المسابقات المحلية وأنت موجود. أنت ما تحب الألمان شكلك.
0: لا بالعكس الألمان والأسبان وأعتقد البرتغاليين
2: ما تحب جديدة. أنت ما تحب الألمان.
0: لا بالعكس.
2: العيس لو انتقدت اخذ اثنين اسيا.
0: اثنين اسيا
2: خليك مستمر على الانتقاد، هذا بيجيب دوري ولا اسيا.
0: اهم شيء الدوري. اهم شيء الدوري.
2: طيب بابس الاتفاق اعلن ايضا على المدرب الاسترالي بابس، مدرب للاتفاق يوم امس. بابس هو احد مساعدين بوستيغولو السابقين، بوستيغولو مدرب فريق النصر. تفضل.
1: يعني بصراحه الاتفاق يعني بيصير في الطريق الصحيح، اعتقد انه استقطاب هذا المدرب يعني شيء ايجابي بكل امان. الاتفاق مطالب انه بالاستقرار، مطالب بتغيير بموسم افضل من الموسم السابق. هذا المدرب ممكن يمشي بطموح
2: النادي. طيب هذه محطاته التدريبيه، انا قاعد اشوف محطاته التدريبيه وليس تقليلا منها. كايشيما الياباني اخر محطه، بوريرام التايلاندي، نيوكاسل الاسترالي، كروزو اوساكا الياباني، ديمبو الهندي.
0: الوليد انا دائما بغض النظر عن الاسم، بغض النظر عن الاسماء، بغض النظر عن نوعيه المدربين، هل انت يعني انا

0: اعتقد وش المدرسه اللي انت تبغاها؟ هل هي يعني هل انت بانيها على تخطيط؟ يعني مع انت لما تشوف السي في تبع المدرب او حتى معناته ان الاتفاق يبغى يرضى بالحاله المتوسطه. طيب. يعني ما يبغى يسعى الى التنافس. يعني نشوف دائما نضرب مثل بالتعاون مختلف عن الانديه الشركات. ليش؟ لان التعاون يحاول لاخر مرحله ينافس بشكل جيد. ليش؟ لانه عنده تخطيط اداري وتخطيط فني لموسم بعيد. لكن انا اشوف التخطيط بعض الانديه مجرد انه جيب وتعاقد وخلاص.
1: يعني زين تعاقدوا بعض الأندية ما تعاقدت.
0: إيه بعض الأندية ما تعاقدت لأنها ما بعرف وين الهوية اللي هي ما بعرف وين وش تختار. بس صحيح إنه شيء حسن من لا شيء. بس إحنا وصلنا 2026 يعني معقول.
2: خالد أنا عندي سؤال. يعني السؤال ممكن أنا بطرحه إنه هل الكرة السعودية أو هل الأندية السعودية عندها فلسفة واضحة لكل نادي فلسفته في طريقة اللعب مثلاً؟
1: في بس تيجي إدارة تنقذ كل ما سبقها. هذا اللي قاعد يعني
2: الادارات يعني بكل امانه. طيب
0: شوف
2: يعني
0: شوف سريع يعني سريع. شوف الحين انت ابو الوليد لما تيجي انا كرئيس نادي على 4 سنوات اتعاقد مع اداره فنيه ارسم خطه لاربع سنوات مين ما يجي ما لي دخل تمشي عليها اذا انا مقتنع فيها.
1: يا عمي ما في مدير رياضي انت تتكلم على ما في مدير رياضي. طيب الاتحاد المدير الرياضي راح. الانديه اللي عنده الهلال تو يجي له مدير رياضي. النصر عنده مدير رياضي.
0: القادسية
1: عنده مدير رياضي.
0: الأهلي
1: عنده مدير رياضي.
0: عشان كذا القادسية الأهلي النصر.
1: طيب والبقية ترى ما عنده مدير رياضي.
0: بس أنا أقول لك حنا وش السبب ليش يعني ليش حنا نوصل لهذه المرحلة؟ ليش أنا كل سنة حتى لما أجيب مدير رياضي زي الاتحاد بعد سنة أقيله بعد سنة أجيب أدور مدير رياضي.
1: لا كمل عقده 3 سنوات المدير الرياضي في الاتحاد.
0: أي
1: 3 سنوات ما ألغى عقده. كمل عقده
0: بس السنة لنهاية السنة قالوا لا خلاص خليك
1: انتهى عقده. لا انتهى عقده أحمد. انتهى
2: عقده أحمد. ممكن استبدال المدير الرياضي باللجان الفنية يكون عند كل نادي.
1: لا شوف حبيبي انت بترجعنا 10 سنوات ورا. خليك انت بعيد.
2: اللجان الفنية
1: لا ترجع اللجان الفنية هذه ودتنا في داهية. خليك على مدير رياضي يكون له عمل وله صلاحيات كاملة. اللجان الفنية هذه إذا دخلنا في لجنة أدرن العمل ضاع. أي لجنة توضع في أي نادي قدر ان العمل ضاع ما في عمل انتهى. جيب مدير رياضي وعطه صلاحيات وحاسمه وكافئه. اما جيب لي لجنه وغير لجنه ولجنه استشاريه هذه انقرضت في العالم كلها ما زالت موجوده عندنا وما زالت موجوده في المنطقه العربيه من المنطقه اللي قاعد اسمعها من خارج لجنه وش اسمها استشاريه
3: فنية.
1: هذه ها تفضل
3: حتى اختيار المدرب خاصه تكون عنده طموحات تاع الفريق تاع مثلا النادي. انا مثلا الهلال عايز مدرب. طيب. المدرب يكون في قيمه في الهلال لان الهلال تلعب كاس اسيا تلعب على الدوري المحلي تلعب على كاس الخادم الحرمين الشريفين يعني تلعب على مستوى عالي. ولكن هناك مشاكل تقع عند الاختيار المدرب ليس بحكم تجربته بحكم ولكن طموح ديال النادي ليش يوصلنا. هذا هو مثلا الهلال لا تقارن الهلال مع الرائد او مع التعاون او الاتفاق. فشنا عند عده مدربين لم ينجحوا مع فرق كبيره ولكن نجحوا مع فرق صغيره.
0: الاحسن ليش الهلال ما قدر يحقق الدوري وما قدر يحقق اسيا؟ انا بعطيك مثل لانه تعاقد مع مدرب من غير مدير رياضي. المدرب كاسم اوكي لكن كهويه لان المدير الرياضي غير موجود. المدير الرياضي هو اللي يرسم لك الهويه. هويه انزاجي مختلفه عن هويه اللاعبين. فعشان كذا الهلال ما كان بمستوى مقنع. فعشان كذا المدير الرياضي مهم انه يرسم لك الهويه. ففي بعض الانديه لا زالت تعاني من هذه النقطه. عشان كذا طيب. الانديه عندنا في بعضها تشوفها متطوره بشكل سريع وفي بعضها لا زالت في نفس المكان.
1: طيب من الاتفاق الى الخليج على جوميز اليوم في المؤتمر الصحفي. جوميز مدرب الفتح السابق مدرب الاهلي مدرب التعاون ومدرب
0: دار.
1: الخليج
0: ها دار
1: شلون دار يعني؟
0: دار عندنا في المنطقة ومر على مصر أنا أعتقد يعرف الدوري. كلنا نعرف الدوري. في مدربين كثير يعرفوا يمكن
1: دونيس يعرف الدوري
0: لابد. عشان كذا إحنا لما نقول تطور.
1: طيب أنت له عاجبك الجديد وله عاجبك الجديد وش اللي عاجبك؟
0: خلاص يعني زي جوميز أفكاره خلاص.

0: واضحة. يعني خلاص كل بيجي يعني عنده فكر جديد كم له في عالم التدريب نفس الأفكار مع كل الأندية يحاول يطبقها يحاول يطبقها ما في تطور، معناته أنه وصل لحد معين يعني أفكار خلاص هذه هي ما يقدر عندك في المنطق. يعني أنت أنا دائما أفكر أوكي صحيح زي ما ذكرنا الاتفاق الاتحاد جلبت مدرب أوكي جديد لكن على هوية، وهل هو على هوية أو لا، لكن تعيد لي في نفس الدوامة. وش الأندية اللي هبطت بسبب إيش؟ بسبب هذا التكرار الدوران، جالسين مدربين جالسين في عند أنا أتوقع أنهم حول المطار ساكنين ينتظرون اتصالات، ما هو منطق. حنا نبغى نتقدم، حنا نبغى.
1: طيب أحمد الاتحاد والاتفاق جابوا مدربين مختلفين ما عجبوك؟
0: لا أنا أقول
1: هذول رجعوا هذول مش اللي عجب.
0: لا لا أنا أقول الهلال الاتفاق والاتحاد أنت لما تيجي رسم الهوية، رسم الهوية مو كل سنة تتغير بالوليد، أنت تعرف مو كل سنة تغير لي هوية فريق من مدرسة لمدرسة. هل المدرسة الألمانية زي البرتغالية وزي الفرنسية مختلفة كلها؟
1: لا شوف ترى كرة القدم يعني مثلا الأسترالي اللي موجود اللي جاب النصر مدرسة تقول أسترالي مدرسة لا كرة القدم حقتها واضحة وليس مرتبطة في أسترالي
0: صحيح، بس إيه؟ هل أنت لما تشوف الرسم التباين للاتحاد وش السبب؟ في اختلاف المدارس. انا اجيب طيب. اوكي انا اجيب جنسيات مختلفه لكن نفس المدرسه ما عندي مشكله طيب. لكن هي مو على الجنسيه، هي على الهويه.
2: يعني هي الرسم
3: هناك نقطه مهمه
2: عفوا الكابتن احسن
3: ممكن اشير لها، هي اي مدرب اجنبي يجي للدوري السعودي لازم يكون مدرب مساعد سعودي ليس من اجل يعني الترجمه او من لا، هو يعرف مدرب ثاني بجنبه ممكن تسير الامور على احسن ما يرام، ولكن نشوف ان مدرب مثلا كيجيو معاه مثلا عده ستاف كما كنقولوا او طاقم معاه كلهم من طيب. من نفس الدوله لكن في جنبه وكاع المساعدين من نفس الدوله
1: وبعضهم عياله ولا ولد عمه بعد اعطيك بعضهم زي ما قال لك احمد ولد عمه ولا اخوه ولا صديقه
3: صح. هذا اللي قاعد يصير لازم يكون طيب. مدرب سعودي بجنب.
1: تفضل.
2: يعني النقطة اللي أثارها الكابتن الأحسن إنه يكون معاه مدرب سعودي، هذا شيء يعني تطور للمدرب السعودي وأيضا تكون على دراية طيب تكون على دراية في فلسفة النادي.
1: أنت يا حبيبي أنت طموحكم تبغون المدرب السعودي يكون مساعد ها؟
2: لا.
1: هذا طموح لا. أنا عندي مدربين أكفاء.
2: نعم موجودين.
1: وقادر أندية. وأتمنى تواجدهم في أندياتنا وليس مساعدين.
2: موجودين كابتن خالد وأنا جلست معهم، المدرب السعودي على يعني مدرب على سوية عالية ومدرب متعلم أكثرهم.
1: ما أرضى أنا ما أرضى يكون مساعد.
2: معظم المدربين السعوديين أخذوا دورات في الأردن، إحنا على مقربة من عقلية المدرب السعودي وعلى مقربة من تفكيره وعلى مقربة من تطوره مدى التطور، ومنهم أخذ معايشات في أوروبا، هاي نقاط مهمة. الاتحاد
1: وعمل مع الأندية
2: وعمل مع الأندية
1: وكان في لمسه واضحه مع الانديه اللي عمل فيها اعلى من الاجانب.
2: ابو الوليد احنا عندنا مثل في الاردن بحكي لك ما بحرث الارض الا عجولها. ما بحرث الارض الا عجولها طيب. وفعليا المحليين قادرين ينهضوا في انديتهم في الكره السعوديه.
1: طيب الخلود اعلن عن مركز الاداء والتدريب اللي في الرياض، اعلناه في الموسم الماضي البعض انصدم لكن خلاص اعلن رسميا نادي الخلود مركز تدريبه حيكون في الرياض اعتقد في المصيف بالتحديد، يتمرن هنا ما هو بيلعب في القصيم في الرس.
0: انا اعتقد انا ممكن خطوه ايجابيه.
1: ليش
0: لان لو تيجي للعيبه اغلب لعيبه الخلود اساسا من برا المنطقه
1: حلو،
0: فعلى الرحلات انك تيجي الرياض وتروح القصيم عشان توصل هناك او ترجع او حتى على مستوى الاجازات يعاني اللاعب يعني في المنطقه، لكن لما يكون هنا اوكي اروح يوم مباراه اتحمل قبل المباراه بيوم ما عندي مشكله، لكن انه حتى على مستوى التسويقي حتى على مستوى الاستقطاب حتى على مستوى الفئات السنيه ممكن يعمل قاعد يعمل انا قاعد اشوف
1: الفئات السنيه هناك ما راح تكون
0: لا. هنا فلا انا اتمنى انه تكون هنا لأن على مستوى الموارد البشرية والكثافة السكانية ممكن تستفيد من هذه النقطة وأقرب وأنك تستفيد من أن تكوين
1: طيب أحمد قاعدة. أحمد الأندية الموجودة في الرياض هي هلال نصر شباب رياض ممكن نحسب فيصلي ودرعية خمسة ها
0: صحيح
1: والباقي كله سفر ولا لا
0: صحيح
1: يعني عنده وحتى هو اللي يروح يلعب في القصيم بيسافر
2: بس
1: يعني ولا بيلعب في الرياض
0: لا البيساء اكيد بيستغل ملعبه هو يحب ملعبه هو في مباراه الدوري الاربعه

0: في كاس الملك ما لكن طيب. هو انا يمكن اشوفها النقطه انه يبحث عن اللاعبين راحتهم اكثر من اي شيء.
1: هات لك تعليق سريع.
2: ممكن اختار مركز تدريب مناسب للاعبين، اغلب اللاعبين بيكونوا عنده من الرياض، عمل التجمع هذا ليكون افضل وراحه اللاعبين ممكن.
0: من التنقل.
2: ممكن هذا من التنقل بيكون افضل للاعبين.
1: طيب اخيرا الامس عرضنا واليوم تم الاعلان محرز وكوسيه انتقال خلاص رسميا ابتعدوا عن الاهلي. ممكن يلحقهم توني؟ فنيا اسالك.
0: لا أنا
1: فنيا اسالك
0: انا. انا مع بقاء توني صحيح، لكن محرز وكيسي اللي اتخذ القرار انا اهنيه بصراحه، عشان كذا ممكن الاهلي هذا الموسم يكون اعلى من الموسم الماضي على مستوى منافسات
1: ياخذ الدوري
0: ممكن، لان على مستوى الاستقطابات اللي بيجلبها يعني. لكن انا اشوف ان خطوه جريئه من الاداره الفنيه وخطوه جيده، وهذا المدير الرياضي او حتى مع المدرب يايس له بالتقييم اللي وضع لي كيسيه ومحرز اعتقد انه كان صريح وانه كان واضح وانه يحب المصلحه العامه للنادي ويحب ينجح، لان انا اشوف ان كيسيه ومحرز ما عاد يقدرون يعطونك اكثر من كذا.
1: انتهت عقوده.
0: اي حتى انا اقول لك ممكن كان فيه مفاوضات وتجديد ولو كان اللاعب على يعني يايس له لو كان يعرف ان اللاعب انه ممكن يعطيك اكثر من كذا بيضطر بيجدد يعني مهما كان. طيب. الميزانيات موجوده.
1: انا سالته راح محرز وكيسيه ممكن توني يكون
2: توني ما اعتقد.
1: ليش؟
2: يعني اول شيء على المستوى الفني حكينا احنا العقود الكبيره هم النادي اول شيء التوفير، انتهت عقودهم وعقود
1: إذا
2: جال كبيره
1: اذا جاله عرض بيع واستبداله،
2: عرض بيع واستبدال يستفيد منه النادي ماديا.
1: أي.
2: مرحب في الفكره اكيد، واكيد الاهلي ما راح يتوانى عن هاي الفرصه، لكن اليوم احنا بنحكي عن اللاعب يعني تم استخلاص من لاعبين عندهم عقود عاليه وانتهاء عقدهم، يعني انت طلعت اللاعبين ممكن تستقطب لاعبين اكثر بجودة أفضل بعمر أصغر وتكون الفائدة أكثر.
0: في حالة الاستبدال في توني أول شيء بتستفيد ماديا يعني أوكي شيء جيد، هل أنت في حاجة المال أو الحاجة الفنية أكثر؟
1: الحاجة الفنية.
0: الحاجة الفنية إذا بتستبدل في الحالة الفنية شفت بحثت عن أعلى من توني ما عندي مشكلة.
1: مواصفات غير.
0: مواصفات غير في الواحد ضد واحد في المهارة في يعني
1: السرعة.
0: في السرعة في يعني لاعب تكنيك أعلى من لاعب صندوق.
1: طيب أنا أقول لك لا أستبعد، شوف الحراك اللي في الأهلي وأنا أقولها رأي طبعا ليست معلومة، لا أستبعد أن الأهلي والإدارة الرياضية في الأهلي طبعا مع يايسلا في التفكير في تغيير توني، والسبب البحث عن السرعات، البحث عن المهارة، البحث عن الانطلاقات. ما غير محرز وكيسيه إلا لسبب السرعات. لا أستبعد أن يغير توني أيضا ويحترم رأي المدرب والإدارة الرياضية. بعد الفاصل من ملاعب أوروبا إلى كأس العالم، ميسي وصلاح افتتحان فصلا جديدا من التنافس.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحاً على جدة اف ام.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
4: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان.
5: حياكم الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة فم، منصة شاهد، منصة الأولى. هذه نتائج مباراة اليوم: الأرجنتين رأس الأخضر 3-2 الأرجنتين، كولومبيا وغانا 1-0 كولومبيا، كندا والمغرب 3-0 المغرب. أحمد، الأرجنتين والرأس الأخضر محظوظ الأرجنتين؟
6: أنا أعتقد
5: أو نجت،
6: نجت من سيناريو كان معقد يعني بصراحة، واللي عقد يعني أنا أعتقد صحيح نرفع القبعة للرأس الأخضر، قدم مباريات كبيرة على مستوى عالي، الرغبة كانت عند اللاعبين، الشخصية كانت عند اللاعبين، لكن أنا أعتقد أن المنتخب الأرجنتيني كان في تساهل وفي بعض الأحيان في بطء في الرتم، خاصة بعد تسجيل الهدف الأول، إلين استوعب بعض الأحيان لما تجيك الصدمة ما تقدر ترجع.
5: الأرجنتين بهذا الأداء يروح بعيد؟
6: أنا قلت ما هو مرشح من ضمن المنتخبات اللي ممكن تنافس
5: على مرشح ليوصلوا دور الأربعة.
6: الأربعة
5: يعني يطلع في دور الثمانية
6: ممكن يطلع.
5: طيب إلى غانا وكولومبيا، مباراة من طرف واحد.
7: تفاجأت من مستوى المباراة، من مستوى غانا، توقعنا أنه مستوى غانا، وتحدثنا بالأمس تحدثنا أنه مستوى غانا متطور، تحدثنا عن غانا عنده كم من اللاعبين من المحترفين في الدوريات الأوروبية، لاعبين مميزين، لكن فعلا كولومبيا، تحدثنا أيضا عن قوة المنتخب الكولومبي، تحدثنا عن الخيارات اللي موجودة، عن دياز، عن خميس رودريغيز، تحدثنا عن فريق استحوذ في كل مجريات المباراة، كان الطرف الأفضل، كان الطرف المهدد، كان الطرف المستحق للفوز.
5: كل تأكيد. إلى نجم البطولة بعطيك المغرب.
8: هناك نقطة على غانا، على غانا فقط.
5: تفضل.
8: على غانا يعلم الجميع بأن المدرب حديث، رغم أن وجود لاعبين ذات قيمة عالية ويلعبون في دوريات أوروبية كبيرة، لكن هنا دور المدرب، لأن قبل من كأس العالم جابوا مدرب جديد. يعني الأفكار ماشي وحتى في كأس العالم ونشوفوا غانا بذاك الفريق القوي اللي كنعرفوه على مستوى الإفريقي وعلى حتى المستوى العالمي لم يكن في صالح المنتخب الغاني.
5: طيب المغرب وكندا تفضل.
8: حقيقة قتالية كبيرة بالنسبة للعناصر الوطنية، قاموا مقابلة في المستوى رغم أن يعني الشوط الأول كان كله ما نقولش كله للمنتخب الكندي، كان يعني يدافع يعني أعلى وكان يعمل ضغط على اللاعبين، وكان كل لاعب مغربي أنه ما يضيعش الكرة، وكانت عدة أخطاء في الشوط الأول بالنسبة للاعبين خصوصا في وسط الميدان والدفاع، لكن تدارك الحمد لله في الشوط الثاني تدارك المغرب أو وهبي تدارك الموقف، والقتالية هي اللي خلت أن المنتخب المغربي أنه ينتصر بهذه النتيجة ويعني ويعبر الدور الثمانية.
5: المغرب انتهى 3-0. أعطونا إحصائيات المباراة من فضلك. هذه إحصائيات المباراة المغرب و10 تسديدات لكندا، 5 تسديدات المغرب.

0: منها 4 على المرمى فيها 3 أهداف. بونو حاضر
1: توني اقول إيه. كنت بقول
0: إيه. ما جاب بونو ما ناس نسى بونو
1: كنت بقول إيه. بونو اللي خلى المغرب
0: تتحي
1: ويتأهل لدوري الثمانية للأمانة أيه. لأن بونو الشوط الأول تحمل عبء السوء وعبء المنتخب المغربي في الشوط الأول، خاصة المنتخب الكندي قام بالضغط العالي في واستحوذ وصنع فرص، إلا بونو على مستوى التركيز على مستوى الحضور على مستوى حتى الخروج.
0: ما زلت يعني أدرايك أفضل حارس في العالم؟
1: أنا قلتها، بونو من أفضل 3 حراس في العالم، من كان في من 22 لحد الآن 4 سنوات لا زال هو من أفضل حراس على مستوى العالم، على مستوى التكنيك على مستوى الحراس على مستوى الشخصية على مستوى في كل المواقف. شوف بونو يعني بونو صعب تسجل فيه بسهولة.
0: حكيمي يعني ممكن هو اللي فتح التأهل، أنا الفاول اللي عمله خيالي اللي بينه وبينه حكيمي متفق وعزيز. عليها تتوقع ولا
2: أكيد متفق
0: في تمرين عليه. ولا جت بينهم أثناء المباراة؟
2: كابتن خالد متفق عليه، واللاعبين علاقتهم في بعض من 2022 إحنا شفنا تقريبا نفس المنتخب بزيادة لاعب بزيادة لاعبين، لكن المنتخب المغربي يحسب له الثبات والاستقرار.
0: 7 لاعبين
2: نعم، سبع لاعبين
0: جدد في التشكيل.
2: نعم سبع لاعبين جدد ومن الشباب أغلبهم صغار السن، لكن بينخرطوا على طول في المجموعة. عقلية اللاعب المغربي متميزة.
0: أبغى على الفاول اللي سجله بين أوناحي وحكيمي
2: يعني متفق عليه؟ متفق عليه أكيد.
1: أنا بالنسبة لي أتوقع خالد مو متفق، والسبب يعني بالنسبة لي أنا بالسبب قراءة فنية من اللاعبين. ليش؟ لأن لو تشوف الفاول خالد مستحيل أي مدرب يسوي يعمل تمرين بهذا الشكل. ليش؟ لأن دائما في المنطقة هذه أكيد في لاعبين خارج ال 18، فمستحيل بتسوي تكتيك انك تعكس الكرة للخارج.
2: طب ليش ما
1: لما شاف تكتيك؟ لما شاف
0: خلينا نسمع الطرف المغربي هو بيعرف تفضل
3: صح صح، لكن المشكل ان المنتخب المغربي كان يعرف بان المنتخب الكندي عنده عناصر ذات قامة طويلة لا يلعب كرة عالية. حتى في التغيير لما غير وهبي في الشوط الثاني ديوب فأدخل سعدان عنده قامة طويلة، إذا الكرة العالية دائما لما تكون يعني المنتخب الكندي التمرير أو الخطأ اللي تسجل منه الهدف أيوه. فهي كانت مضبوطة وكانت يعني اشتغلوا عليها في التمارين.
0: عمل وعمل واضح، عمل وهبي ولا جاية قدرات لاعبين؟
3: لا أنا الوهبي هذه أغلب المدربين أنهم ينتبهوا لها، كاينين عدة أشياء باش تنفذ مثلا ركنيات أو ضربات أخطاء قريبة من المعترك، خصوصا لو كان مدافع الخصم ذات قامة طويلة دائما ما تلعب كرة في الأرض، وهذا هو اللي خلى أن يعني نقول التركيز ديال اللاعبين كان منصب في هذا الاتجاه، وأن حكيم يلعب بطريقة ذكية.
1: أنا شوف أنا
3: لأن أناعي يمتاز بالضربه او
1: الاحسن انا اشوف
3: التمرير او القذف يعني بديك الطريقه هي اللي خلت ان يعني يشتغلوا عليها في التدريب.
1: انا اشوف ما في مدرب في العالم على مستوى الكرات الثابته الدفاعيه في المنطقه هذه تترك فاضي. فانا ليش انا قلت رحت لقدرات لاعبين، مو يعني مو تقليل من وهبي مدرب عظيم، لكن انا احيانا في لاعبين يقرون المشهد وعندهم شخصيه ومنهم حكيمي على مستوى عالي ويقرا المشهد. لما شاف الكره الثابته المنطقه هذه ما في لاعبين الكنديين فلعبها بالشكل هذا، لانه من المستحيل انك انت تتمر لان خطيره عليك بتصير اكثر ما انها ايجابيه الا عند
0: طيب
1: قرار
0: قال الكابتن الاحسن بطلعها فوق بياخذون
1: ايوه بس عشان بس مهما كان انت طلعتها فوق ولا لعبتها هو انا بالنسبه لي المشهد بالنسبه لي طيب. القراءه ان حكيمي تصرف بشكل جيد طيب. لان ايش المنطقه هذه ما تترك.
0: طيب امس في مباراه مصر واستراليا جميع الضربات الركنيه والاخطاء الجانبيه تلعب من لعبتين.
1: ليش؟ لأن المنتخب الاسترالي
0: طيب
1: طويل.
0: طيب ونفس الكلام اللي قاعد يقوله هو الان هو
1: لا
0: نفس
1: لا بس انا اقصد في الحاله الدفاعيه الكرات الثابته المنطقه هذه على القوس مستحيل تترك فاضي.
0: طيب اذا كان منتخب وهبي دارس لكندا
1: لو ترجع لكل الكرات الثابته الدفاعيه لكندا مستحيل يكون كذا. فهي عشانها في الثلث الاخير كانها زاويه دخلوا اللاعبين الكنديين

0: اثنين ثلاث، انت بتختار كلاعب الاختيار
1: قرار للاعب،
0: قرار للاعب، لكن انا بحط عنده خطه واحد واثنين وثلاث.
1: يعني شايفها من وهبي انت؟
0: اكيد.
1: طيب اناحي ابو عدي لاعب المنتخب المغرب بعد المباراه ماذا قال؟
2: Je suis fier de tout le monde, je suis fier de tout le groupe. C'est pas qu'aujourd'hui j'ai marqué ou les derniers matchs qu'on a joués, il y a ces barricades à marquer. Non, nous on est un groupe ensemble, on veut tous la même chose, on a tous le même objectif. Et alhamdoulilah aujourd'hui, que c'est moi qui a marqué ou quelqu'un d'autre, on est tous contents. Et je suis fier de cette génération, je suis fier de ce groupe.
3: Yeah, I think in the first half, the Canadian team was really well organized. They put us in a bit in, they gave us some problems. And in the halftime, we talk with the coach, the staff, all the players, and we find some solution to try to beat them. And that's what happened in the second half. Yeah, I'm really proud to play for Morocco. We don't know against who we're going to play for the next game. We will see it this afternoon, the game against France and Paraguay. But for sure, we are ready for every game. And we will give 100% for the next game, inshallah. À titre personnel, je suis très content, très fier. Forcément, c'est quelque chose d'incroyable. C'est ma première Coupe du Monde. Mais je pense que l'équipe et le peuple marocain en général est très fier et on va continuer à tout faire pour les rendre encore plus fiers et aller le plus loin possible, Inch'Allah.
1: طيب هذا رياض بوعدي وناحي والحديث عن تفضل يا حسن كنت بتناقش ترجع النقطة اللي حقت الهدف تفضل.
4: كنا نتكلم على على على طريقة التنفيذ ولكن نسينا بأن لو لاحظنا ديوب لما جات ضربه خطا بالجنب ديوب والعناوي كذلك الحركه اللي قاموا بها انهم كانوا عند نقطه ضربه جزاء ولكن انطلقوا بسرعه نحو المرمى دليل على انهم يعني فقدوا خلوا المنتخب الكندي انه ما يبقاش مركز على على على الكره اللي غتلعب عند اناحي هذه هي النقطه اللي بغيت نتكلم عليها لان تكلمنا على حكيمي واناحي ولكن نسينا ان نتكلم على دور هاد اللاعبين كيفاش تخلوا مثلا ضربه خطا تلعب بهذه الطريقه وتسجل منها هدف
1: تفضل احد تفضل يلا هذا بيكمل وروح الموضوع ثاني سريع
5: انا
1: سريع ها خلاص طيب خلصنا من الموضوع هذا الى اناحي من مباراه الى مباراه اعلى اعلى اعلى
0: افضل شيء في منتخب المغرب انه عز الدين اناحي هو اللي سجل هدفين بكل امانه يستحق هذا اللاعب اعتقد انه عز الدين اناحي مظلوم اعلاميا من اللاعبين المميزين في منتصف الملعب تحدث عنه جاتوزو عندما كان في مارسيليا تحدث انه هذا لاعب ايجابي ولاعب منتج للفريق ولكن لا اعلم لماذا يجلس على دكه البدلاء هذا تحدث فيه جاتوزو لما كان في مارسيليا لاعب منتج دائما في الفريق لاعب دائما حاضر ذهنيا حاضر تكتيكيا في الكرات الثابته يؤدي في التسديد في الواجب الدفاعي كابتن أحمد موجود دائما في الواجب الدفاعي موجود عز الدين أناحي
5: أنا أعتقد أن المغرب من غير أناحي يختلف يكون فريق ثاني والسبب في, في, في, في الابتكار في الابتكار اللي في وسط الملعب هو اللاعب المبتكر بعيدا عن دياز بعيدا عن صحيح العيناوي لكن زي أناحي ما في
1: إصابة سيباري من حسن حظ المغرب أو من سوء حظ المغرب مباراة اليوم أحسن
4: ربما نقول انا من يعني ماشي من حسن ظن يعني المنتخب المغربي لانه لاعب اولا يالله يعني في الايام الماضيه القليله انه وقع عقد مع فريق كبير اللي هو بايرن ميونخ والان الكل كان كي يعني كمغاربه نثق فيه كثيرا لانه داخل المربع العمليه دائما ما كيكون خطير يعني وكيكون عنده التمريرات ديالو حاسمه لاعب من طراز كبير لكن
1: انت تفضل من سيباري ولا رحيمي؟
4: حقيقة لما قام رحيمي بالدور اللي شفناه اليوم في مقابلة فأظن أننا لم نخسر يعني سيباري فوجدنا لاعب ربما ركض أكثر من جميع اللاعبين لما دخل إلى أرضية الملعب وهو رحيمي لأنه كان مهاجم ونفس الوقت يدافع بواحد الطريقة اللي هي قوية وكبيرة جدا الحمد لله على يعني غيرنا السيباري برحيمي وجاب الله الفرج
1: جاب الله الفرج للعلم بس أكد المعلومة كررها مرة ثانية وثالثة ورابعة حديث كثير عن لمنتخب المغرب أنهم خريجين أكاديمية محمد السادس يعني بقولها للمرة الثانية، المنتخب الحالي المتواجد في كأس العالم 20

0: 26 القائمة الموجودة فيها فيها لاعبين فقط من خريجين الأكاديمية، فقط لاعبين لاعبين البقية بس عشان أعطي الناس المعلومة، لأن في حديث خريج أكاديمية يا حبيبي، هم فقط لاعبين وناحي، وفي حارس الثالث الاحتياط غير المحمد، والله اسمه غير حاضر لي أنا. البقية كلهم موجودين في أوروبا، نشأوا في أوروبا، لما جاء 19 20 سنة 18 سنة جاءوا لاعب في المغرب، لم يتأسس أو يتكون في أكاديمية محمد السادس، تكونوا في أوروبا، اللي في بلجيكا وفرنسا واللي في إيطاليا واللي في أسبانيا، هذا منتخب المغرب. لا أحد يقول لك في أكاديمية محمد السادس وهذا إنتاجها، لهم كل التقدير والاحترام على اللي يعمل، لكن المهاجرين هم من وضعوا المغرب بهذه المرحلة. تفضل يا كابتن.
1: صح
0: تفضل بس،
1: لكن اختيار للعب للمغرب فهذا شرف كبير.
0: صحيح لك. صحيح، ما في نقاش.
1: هذا وين مغربيين، حتى ديوب وان كان ابوه سنغالي وامه مغربيه فهو اختار المغرب، لماذا لم يختار السنغال؟ لانه يرى في المنتخب يعني في المغرب بلده الثاني، وممكن انه يعطي كل ما عنده باش يلعب في المنتخب المغربي. هذه نقطة مهمة لنا احنا كمغاربة، نشاهد ابناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج انها تحب وطنها وتحب المنتخب الوطني، فالحمد لله على هذه النعمة. وحنا كمغاربة ما عندناش فرق بين اللاعب اللي زيد هنا في المغرب او اللي زيد في اوروبا ولا في امريكا.
0: فخوري كلنا في اداء المغرب على عطائه في 22 وعطائه الحالي ايضا في 26، وفخورين فيما قدم المغرب بكل تاكيد. هذا عبد العزيز الشلالي رد عليك، لان قلت لي سبع لاعبين، رد عليك على طول يقول معلومه، من اللاعبين الذي شاركوا مع المغرب في كاس العالم في قطر؟ بونو، حكيمي، مزراوي، وناحي، ومرابط في الدكه، والباقيين كلهم شباب.
2: نعم شباب،
0: خمسه بس من اصل 26،
2: لكن سيباري موجود،
0: ما كان موجود في 22.
2: سيباري كان موجود،
1: ما كان مصاب، مصاب في 22، ما كان مصاب،
2: ما كان في التشكيل،
0: لا
1: كان في اللعبة الأولية.
0: هذا اللي حد خمس لاعبين،
2: خمس لاعبين اللي موجودين في كأس العالم الماضي 22
0: من أصل 26،
2: لكن الاستمرارية موجودة في المنتخب المغربي،
0: المواهب،
2: لكن المواهب موجودة، المغرب ولادة، تستقطب لاعبين.
3: مين بطل كأس العالم الشباب؟
0: المغرب،
2: المنتخب المغربي، وهذا المدرب،
3: هذا هو
2: مع هذا المدرب،
0: وأولمبياد باريس الثالثة، أعتقد البرونزية المغرب، ولا لا لم تخن الذاكرة؟ ها؟
3: برونزية. هذا هو الجواب، بغض النظر تغير لعيبة ولا ما تغير لعيبة، هذا هو الجواب. الشباب بطل.
0: مباراة المغرب القادمة مع الأوروغواي أو فرنسا، والأقرب فرنسا، هذا اللي كنت تتمناه يا الأحسن الإبراهيم.
1: حقيقة
0: أتمنى فرنسا،
1: انتصار اليوم والروح القتالية اللي أبانوا عنها اللاعبون ديال المنتخب الوطني، أظن أن أي منتخب ممكن أن نواجهه أننا سنلعب بنفس الروح وبنفس القتالية، فلذلك لا يهمنا من يكون الباراغواي أو فرنسا. فإذا كانت فرنسا فمرحبا لنا، نرد الدين 2022، لأن ربما كان بين قوسين تغادى الحكم عن ضربة جزاء للمنتخب المغربي، وكان القيل والقال في هذه المقابلة. لكن إذا تأهل الباراغواي، فالباراغواي من أمريكا اللاتينية، دائما ما كيكونوا لديهم قوة ولديهم، نعرف احنا نواجه
0: تبغى مين انت تتمنى مين؟
1: انا اتمنى فرنسا.
0: والله يعجبني شجاعتك صراحة.
1: صراحة
0: يعجبني شجاعتك، خليك على الشجاعة.
1: نحن نلعب فكرة القدم، فيها منتصر وفيها منهزم وفيها تعادل، لماذا لا أن ننتصر على فرنسا؟ من فرنسا؟ فرنسا لاعبون، جل اللاعبين المغاربين يلعبون في أوروبا، كيف ما تفضلت. طيب. نعم، ليس لدينا، عندنا القدرة أن نواجه أحسن منتخب عالمي. إذا واجهنا فرنسا وانتصرنا، فالكأس العالم المغربية 100%. تعرف ليش؟ لأن أنا ما قنعني المنتخب الأرجنتيني، ما قنعني المنتخب الإسباني رغم الانتصار ديالو الكبير ب4-0 أو 3-0، لم يقنعني المنتخب البرازيلي. منتخبات كبيرة خرجت من الدور الأول كالأوروغواي، هناك هل تخيفوني سويسرا؟ أو تخيفوني أستراليا؟

0: لا، هناك دولة عربية هي مصر العربية، إن شاء الله نتمنى لها أنها تتأهل تلعب مع الأرجنتين، فنتمنى أننا نشوف دولة عربية أخرى يعني في دور ثمانية.
1: أنا بالنسبة لي أكيد صحيح فرنسا يمكن مرشح الأول، لكن حتى اليوم أنت ما كنت مقنع يا الأحسن، اليوم المغرب
0: صح.
1: ما كان مقنع
0: يعني في،
1: لكن شوف انا بالعكس نتمنى ان المغرب توصل للنهائي، نتمنى المغرب، انا اتمنى ان المغرب تلعب مع البرغواي وليس فرنسا للامانه. المنتخب الفرنسي هو الان المرشح الاول، هو المرشح الاخر.
2: ماذا خسر مع البرغواي
1: المغرب؟
2: لا لا كلام فرنسا،
1: فرنسا خسر من البرغواي.
2: ايه؟
1: انا اقول لك المغرب ممكن يوصل،
2: يعني مستحيل يخسر مع البرغواي.
1: انا اشوفه صعب، المرشح الاول اقوى منتخب يعني بصراحه، على مستوى العناصر، على مستوى الخيارات، على مستوى الامكانيات، يعني اللاعبين حتى صغار في السن. اعتقد هو الاكثر اقناعا يمكن منتخبات ككل، يعني المنتخب الفرنسي
0: لديه اكبر اغلى هجوم في العالم. لما تشوف دول، ولما تشوف مبابي، ولما تشوف،
1: عشان كذا لا تتمنى
3: يعني مهم جدا يرفع سقف الطموح يعني والتحدي، لكن اختار المسار الاسهل، البرغواي.
2: تفضل يا حسن.
0: انا اشوف ان المنتخب المغربي قادر انه يفوز على فرنسا. لا تنسى بان المنتخب الفرنسي لديه ضعف الدفاع مع صليبة ومع لا أقول هرنانديز أو أقول صليبة أو أوباما أو
1: والله في السرعات في السرعات عندهم مشكلة
0: المغربي، يعني دفاعيا يعني منظم ومركز جيدا، أظن بأننا نفوز على فرنسا.
1: والله في السرعات
3: احنا نتمنى
1: السرعات مشكلة في الواحد ضد واحد، مشكلة في القوة البدنية، يعني ما شاء الله المنتخب الفرنسي على جميع المستويات.
0: حتى في مباراة اليوم كان واحد ضد واحد، ولكن كان دائما ما هناك مدافع ثاني، لاحظنا احمد من الجهة اليسرى مع حكيمي، ولكن دائما ما تجد العناوين.
1: اختر البرغواي، خليك على البرغواي يا الاحسن، خليك على
0: الحمد لله احنا مسلمين، نطلبوا شي حاجه من عند الله كبيره ان شاء الله باش نفوزوا. لماذا تكون هذه مفاجاه مدويه في كاس العالم منذ ان بدا؟
1: يا رب.
2: الاحسن الرامي يتمنى مقابله فرنسا وليست مقابله البرغواي في ربع نهائي كاس العالم. يا قوي قلبك. بعد الفاصل. والله قوي. حامل اللقب يعبر الراس الاخضر بشق الانفس ويضرب موعدا مع الفرائم.

0: من المملكة. كل أسبوع تجتمع عائلتين في مكان واحد في تحدي للعقل والمنطق. كل عائلة مشاركة هدفها الفوز في لقب العائلة الذكية.
1: باس
2: اللي بعده.
3: باس
0: طيارة. وبرافو عليك.
4: ايش دريت بشيء
0: عشان توصل لهاللقب؟ قدامها مسيرة من التحديات والتصفيات. أهلا بكم في برنامج العائلة الذكية.
5: العائلة الذكية الجمعة السابعة مساء على قناة السعودية.
6: إن ما يميز الدولة السعودية بكافة مراحلها استمراريتها وقوتها وتوحدها. هناك مجموعة يقدر عددها من 15 إلى 20 رجل
7: اختارهم بحنكته وفراسته.
8: رغم الاختلافات فأصبحنا كلنا لحمة واحدة.
9: قال له: أنت بين أمرين، إما أن تأمر أحد خدمك فينتزع رأسي من بين كتفي وأستريح من هذه الحياة، وإما أن تدعني أذهب إلى الرياض لاستعادتها.
8: الحمد لله النعمة اللي احنا فيها ترجع لهؤلاء الرجال اللي قائدهم ومحركهم القدوة فيهم اللي هو كان الملك عبد العزيز.
5: رجال عبد العزيز الموسم الثالث الأحد التاسعة مساء على قناة السعودية.
10: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
11: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
12: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
13: حياكم الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة الأولى. كل مباراة ميسي يزيد هدف ولا هدفين من هنا حتى الله أعلم ماذا سيحدث. الحديث كله عن ميسي.
14: طبيعي الحديث يكون عن ميسي، الرجل الأول في الأرجنتين. كانت مباراة صعبة. كيف بتعرف صعوبة المباراة؟ بتشوف الجماهير الأرجنتينية بكاء حتى تسجيل الهدف الثالث. تسجيل الهدف الثالث بطريقة صعبة جدا. منتخب الرأس الأخضر كابفيردي يحترم، كسب احترام الجميع، ولكن ميسي هو اللاعب الأفضل، هو اللاعب الاستثنائي، وهو صاحب اليد الطولة في منتخب الأرجنتين. لولا وجود ميسي ما في أرجنتين في الدور القادم بكل أمانة.
13: دور 16 قصدي
14: بيعطيهم الحل. يعني ميسي شفت كيف كان بدافع، الحالة الهستيرية لميسي في الدفاع في أفضل حالات ميسي لم يدافع، لكن تدل على صعوبة المباراة وتدل على صعوبة المنافس كيف حالة الدفاع لميسي.
13: سريع
2: ترى 60% أمس ميسي، يعني بس 60% أمس ما كان في الفورم العالم.
13: وكم يمثل هو للأرجنتين؟
2: 99%.
13: والواحد في المية مين هذا؟
2: الواحد في المية الحارس.
13: الحارس.
2: لا الأمانة يعني الأرجنتين،
13: لا أنت الأرجنتين فعليا على كلامك
2: يعني
13: منتخب ما يعرف يلعب كورة من غير ميسي.
2: لا اللاعبين اللي موجودين لاعبين مميزين، لكن ما هو باللي مقارنة بالأسبان، مقارنة بفرنسا، مقارنة
13: ورطان فيهم ميسي.
2: والله كاسب أجرهم.
13: الله أحسن.
15: أنا أشوف أنا الأداء اللي يقوم به ميسي داخل المنتخب الأرجنتيني هو رجع كله لكل اللاعبين، لأنهم يلعبون لميسي والأرجنتين. يعني انا نشوف لا هو يتمشى بعد في بعض الاوقات يتمشى، ولكن وسط الميدان والمهاجمين هم اللي رجعوا انهم يدافعوا. اذا الكل كيحبوا ميسي وانه كيقوموا بجهدين، يعني انه لاعبين لما تضيع كرة لميسي ولما تكون عند ميسي فدائما ما يكون هناك حلول، لانه بتمرير الحاسمة تاعو بالخفة وكذلك المراوغات ديالو فهو دائما ما كيكون هو الابرز.
13: طيب واليوم اليوم اليوم انا سمعت يمكن تصريح دي باول قال في يوم تاخر ميسي على التمرين جاء اخر واحد يقول كلمتك تكلم على المدرب
15: حتى ما يجيش
13: قال المدرب عاقب اللاعبين عاقبنا كلنا احنا جينا بدري مو ميسي جاي متاخر
14: مش ميسي جاي متاخر
2: اكيد اكيد ابو الوليد يعني شوف شوف يعني حتى الحسن لما يقول يتمشى اكيد بخليه يتمشى
13: يتمشى سوي اللي يبيه
2: انا لو عندي قانون كره اليد يريح دقيقتين ويدخل دقيقتين كان كل شوي سويت
13: طيب ميسي قبل الثلاثين وميسي بعد الثلاثين في كؤوس العالم تاريخيا أنا أقول لك الثلاثين انتهى هذا بعد الثلاثين قبل الثلاثين عدد المباريات 15 مباراة وبعد الثلاثين ترى 15 مباراة حتى الآن الأهداف 5 أهداف قبل الثلاثين 15 هدف بعد الثلاثين الصناعة 3 أهداف قبل الثلاثين 5 أهداف بعد الثلاثين
2: تشكيلة بعدين

0: ده يعني بعد الثلاثين تشوف أهداف حلوة. يعني هو شوف أنا أتوقع ميسي إنهم كانوا يقولون خلي إنييستا يعتزل ويجزافي والبرشلونة هم اللي يخلوا يخلي ميسي يحقق وذا، قال خلهم يعتزلون وأشغل لكم التيربو.
1: ميسي بعد المباراة مباراة رأس الأخضر الأخضر ماذا قال؟
2: Bueno, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido muy duro. No por algo este equipo no había perdido con España, con Uruguay. Hicimos lo más difícil, que era encontrar el primer gol. Pensábamos que a raíz de eso íbamos a poder encontrar nuestro juego y estar más tranquilos, y fue todo lo contrario. Por ahí nos perdimos la pelota, nos metimos más un poco atrás, no lo pudimos presionar bien. Y bueno, ellos golpearon con su arma. Sabíamos que iba a ser difícil. Esto es mata-mata y nadie te regala nada. Si bien nosotros siempre desprestigiamos las selecciones por nombre, nosotros sabíamos que no iba a ser para nada fácil.
1: يعني لخص كل شيء، 9 تسديدات في المباراة منها 6 على المرمى. الله لو جالس يلعب الحالة بصراحة، وأربعة صناعة فرص، كل شيء يسويه.
3: صحيح، كل شيء بيسويه.
1: يعني والباقيين طيب ايش يسوون؟
3: يعني دفاع عن ميسي. يعني شفنا احنا في لحظة طيب من اللحظات
1: خالد، عفوا تخيل ميسي يصاب لا سمح الله أو جلح على الطرد، وش بيحدث للأرجنتين؟
3: تختلف الطريقة كليا.
1: وش بيحدث؟ بتكمل ولا تطلع؟
3: لا بتكمل لكن بطريقة مختلفة.
1: يعني
3: الحلول اللي من أنصاف الفرص اللي بدون فرص بتجيهم، تسجيل الأهداف اللي مش متوقعة، هاي ما راح تيجي.
1: يا عمي مسجلين هم كم في البطولة؟ 7 أهداف ولا 8 أهداف؟
3: 6 منها.
1: 6 منها لميسي.
0: لا شوف وش المشكلة، اللي ترى بعض الأحيان أن الأرجنتين يعاني بوجود ميسي بسبب إيش؟ المنتخبات تلعب على ميسي وليس تلعب على الأرجنتين. وهذا اللي يعطي احيانا صعوبه في مباريات الارجنتين، لكن طيب هو يحل الصعوبات.
1: منتخب الارجنتين الاحسن والحديث لكم الثلاثي 22 اقوى ام 26 اقوى فنيا؟ النسخه الماضيه ولا هذه النسخه؟ الاحسن.
3: النسخه الماضيه.
1: الاحسن.
4: النسخه الماضيه. النسخه الماضيه.
1: لماذا؟ نفس الاسماء ترى.
4: اسماء نفس الاسماء. لكن كان اقوى. هناك بعض اللاعبين الذي تم المنادات عليهم في المنتخب الارجنتيني ما كانوش في كاس العالم الماضيه، في النسخه الماضيه، لكن الان الارجنتين تعد كاس العالم، يعني فيه لاعبين جدد خصوصا في الدفاع اللي ما كانوش مثلا بحال اوتاماندي، كان هو هو هو هو, هو, هو القائد في الدفاع. شنا يعني ديبول في وسط الميدان، ليس هو ديبول ديال يعني النسخة الماضية. كذلك لوتارو مارتينيز كمهاجم ليس هو، يعني كاين هناك تغيير.
0: أنا
4: تغيير.
0: الفرق الوحيد أن ميسي زاد 4 سنوات بس.
3: كابتن ممكن يكون في فرق
4: تجربه اكثر.
0: اي لا، وبدنيا ما عاد يعني مو زي 22. اكيد حاله استثنائيه. 22 كان
1: ولا نفس الاداء.
0: صح انه في تغييرات بعض الشيء، يمكن دي ماريا هو اللي غيابه مؤثر، اما البقيه نفس الشيء. انا اعتقد طيب ميسي هو اللي تغير.
1: سريع
3: كابتن، هو قل الشغف
1: عند مين؟
3: احرز البطوله.
1: إيه؟
3: كان هم اللاعبين احراز البطوله لميسي وللارجنتين، الشغف قل من
1: انا كلمك فنيا
3: من 2022 فنيا اللاعبين الاعمار، معدلات الاعمار نفس اللاعبين نفس الاسماء، لكن معدلات الاعمار اكبر، 4 سنوات ابو الوليد، لاعبين مستهلكين بيلعبوا على اعلى مستويات لاعبي الارجنتين، هذا كله لود على اللاعبين. بتقدم السن اكيد راح يكون الفوارق واضحه.
1: طيب نروح الى نشوف اكثر الحراس السديات في كاس العالم 2026 فوزينها، حارس الراس الاخضر موجود ولا لا؟ والله هو الثالث 18 تصدي، هذا وين كان مختفي؟
3: فزين.
1: والدرجة الثانية في البرتغال ترى يلعب، وين كان مختفي؟
3: مختفي
1: 40 سنة يعني.
3: 40 سنة وطبعا حارس مميز، يعني الواضح انه حارس مميز، التكنيك
1: ولا البطولة مشيت معه، تعرف لو انه زين من اول كان تلقاه في الأندية الأوروبية وموجود.
3: بس فعليا كابتن خالد البطولة فيها 3 مباريات في الدور الأول،
1: مباراة في الدور 32. أنا اسمعني كابتن، أنا ماني قاعد أكلمك على البطولة، أنا أكلمك على السنوات الماضية. واحد عمره 40 سنة

0: وين كان؟
1: وين كان؟ أنا ليش صحيح. ليش صحيح. ليس موجود في أحد الأندية الأوروبية مثلا؟
2: أنا أعتقد يمكن التسويق كان للاعب سيء، لكن على مستوى الإمكانيات أنا قاعد أشوفه حتى بالقدم وغير كذا، حتى القراءة واضح إنه الحارس عنده موهبة، يعني حتى في القراءة أنت لو تشوف أغلب التصديات ترى على قراءة، يعني شفت طيب. الفاول اللي أمس حق ميسي كان على قراءة، ردة فعل سريعة
1: صفر له وورا
2: الحيطة، ردة فعل سريعة وقراءة وعارف
1: صفر الحكم
2: ولعبها
1: والحارس جالس يجهز الحيطة
2: لحقه 40 سنة أسرع مني.
1: فوزينا حارس الرأس الأخضر ماذا قال بعد المباراة؟
3: Vou falar em português. O Mundial para nós significa muito porque era algo que já merecíamos há muito tempo. Conseguimos a qualificação e conseguimos realizar um sonho, não só meu, não só da seleção, mas de todo o povo cabo-verdiano. E estar aqui a competir, jogar e lutar de igual para igual contra essas seleções, temos de estar de coração cheio e de muito, muito orgulhoso de tudo o que fizemos. Obviamente estamos tristes pelo resultado e pelo jogo, porque queríamos passar à próxima fase.
1: هذا حديث فوزينها وهو حديث كأس العالم حتى خروج الرأس الأخضر من كأس العالم. فوزينها حارس المنتخب البرتغال الرأس الأخضر 40 سنة أداء مثالي، منتخب بالنسبة لي هو الحصان الأسود في البطولة، هو المفاجأة. بيستمر الحديث عنه حتى أربع سنوات قادمة، 600 ألف ولا 500 ألف عندهم منتخب بهذه القوة. طيب روح إلى كولومبيا وغانا. كولومبيا تروح بعيد أحمد،
2: تروح بعيد وممكن تفوز على الأرجنتين، تفوز على سويسرا، تفوز ممكن تفوز على الأرجنتين. بالنسبة لي منتخب كولومبيا أنا يعني يمكن حتى متابع على مستوى التصفيات، مدرب على مستوى عالي، اللاعبين يجمعون في في في حالتين، فنيا وبدنيا، لاعبين على المستوى المهاري، على المستوى الفني، على مستوى الخبرات. اعتقد المنتخب الكولومبي اللي كان ممكن اغلب المتابعين ما كانوا يصنفونه من المنتخبات القويه، لكن انا ممكن يوصل لمستوى ابعد من
1: مستوى ابعد. لويس دياز ولويس سواريز لاعبي منتخب كولومبيا ماذا قال بعد المباراه؟
4: Yo creo que nosotros contra Portugal hicimos un excelente partido, correcto. Es un equipo que es muy grande, que tiene unos nombres increíbles y juega de tú a tú. Y creo que fuimos superiores en muchos momentos. Y hoy también me sentí muy, muy, muy cómodo, muy tranquilo. En lo grupal también hicimos un partidazo, creo que...
5: Bueno, creo que ahora lo importante es... pasar el día de hoy, disfrutar esta noche de la victoria y por ahí a partir de mañana comenzar a ver en qué podemos hacerle daño a la próxima selección que es la Suiza, que tiene viene con un proceso de varios años, una selección con mucha identidad, entonces creo que...
1: هذا حديث لويس سواريز ولويس دياز لاعبي منتخب كولومبيا. كل تأكيد كولومبيا ستقابل سويسرا في دور 16، وفي الحديث مباراة مصر والأرجنتين، لكن بعد الفاصل. 24 عاما من الانتظار، البرازيل بين أمجاد الماضي وطموحات استعادة الكأس الغائب.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط.

0: www.cima.spa.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM

جدة اف ام على هواك مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة اف ام.

0: حياك الله من جديد على قناة سعودية وإذاعة جدة فم ومنصة شاهد ومنصة الأولى. مصر تنتصر على أستراليا 4-2 في ركلات الترجيح، والأفراح ما زالت من البارح إلى اليوم في مصر، الجماهير المصرية في القاهرة بعد مباراة أستراليا.
1: صلاح المفروض ما عندهمش بداية الدور اللي احنا ممكن نلعب. صلاح

0: هيثم حسن هيثم حسن يا جدعان يا مصر
1: نحيا مصر نحيا مصر مصر بتعمل ايه يا سعد؟
2: احنا الشعب الاردني كله هيتنا مع مصر، الف الف مبروك لمصر، وان شاء الله ان شاء الله تستدوا من الارجنتين، وان شاء الله فلكوا الفوز والنجاح يا رب. بقول الف الف مبروك لمنتخب مصر ونستحق المكسب، وان شاء الله نكسب ماتش الارجنتين باذن الله.
1: انا مش مصدق نفسي، والله العظيم ما مصدق نفسي، يعني كنت اتوقع المكسب بس في خوف، كنت خايف شويه، بس والله العظيم انجاز، وان شاء الله ان شاء الله لو لعبنا بنفس الطريقه نقدر نكسب الارجنتين ونكسب كاس العالم كمان ان شاء الله.
3: حبيبي استنانا يا ميسي، محمد صلاح جاي لك يا ميسي، ابطال العالم، وعايزين ميسي، هاتوا ميسي، هاتوا ميسي، هاتوا ميسي، تعالى يا ميسي، 3-1 منتخب مصر.
4: هذه هي المباراة الأرجنتين ومصر يوم 7 شهر 7 الساعة 7.
5: مباراة صعبة والله، مباراة صعبة.
4: ليش صعبة؟ أنا شايف الأرجنتين مخوفينها في الأرجنتين.
5: حتى المنتخب المصري
4: الرأس الأخضر جت وسوت فيه.
5: المنتخب المصري ما هو يعني أنا يعني يمكن على المستوى الفني ما هو عنده بعض المشاكل صراحة، يعني المنتخب الأسترالي أقل من المنتخب المصري وصعبها على نفسه أمس المنتخب المصري كان

0: ممكن في لحظه يخسر مباراه. فاعتقد ان الامكانيات صحيح.
1: كم نسبه فوز مصر؟
0: لا اكيد في الخروج مغلوب 50-50 دائما.
1: وتقول إيه صعب الحين 50-50
0: 50-50 لكن على حسب الاداء اللي شفنا الارجنتين امس، ويمكن حتى ذكر ميسي يعني بعد الهدف الاول هدوا الرتم ممكن، لكن ممكن ما راح يكرر المنتخب الارجنتيني نفس السيناريو او بيدخل بنفس العقليه.
2: ممكن كابتن احمد القوه البدنيه عند المنتخب الاسترالي تكون اكثر من المنتخب الارجنتيني. المنتخب المصري انا بعتقد انه قادر على انه عمل شيء في هذه المباراه ضد المنتخب الارجنتيني. المنتخب المصري بكل امانه اداره اللقاء من الكابتن حسام حسن كان في التغييرات، كان في الموعد، اللاعبين.
1: خلي ما اكلمك عن اسماء مباراه استراليا، انا ما اتكلم فيها، انا قاعد نعم. اتكلم لك على مباراه الارجنتين. نسينا استراليا.
2: مصر مصر ايه؟ مصر ممكن الها الها الها نسبه كبيره بالفوز. يعني تحدث كابتن احمد
1: من الاعلى
2: 50-50. ايه؟ انا بالنسبه للاعلى للمنتخب المصري على الروح، على الاداء المتصاعد، على امكانيات اللاعبين الفرديه. بكل امانه المنتخب المصري قادر.
3: عشان اكون صراحة للمنتخب المصري، رغم انه منتخب عربي نحن نحب للمنتخبات العربية ان تفوز، لكن المنتخب الاسترالي من اي مستوى هو؟ هو من المستوى الرابع، والمنتخب المصري من المستوى الثالث. يعني وشلنا مشكلة بالنسبة للمنتخب المصري يعني في الشوط الثاني، لما أنا كان هناك عياء، هناك تعب بالنسبة للاعبين، كان تغيير على مستوى يعني بعض اللاعبين اللي يعني لم يستطيعوا إكمال المباراة، ورغم ذلك وصلوا إلى ضربات الترجيح وكانت الأفضلية للمنتخب المصري. لكن المنتخب الأرجنتيني مقارنة مع المنتخب الأسترالي كيفما قلت انه بدنيا اقوى من المنتخب الارجنتيني، ولكن الارجنتين لديها لاعبين ذو مهارات عاليه خصوصا في وسط الميدان. طيب. نحن لا نتكلم على ميسي ولا نتكلم على ديبول وبعض لاعبين في وسط الميدان لانهم مميزين، والمشكل اللي عند المنتخب المصري هو وسط الميدان. دفاعيا هناك مشاكل على مستوى المحور للمنتخب الارجنتيني. حتى في الهجومات رغم ان الهجومات كانت يعني سريعه، وكان محمد صلاح وكان يعني لاعبين في المستوى مرموش، ولكن لم يظهروا بهذا المستوى رغم ان المنتخب الاسترالي لم يكن في المستوى الكبير.
1: طيب احنا قاعد نسمع تخوفونا من الارجنتين وتخوفونا من المنتخبات، وفي الاخير يجي ان شاء الله مصر يفوز عليهم. بيحاولوا، احنا ترى فزنا على الارجنتين.
3: ان شاء الله
1: قاعدين نكبر احنا المنتخبات، نكبر المنتخبات الأوروبية والأمريكا الجنوبية، وتجي منتخباتنا العربية ولا الأفريقية ولا الآسيوية تغسلهم وتأخذهم رايح جاي. لا نكبرهم زيادة. لا اسمعني،
3: نحن
1: اسمعني.
3: لا نكبر.
1: أنت جالس تقول لا أقوى وأقوى وأقوى.
3: لا نحن نتكلم تقنيا لأن في المنتخب المصري يعني بالمباريات اللي خاض يعني في دور المجموعات ولا في هذه المباراة، أي واحد اي متتبع للشأن الرياضي يعطي مستوى ديال المنتخب مثلا المصري، المنتخب السويسري، المنتخب تكلمنا على على على كولومبيا الحين، المستوى تاع كولومبيا مع منتخب سويسرا من الافضل.
0: ما في منتخب
3: صحيح عربي ولا
0: كبير. ما غير المغرب، ما في منتخب عربي غير المغرب واسيوي غير اليابان.
1: طيب لحظه انت الان واضحه الصوره لتقريبا المنتخبات 16، اعطوني ابرز خمس منتخبات في البطوله فنيا سريعا.
0: فنيا
1: اي
2: فرنسا واحد،
1: فرنسا واحد، اثنين
2: اسبانيا
1: ثلاثه
2: البرتغال،
1: اربعه
0: مغرب.
1: ما انت عارف
2: مغرب. لا مغرب خمسه، مغرب
1: خمسة.
2: منتخبات
1: خمسه
2: يعني خمسه كولومبيا.
1: وين الارجنتين؟ غير موجوده. سمعت الارجنتين غير موجوده.
0: بس الارجنتين عندها ميسي
1: يا عم، مو دائما ميسي بيكون بحالته. انت دائما
0: بس ميسي في خمس ثواني يغير لك مباراة، في خمس ثواني يغير لك مباراة، عكس هذا الفرق في عند المنتخبات. يعني شوف كل المنتخبات.
1: طيب موجود صلاح هناك،
0: مو صلاح لاعب على مستوى عالي بس ما يقارن ميسي. ما في لاعب يقارن ميسي في تغيير مجريات المباراة.
1: طيب الجماهير المصرية في مصر الجديدة، من القاهرة لمصر الجديدة، تراهم بعيدين، خلينا نستمتع معهم.
4: اللي يكون ايه الوصول لما هو بعد في هذه البطوله، الضغط هنا على ياسر الرهون النهارده في
5: اداء مشرف جدا، ومنتظرين اداء اكتر من كده كمان الماتش الجاي، وهتقولنا ميسي احنا مش خايفين من اي حد.
6: مصر دي رقم واحد،
5: ولا أرجنتينا ولا أي حاجة. إحنا عندنا مرموش وصلاح بيخلصوا عادي خالص، وعندنا شوبير بسم الله ما شاء الله إيده إيه ما شاء الله عليهم، منتخب مية مية.
4: تم استعدادات عم
6: أداء رجولي وأداء مشرف جدا، ويسلم حسام حسن إن هو خلى فيه روح توصل للعيبة بالطريقة اللي إحنا شفناها النهاردة دي. ربنا يقدرنا في اللي جاي إن شاء الله.
1: هذا حديث الجماهير المصرية، وهذا إنجاز تاريخي، والكابتن حسام حسن وللشعب المصري ألف ألف مبروك. تأهلوا فالكم بحول الله دور الثمانية، الانتصار على ميسي، مو منتخب الأرجنتين، على ميسي تنتصر عليه. والخطر وين؟ أنا ما أخاف من ميسي، أخاف من اللي يمسك الصافرة حكام الفار مع الأرجنتين، ولا لا؟
2: صراحة في مجاملات للمنتخب الأرجنتيني، لكن لغاية الآن إحنا ما شفنا أي تجاوزات.
1: يعني لحظة أقول لك، التجاوزات
2: الهدف
1: الطرد اللي في المباراة الأولى
2: لميسي
1: هذا مو تجاوز،
2: طرد بكل أمانة،
1: يأخذ لها مباراتين يتوقف مباراتين القادمة.
2: كان ما تأهل، كان خلصنا منه الأردن، كان ما لعبش ضد منتخبنا.
1: ما في مجاملات؟
2: لا في مجاملات بكل أمانة، في مجاملات.
0: أنا بالنسبة لي ما أعتقد إن أساساً أنت مجرد تشوف ميسي في أرض الملعب هو اللي يسوي كل شيء.
1: ما أتكلم على ميسي،
0: عن المجاملات. أنا أقول لك عن المجاملات،
1: يعني ترى مو حديثي أنا أحمد، هذا حديث العالم، أن في مجاملات للأرجنتين بسبب وصول ميسي إلى أبعد نقطة في كأس العالم.
0: أنا سمعت هذا الكلام في 22، وأعتقد أن هذا غير موجود.
1: 22 كم ركلة جزاء؟
0: إيه بالصحيحة.
1: صحيحة.
0: بالعكس، في الأرجنتين في ضد فرنسا في البلنتي الثالث اللي سجل مبابي كان خطأ على لاعب فرنسا قبل ما تصقع في يد اللاعب، وكان ممكن
1: يحرم الهدف. طرد ميسي في المباراة الأولى لا يستحق.
0: لا صحيح أنا قلت صحيح. إيه أوكي ممكن، لكن إنك أنت تتكلم هدف هولندا في الدور الأربعة اللي ضد الدور الثمانية اللي ضد فرنسا ضد الأرجنتين كان فاول، المنتخب الأرجنتيني كان ما هو فاول، ما يعني حسب فاول ما هو فاول اللي جاء من التعادل، وكان في الأرجنتين فايز.
1: يلا محمد صلاح بعد محمد صلاح بعد مباراة استراليا ماذا قال؟
7: My feeling today is it's incredible. I always feel proud to wear the shirt. Nothing makes me more proud than that. And I always like seeing the boys happy and enjoying the moment. It's nothing can match that. So today was one of the best days in my life. Make the history with the team and try to give my best and play while I'm hurt, because like this is what I do for the country. So yeah, I'm very proud of the moment and very proud of the boys, and I don't want to take any credit from them, and just like it's they wrote the history today.
1: هذا الصلاح، وهذه أرقام 66 هدف مع منتخب مصر، يحتاج إلى هدف واحد يكون هداف التاريخي. ممكن أعملها صلاح الأحسن مع ميسي، خاصة المساحات موجودة.
3: ممكن، لكن إذا كان في يعني في الأوج العطاء تاعو، يعني محمد صلاح يعني مع المنتخب ليس هو محمد صلاح ديال ليفربول، يعني لاعب ديال ليفربول يعني مستوى أقل من يعني من لاعب ديال ليفربول يسجل هنا. أنا أخذ لاعب يكون مهم، هو مرموش يقدر يكون هو الحل بالنسبة للمنتخب المصري.
1: طيب هذا ميسي وصلاح، مباراتين كانت مع برشلونة وليفربول بالتحديد. طيب المباراة ستقام الساعة 1 ظهرا خالد، والساعة 12 ظهرا.
2: توقيت صعب بكل أمانة.
1: توقيت صعب على مين؟
2: على الأرجنتين.
1: طيب حلو، فهمت.
2: توقيت صعب على الأرجنتين. نعم،
1: يعني هذه في مصر. طيب هذه واحدة، هذه واحدة،
2: هاي إيجابية،
1: هذه واحدة. اثنين، الأرجنتين لاعبة متأخرة يوم وأشواط إضافية.
2: نعم.
1: اثنين،
2: يعني الإيجابيات كثيرة للمنتخب المصري. الفرصة هذا ضغط على المنتخب الأرجنتيني، وموضوع يوم الزيادة اليوم الراحة هاي ساعة. إيجابية ساعات 24 ساعة هاي إيجابية للمنتخب المصري. كل أمانة بيكون أخذ يوم استشفاء أكثر عودة اللاعبين لوضعهم الطبيعي، عودة اللاعبين للروح، تركيز في المعسكر داخل المعسكر أكثر، إنه المباراة السابقة كانت صعبة على المنتخب، المباراة القادمة مع منافس الأفضل في العالم، بطل العالم، هاي كلها بتاع

0: عمل ضغوطات على اللاعب، لكن ممكن يطلعوا منها بطريقة بزيادة هذا اليوم.
1: أنا أعتقد الضغط أكثر على الأرجنتين، أكيد العامل البدني وفارق السن يمكن برضو في، وخاصة في التوقيت والمباريات اللي لعبوها في هذا على الأرجنتين، لكن المباراة برضو لابد أن يكون المنتخب المصري مركز بشكل كبير.
2: طيب هذا بالفيتو في هاشتاج دورنا غير منصة إكس، خالد يقول اقطع الموية والكهرباء عن ميسي، خذ لك تأهل بروح لاعب مصر. كيف نقطع الموية والكهرباء؟
0: يعني بالدبل بريس باللاعبين، لكن بكل أمانة ميسي يعني صعب الضغوطات اللي على ميسي في نص الملعب، سواء في الأمام سواء في الخلف، ميسي موجود وميسي حاضر. بكل أمانة المنتخب المصري إذا كان جميع اللاعبين في يومهم إن شاء الله بتكون مباراة للمنتخب المصري.
2: التوفيق لمصر يوم 7/7 الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة. درجة الحرارة في مصلحة مصر، اللي يتكلم على الأجواء، توقيت المباراة، الإرهاق بالنسبة للاعب الأرجنتين، والرهان على روح لاعبي مصر بكل تأكيد. مباراة اليوم بدأت الآن لها تقريبا 25 دقيقة، فرنسا والباراغواي 0-0 ومستمرة، البرازيل والنرويج غدا الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة. طيب خلينا نروح للبرازيل والبرازيل والنرويج، عفوا والباراغواي، البرازيل والنرويج.
1: اعتقد الامكانيات موجوده عند البرازيل، من مباراه لمباراه قاعد انشيلوتي يوصل لمرحله جيده. المنتخب النرويجي انا اعتقد انه يلعب على جزئيات بسيطه وهي ممكن اللي تكلف المنتخب البرازيلي، لكن الامكانيات افضل للمنتخب البرازيلي على مستوى الحلول الفرديه، على مستوى المهاره، فاعتقد انها اقرب للبرازيل.
2: بلا لسه توقعات حنروح قبل اقرب للبرازيل، هذا هالاند وخمسه اهداف، اربع اهداف بالنسبه للاثنين. كوني لاعب المنتخب البرازيلي ماذا قال قبل مباراه النرويج؟
3: que o Haaland ele é um grande jogador, já demonstrou isso em todos os momentos assim que ele teve oportunidade desde do Borussia Dortmund, eu acompanho bastante. Contra ele agora eu tenho muitas oportunidades de jogar contra. Joguei também na Alemanha, agora na Inglaterra. Então a gente tem um relacionamento saudável, sempre nos cumprimentamos assim pós-jogo e sabemos o quanto cada um pode ser muito importante dentro das suas equipes. E eu acho que não vai ser diferente dentro da seleção. Acho que o Haaland e eu acho que o ataque de vocês é muito, muito forte. Acho que tem tantos jogadores que a gente conhece e tem um convívio, como eu já falei, de quase todos os finais de semana, de ter jogado contra. Então, acredito que a gente tem que estar focado não só para ele, mas para muitos jogadores da seleção norueguesa que tem uma arma muito forte.
2: هذا حديث كونيا وحديثه بكل تأكيد عن هالاند. رافينيا رجع التمارين.
0: نعم، عودة رافينيا، أعلنوا الاتحاد البرازيلي عودة رافينيا، لكن المباراة صعبة كابتن خالد، منافس بقيمة المنتخب النرويجي بالقوة البدنية اللي موجودة عنده، بأسماء موجودة حاليا، هداف بالفطرة هالاند الاعتماد عليه بطريقة كبيرة في هذه المباراة، أعتقد مباراة صعبة على المنتخب البرازيلي.
2: نيمار ممكن نشاهده الأحسن بكرة ولا خلاص؟
4: لو كانت البرازيل منتصر ب3-0 ويعني والدقيقة 70 أو 75 ممكن أنا أنشيلوتي يمكن يشاركوا في المقابلة.
2: غير كذا ما في أمل يشارك.
4: لا لا لا يعني هو محبوب الجماهير البرازيلية وبعض الجماهير العربية، ولكن هو ذهب إلى المونديال من أجل يعني حتى الحكومة البرازيلية دخلت في يعني في أنشيلوتي كي يتم المنادات على نيمار.
2: طيب نيمار، طيب توقعات مباراة البرازيل والنرويج.
0: برازيل
4: النرويج.
2: النرويج، وانا اروح البرازيل، 3 البرازيل 1 النرويج،
4: لانهم سبقوا ان تقابلوا في نسخة 98 وفازت النرويج ب2-1 يعني، والمنتخب البرازيلي انذاك في 98 كان هو الوصيف البطل يعني باسماء رنانة كبيرة. الان تغير المنتخب النرويجي، اصبح لديه لاعبين من طراز عالي، فاظن ان حتى المنتخب البرازيلي ليس المنتخب اللي يعني اللي يعني يخافوا منه كما كان من قبل، يعني جميع المنتخبات تخافوا او تهابوا لانه منتخب كبير. الان منتخب عادي بالنسبه لي انا، منتخب برازيل، ويعني كرة القدم فيها فيها فيها فيها نوع من الاحتكاكات، مثلا القوه البدنيه تاع هالاند ممكن ان انه يفاجئ المنتخب البرازيلي.

0: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعنى.

عالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان. تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
2: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

لون صيفك هي عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين جدة، وجهة سياحية تزخر بالعديد من المواقع في حاضرها المجيد وتفخر بتاريخها التليد اللي يتجسد في جدة التاريخية. في عام 2014 تم تسجيل منطقة جدة التاريخية لدى اليونسكو. هذه المنطقة ليست فقط مباني قديمة بل ذاكرة وطن وهوية شعب، وان تمشي في شوارعها كأنك تمشي بين صفحات كتاب يحكي تاريخ عراقتها. في جدة التاريخية كل زاوية تحكي قصة، ورواشينها الخشبية تنطق بتراث الأجداد. أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي ما زالت تنبض بالحياة كما كانت قبل قرون. لون صيفك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف يسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.